دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغرور.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف العنف والجريمة. قتل 3 شبان بالرصاص في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا مساء أمس الأربعاء في مدينة الناصرة بفارق ساعات. وفي التفاصيل، قتل الشابان نور نفافعة ونور الحلو في جريمة قتل مزدوجة بعدما أطلق عليهما النار بكثافة أثناء وجودهما داخل مركبة في المدينة، وعثر في منطقة قريبة على سيارة أخرى يشتبه باستخدامها في الجريمة. وفي الجريمة الثانية، قتل شاب في 25 من عمره إثر إصابته بجراح نافذة، ووصف طاقم نجمة داود الحمراء حالته بأنها حرجة جدا قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. هذا ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم في الجريمتين. بقاء في ملف العنف والجريمة، أصيب شاب في 26 من عمره بجراح خطيرة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الريني. وفي الشبل، أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وإلى الضفة الغربية، ارتقى شاب وطفل فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، وهما عمر محمد

0: نعسان في 19 من عمره والطفل خليل أبو علي في 16 من عمره، فيما أصيب شخص آخر بجراح خطيرة، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقهم قوات إسرائيلية وفق مصادر فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تؤمن دخول أفراد من شرطة لواء الضفة الغربية إلى القرية لإعادة حيوانات تعود لمواطنين إسرائيليين، زاعما أن الحجارة والكتل الإسمنتية ألقيت باتجاه قواته التي ردت بإطلاق النار. وإلى الملف الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يمدد بهدوء انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 على خلفية استمرار الحرب مع إيران. وبحسب الصحيفة يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية عسكرية مفتوحة دون موعد محدد لإنهاء الانتشار، بهدف إبقاء خيارات متعددة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع طهران، بدءا من مواصلة الضغط العسكري وصولا إلى تنفيذ ضربات إضافية عند الحاجة. بقاء في الملف الإيراني، في الكويت أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ وطائرات مسيرة في إطار هجوم وصفه بأنه عدوان إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس لهذا النهار 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتلأبيب 32، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصعتم صباحا وبكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في جولة صباحية أخرى من برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس الثالث من شهر سبتمبر أيلول 2026، نتواصل وإياكم حتى التاسعة في هذه الجولة الصباحية، ويرافقني هذا الصباح في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية الزميل إيهاب عويس، في الإعداد والإنتاج أيضا الزميلة ياسمين عابد. زهرة سعيد من مديرية الأخبار، ومن وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. أحييكم أجمل تحية صباحية رغم الغمامة السوداء التي لفت مدينة الناصرة منذ ساعات الأمس. كم هو صعب ومقزز أن نبدأ هذا الصباح بأخبار العنف والجريمة. 3 قتلى في مدينة الناصرة خلال ساعات الليلة الماضية، حوالي 7، وبعد ذلك عند 9 تقريبا سقط 3 شباب، 3 شبان سقطوا بالنيران الجريمة. الرصاص مزق الأجساد، وحالة من الهلع والخوف وعدم الأمن والاستقرار تسود هذا المجتمع. لا تعنيني الأرقام، هذا كل شيء مهم، الناس مش أرقام عملياً.

لم تقتصر حالة العنف والجريمة على الناصرة، إنما كانت يوم أمس في عدة نقاط أخرى أيضا في المجتمع العربي النازف منذ مطلع العام ومنذ أشهر، لا بل منذ سنوات. وما في باليد حيلة حرم الإحباط، الهلع والخوف وعدم الأمن والأمان. حول الجو بداية، راصد الجو يفيد بأن درجات الحرارة ستهبط قليلا اليوم، ولكن تبقى الأجواء حارة نوعا ما، تخف نوعا ما أيضا وطأة الحر الشديد بانتظار هبوط آخر في الأيام القليلة القادمة. نحن تقريبا على مشارف فصل الخريف، ولكن الطقس ما زال حارا. الحرارة تقريبا في هبوط نوعا ما كما ذكرنا في مدينة الناصرة. اليوم الحرارة القصوى قد تصل إلى 31 درجة مئوية، وكذلك في 32 درجة مئوية في منطقة تل أبيب. اليوم الساحل الجنوب 32 درجة مئوية، أيضا في حيفا درجة حرارة 31، والطقس سيميل أيضا إلى الهبوط عن درجة الحرارة نوعا ما في الأيام القليلة القادمة. ليتني أملك السعادة كي أضعها في تلك القلوب التي أراها تتألم. وما أجمل ما قالته الفراشة: البقاء على قيد الحياة وحده ليس كافيا، فالحياة يلزمها أيضا شروق الشمس والحرية وزهرة صغيرة أيضا. كنت أفكر بأن الحب أقوى من الموت ومن رهبة الموت، والحياة به وحده بالحب وحده تستمر وتتحرك.

تسامحوا قال جبران، فرحلة الحياة قصيرة وتقارب، فالعمر لحظة، سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل. وما قاله برتناند راسل قال: هنالك حقيقة يجب أن نعترف بها، وهي أن الأشرار دائما متحدون ويقفون صفا واحدا رغم ما في نفوسهم من كراهية لبعضهم البعض. أما دعاة الخير فهم متفرقون، وهذا سر ضعفهم. كما نقول بأنه من الصعب بمكان أن نبدأ هذا النهار وهذا الصباح بأحداث عنف وجريمة لا تتوقف. 3 قتلى شبان في مدينة الناصرة، مصاب بجراح متوسطة حتى خطيرة أيضا نتيجة إطلاق نار في الرينة، ومصاب آخر في قرية الشبلي. وفي رام الله ارتقاء شابين هناك

الرئيس الأمريكي ترامب يهدد مرة أخرى ويقول أن الحرب لم تنتهي بعد ويمكن أن تنتهي، ولكن لا يستبعد أيضا المزيد من الهجمات على مواقع في إيران. رئيس وزراء الإسرائيلي أيضا برفقة رئيس هيئة الأركان يقومان بزيارة إلى غزة. هناك تصريحات طبعا على خلفيات سياسية، طبعا يتحدث إلى القاعدة ويقول بأن إسرائيل لن تنسحب من القطاع وأن تسيطر على 60% من أراضي القطاع حتى الآن. أمريكا تمدد انتشار قواتها بالمنطقة وطهران تتوعد باستراتيجية حرب جديدة. وأنباء أيضا بوكالة رويترز كشفت بأن مستشارين كبار للرئيس الأمريكي ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب مع إسرائيل قبل انتخابات التجديد النصفي والمقررة يوم شهر تشرين الثاني القادم في الولايات المتحدة. أكثر من 4 مصادر مطلعة وطلبت عدم نشر أسماء أن مسؤولين في البيت الأبيض يسعون لمنع هذا الصراع من الهيمنة على المشهد الانتخابي لحماية الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس الشيوخ والنواب، على أن يبحثوا تصعيد العمل العسكري بعد انتهاء التصويت. عمليات الهدم طالت

من مناطق مسافر يطا يوم أمس، وكذلك في سلوان تم هدم منزل بمساحة 500 متر مربع، عمارة سكنية، مبنى سكني، هي أمه مواطنون، عائلة هناك، وبعد 30 عام من بنائه أيضا تم هدمه يوم أمس بآليات البلدية في تل أبيب. حوالي 12 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نتوقف عند هذا الفاصل مع السيدة فيروز، على أمل، على أمل دائما، ثم نعود ونواصل.

بليغ الكلام في هذا الصباح ربما أيضا يناسب الواقع الأليم والعنف والجريمة والقتل والموت أيضا. من بليغ الكلام قالوا: قبورنا تبنى وما تبنى، قبورنا تبنى بالألف المقصورة وما تبنى، يا ليتنا تبنى بالألف الطويلة قبل أن تبنى بالألف المقصورة. بعيد الجملة ما أروع، قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى.

0: صلاح عزيزي لأمة إذا فسدت منابت أطفالها. ربع ساعة تماما بعد الساعة السابعة، أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم في جولتنا في صباح هذا اليوم، برنامج أول خبر.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.

وإنها تسيطر حالياً على نحو 60% من مساحته، مؤكداً السعي إلى نزع سلاح الفصائل وتفكيك قدراتها. ارتقاء شخص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على نبطية جنوب لبنان رداً على إطلاق حزب الله مسيرات ضد قوات إسرائيلية وفق مزاعم الجيش. مقتل 21 شخصاً منهم 10 أردنيين في انقلاب حافلة سياحية على الطريق بين نوابع ودهب في شبه جزيرة سيناء. القوات الإسرائيلية تهدم عمارة سكنية في حي البستان في بلدة سلوان في القدس الشرقية بذريعة عدم الترخيص. وزير الخزانة الأمريكي يدعي أن واشنطن تفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران ويقول إنها سوف تستهدف أي جهة تتعامل معها. وزير الطاقة الأمريكي

نعود إلى العناوين التي نطالع هذا الصباح. إذن القتل والعنف والجريمة هم الخبر الرئيسي الآن في خاصة في مجتمعنا العربي. ومن الأخبار السياسية أيضا مسؤول إسرائيلي يقول فشلنا في التوصل لاتفاق أمني مع سوريا ورفع العقوبات هو السبب. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يوم أمس لوسائل الإعلام في إسرائيل بأن لم يتم التوصل. يعني كانت محاولات للتوصل لاتفاق أمني مع سوريا ولكنها لم تنجح حتى الآن. النقاش حول ترتيبات أمنية في جنوب سوريا ما زال مستمرا. مصرع سائق دراجة نارية أيضا يبلغ من عمر 30 عاما إثر حادث طرق مروع أيضا الليلة الماضية في وسط البلاد. إذن ذكرنا عن الإصابات وعن العنف. في الرين كانت إصابة لشاب عمره 26 عاما أصيب بجراح خطيرة بعد أن تعرض لجريمة إطلاق نار الليلة الماضية. وفي قرية عرب الشبلي أيضا أصيب شاب عشريني بجروح متوسطة إلى خطيرة أيضا إثر تعرضه لحادث إطلاق نار. النقاب كشف يوم أمس بعد مرور 18 عاما عن تفاصيل جديدة ودقيقة حول عملية اغتيال اللواء السوري، يذكر ذلك عام 2008 أعتقد في طرطوس، اللواء السوري محمد سليمان أحد أبرز المساعدين في حينه والمستشارين للرئيس السابق بشار الأسد. طبعا نفذت عملية القتل عن طريق شيات 13 سلاح البحرية الإسرائيلي في مدينة طرطوس الساحلية. طبعا هذا التقرير هذه جاءت استنادا إلى مذكرات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وأيضا وثائق استخباراتية أمريكية مسربة بأن وحدة كوماندوز بحرية إسرائيلية ما تعرف شيات 13 هي الجهة التي نفذت عملية الاغتيال بشكل مباشر. في رام الله أيضا يوم أمس ارتقى الشابان عمر محمد نعسان وخليل أبو عليا يبلغان 19 عاما بعد أن أصيبا برصاص حي خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية المغير شمال مدينة رام الله. سيكون معنا رئيس البلدية بعد قليل. وجمعية هلال الأحمر الفلسطيني قالت بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في رقبته وآخر برصاصة في الظهر خلال هجوم على قرية المغير. استطلاع أجرته قناة 13 يوم أمس أبرز نتيجة ربما يعني قد تكون مفاجأة، تقارب حاد وحالة من التعادل بين الكتل السياسية الإسرائيلية بواقع 53 مقعد لكل كتلة في ظل ارتفاع تمثيل حزب الليكود ونجاح حزب جديد أيضا في تجاوز نسبة الحسم. سنكون في الشأن الحزبي والسياسي أيضا خلال الدقائق القادمة.

0: 25 دقيقة تماما بعد الساعة 7 يوم أمس حلت مشكلة المياه ونقص المياه في مناطق شقيب السلام وتل السبع، وكان لنا حديث أيضا مع وجيه أبو قيدر أيضا حول حل إشكالية تهددت أيضا بعدم انتظام الدراسة. تحدث إلينا.
1: الحمد لله رجعت المية وكل شيء طبيعي، وغدا إن شاء الله راجعين لبهجة افتتاح السنة الدراسية والمية رجعت لمجريها كما يقال.
0: كان في تفسير للي صار عندكم هناك؟ عندكم تفسير شرحته للأهالي مثلا المشكلين؟
1: لا صدقا ما في، كان سيطروا على المشكلة ورجعوا المية سواء إنا أو لجيب السلام الحمد لله.
0: العودة الآن هي دائمة على طول أم إنه مؤقتة؟ يعني شو المعلومات اللي عندكم متوفرونها؟
1: المعلومات اللي عندنا إنه العودة دائمة على طول، وهاي قضية اللي خلص ما من الماضي إن شاء الله.
0: هو النقص وين صار؟ يعني بكل المناطق الجنوب ولا تحديدا في بعض البلدات؟ وتفسيرك ليش بعض البلدات وبلدات لا مثلا؟
1: والله ما لا تفسير لدي لهاي القضية، أما هو كان في بعض البلدات وليس فيها كلها.
0: هذا أثر على الطلاب على المدارس؟ كان في عندكم خوف إنه الأولاد بيجوش على المدارس مثلا؟ حذرتوا منه أنتم في البداية ولا لا؟
1: احنا أول شيء علقنا الدراسة اليوم في بلدتي شقيب السلام وتل السبع بسبب انقطاع المياه، يعني التأثير كان مباشر.
0: الآن حلت القضية مش مؤقت، على بشكل دائم عمليا.
1: نعم نعم.
0: حلت هذه القضية، ونحن إلى قضية الهدم وما حدث في قرية التبان في مسافر يطا. هناك إشكالية أيضا كانت حاصلة قرية التبان، هدم منازل 15 مسكنا هناك. تعالوا نستمع للتقرير التالي.
2: يصير يعني هو إزالة قرية التبان عن الوجود. هذه القرية فيها أكثر من 12 عائلة، فيها أكثر من 100 شخص، فيها أكثر من 800 رأس غنم، فتم مسح كل منشآت القرية من البيوت السكنية، من حضائر الأغنام، من أبار جمع المياه، كل شيء يتم يمد للحياة في بصلة في هذه القرية يتم مسحه الآن. طبعا يعني هذا دولة الاحتلال لا تحتاج لأي مبرر عن الهدم، فهي دولة متطرفة. في الوقت اللي بتسعى لإقامة البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة يتم هدم بيوت الناس اللي إلى عشرات بالمئات السنين موجودة، أبار مياه عمرها مئات السنين يتم هدمها، منشآت عمرها عشرات السنين يتم هدمها، وذلك أطفال ونساء وكل أبناء القرية بالعراق.
0: ورغم ذلك الحاجة سهيلة الحمامدي أصرت على البقاء في هذا المكان رغم الهدم، قالت لن تترك هذه المنطقة.
3: هدوا التريان وهدوا الطابون وهدوا الغرف وهدوا المطبخ وكل شيء، وصيرت الغنم أي أنا دارك أما ربنا يريد نشوفه فشروا نطلع، مش رايحين نطلع، رايحين نظل في هلخ نعملين خيمة ونعمل

0: حادث أليم كان يوم أمس صباحا تقريبا في ساعات الصباح المتأخرة نوعا ما في مقطع الطريق الواصل ما بين نويبع وشط دهب في سيناء. حافلة تنقل السياح مستجمين هناك من مصريين وأردنيين أعتقد، ولكن حادث أليم أدى إلى انقلاب الحافلة ومما أسفر عن مقتل حتى ساعات الأمس ليلا عمليا 28 مصاب و22 قتيل، طفل عمره سنة كما قالت الزميلة الصحفية داليا منير التي تحدثنا إليها يوم أمس في الحصاد الإخباري من موقع الحدث. طفل أيضا عمره سنة واحدة لم تعرف هويته، لم يعرف من هم أهله. تعال نستمع إلى مقالات داليا منير من موقع الحادث في صحراء سيناء بالطريق الواصل ما بين نويبع ودهب.
1: يعني تحديثا لكلام حضرتك، هو الوفيات وصلت ل22 والإصابات 28، يعني نقول أن الحادث أسفر عن وفاة وإصابة 50 راكب من بينهم طبعا سائق الأوتوبيس. موجود 10 مواطنين أردنيين داخل الأوتوبيس، وطبعا دول يعني دول من الوفيات. وزارة الصحة المصرية طبعا طلعت بيان بارتفاع العدد ان هو وصل ل 22، بالإضافة ان كان فيهم طبعا عدد من الأطفال سواء مصريين أو الأردنيين. الإصابات اللي موجودة يعني تنوعت ما بين طبعا كسور وما بين الحوض والعمود الفقري، ما بين إصابات وسحاجات، حالات غيبوبة، يعني تعددت الكلام ده. يمكن خلينا نتكلم كمان على يعني كان فيه طفل مجهول الهوية يعني بيبلغ من العمر تقريبا حوالي 11 سنة، معذرة بيبلغ من العمر سنة، فمش عارفين طبعا يعني يتبع مين. بالإضافة أن طبعا الجهات المعنية يعني وصلت للحادث وبدأ ينقلوا الإسعاف، وصلت حوالي 10 سيارات إسعاف نقلت المصابين.
0: نعم داليا، الحادث لم يحدث نتيجة اصطدام حافلتين من انقلاب حافلة؟
1: لا لا لا، بالعكس، يعني اللي حصل ان في انفجار في اطار الامامي للاوتوبيس، وده اللي ادى لانقلاب الحافله. بالنسبه حتى للوفيات، في حوالي 17 من الوفيات موجودين داخل مدينه نويبع، واتنقلوا حوالي 5 داخل ثلاجه مستشفى دهب المركزي. بالنسبه للاصابات يعني تفرقوا ما بين مدينه سانت كاترين ومدينه شرم الشيخ ومدينه طور سيناء.
0: هذول كانوا مجموعه، يعني جاءوا من اين وكان الى اين كانت الوجهه؟
1: كان الاتجاه كان من مدينة القاهرة وصولا لمدينة نويبع، ودي رحلة من أوتوبيسات النقل العام البري العادية.
0: نعم عادي،
1: يعني ما كانش
0: نعم.
1: لا لا لا لا لا
0: لا. والتحقيق جاري عمليا، و يعني على من يعني على من تقع هذه المسؤولية؟ حدث تكتيك، حدث تقني بحافلة؟
1: بعد البحث طبعا، بعد المعاينة، ان فردة الكاوتش الأمامية انفجرت.
0: ولكن الشارع هناك، يعني هل هناك في خطورة من الشارع ام من الشارع؟ يعني
1: بالضبط هي منطقة الصعدة اللي حصل فيها الحادث، دي منطقة اصلا بتعد منطقة خطرة او منطقة حوادث، لان هي بتعتبر زي منازل او مطار يعني في طريق مدينة نويبع، ودي بتسبق مدينة نويبع بحوالي 2 كيلو
0: باتجاه دهب.
1: لا، من اتجاه دهب لاتجاه نويبع.
0: من دهب للشمال.
1: طريق هو الطريق ده يسمى طريق الصعدة.

0: طريق صعبة.
1: يعني
0: نعم
1: هو معروف. بيكون فعلا طريق صعب.
0: نعم. إذا الضحايا 22 من 10 أردنيين كما ذكرتي، وعندك أكثر من 28 إصابة.
1: 28 إصابة. نعم.

0: إلى عالم الجريمة والعنف وإشكاليات ما يحصل في هذا المجتمع العربي. 3 قتلى على بعد يعني عمليا خلال 2 أو 3 ساعات في مدينة الناصرة. نحن نحاول أن نلقي الضوء مرة أخرى على ما يجري في هذا المجتمع وعن تقاعس الشرطة وربما فقط ليس بتقاعس الشرطة كمان يعني ذهنية الآن أصبحت تسيطر رويدا رويدا على كثير من الشباب في المجتمع العربي وعالم الإجرام يتغلغل تقريبا في كل قرية وبلدة. السؤال إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا هو السؤال ونحن سنحاول أن نتحدث عن هذه الإشكالية مرة أخرى طالما تحدثنا عن عمليا في برامج سابقة مع دكتور وليد حداد المختص في علم الإجرام عن هذه الجرائم المتكررة وما في باليد حيلة أبدا. الدكتور وليد حداد المختص في علم الإجرام. سعد صباح أستاذ وليد.
1: صباح النور.
0: خلينا أسألك سؤال ليكم ممكن غير مألوف. طلعت عنا قبل الإذاعة باقي الإذاعات بتصور وسائل الإعلام مش بديش أقول مئات المرات عشرات المرات بتحس إنه صار في ملل بالموضوع صار يجتر ويبتذل الموضوع يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع. اسمح لي على السؤال.
1: حقيقة هذا يعني مشروع حياتنا إحنا المهنيين بنعمل في هذا المجال أنا وعشرات المهنيين غيري في المجتمع العربي

0: بنظر أن هذه رسالة. نعم هو يعني فشل ذريع لإلنا كمجتمع عربي، فشل ذريع للدولة، فشل ذريع لكل الأطراف، ولكن لن نتنازل. يعني إحنا مصرين إنه هذه الآفة يجب اجتذافها من المجتمع. كان نوعا ما يعني هي بيجي الإحباط بعد التفاؤل أخي نبيل. يعني إحنا مرقنا هيك شهر كان في نوع من التفاؤل وكأنه الجريمة انقضى عليها. أنا مبارح بالضبط أطلق فيديو قبل حادثة القتل.
1: لا مش عارف هذا الشهر فيديو. هذا الشهر مش بدل على أنه ارتقينا. هاي بتذكرني بلعب الفوتبول، ما جاتش فرصة. نعم. تعرف ما فيش فرص كان للقتل. نعم. يعني كانت القاتل والمقتول ما تواجهوا عمليا. هذا وبس.
0: نعم أخي نبيل. أنا موافق معك، ولكن غالبية شعبنا كان في نوع من التفاؤل وكأنه يعني قضينا على الجريمة. لم نقضي على الجريمة، كان في تدخل للشباك، منظمات الإجرام يعني أخذت خطوة إلى الوراء، تراجعت في سبيل أنه تدرس خطواتها القادمة لأن هي تعمل بشكل منطقي، ويعني بعد دراسة الميدان عادت الجريمة. يعني فبالذلك يعني الناس المتفائلة صاب نوع من الإحباط وكأنه واو يعني أنه شو اللي صار. لا احنا عارفين استراعات لم تحل، كل المشاكل الموجودة، الصائر والكثير من الأمور ظلت عالقة وموجودة. يعني احنا ما حلينا مشاكلنا وبعدين استرجعت الجريمة من أول جديد.
1: وين الخلل؟ بأي منظومة يا أخي الخلل الكبير وين هو؟
0: نعم هو على مستويات اثنين أستاذ نبيل. يعني المستوى الأول هو فشل الدولة في التعامل مع هذا الملف وطرح خطة طويلة الأمد، والناحية الثانية هي ما يسمى القيم والتربية والتثقيف في مجتمعنا. يعني موضوع العنف ونبذ العنف وهذا القسم اللي احنا
1: انا بقول هي الاولى بعدين الدولة. انا بجيب الحق علينا بالاول كمجتمع، احنا اللي تفرفط عمليا هذا المجتمع للاسف.
0: نعم استاذ، ما يعني في نقاش بين المهنية مين بالاول، ولكن انا اعتقد انه عندما تبدا الدوله بحل هذه الصراعات ياتي دورنا كمجتمع. ان الان مع كل هذا النيران المشتعل في مجتمعنا لا يمكن ان تثقف وما حدا راح يسمع لك. يعني ادعي اليوم لمؤتمر لندوي وانا اشارك، العدد قليل اللي بيجي بيسمع. انه الناس خايفه، الناس ما بدا، ولكن عندما تبدا المجتمع يرى نتائج ممكن موضوع التربيه والتثقيف يبدا ياخذ الحيز. الان نعم انا موافق معك، نحن فقدنا الكثير من قيمنا في مجتمعنا اللي بالتالي وصلنا لهون. يعني الكثير من القيم بالتربية بالتثقيف يعني اسأل اليوم الأولياء الأمور اليوم. يعني أنا وإنت ربينا بجيل اللي كانوا أهلنا يعرفوا وين إحنا موجودين بكل ساعة، من أصدقائنا الكثير من الأمور. هل اليوم الشباب اللي بجيل المراهقة وغيره أهلين بيعرفوا وين هندي موجودين وين أصدقائهم ومنين بدخلوا مصاري وكل الأمور؟
1: لا أكيد لا، أكيد لا. ومنشوفها بالشوارع هاي الظواهر، الأولاد الفايعة والصايعة. نعم. اللي يعني كأنه ما عندوش أهل. يعني بذكرني هيك لو بتروح على مصر بتشوف الأولاد بالجيزة وبالشوارع مصر الساعة 2 و3، يمكن عادي عندن هيك عايشين، بس عنا الإشي غريب من نوعه. السؤال إنه كمان الدولة مش متحركة. سنيجي للدولة يا أخي، هذا اللي اسمه بن كبير والقادة الشرطة. يعني أنا الصبح سمعت بعض النشرات باللغة العبرية، مرة الكرام يعني شلوشات سعيرين بنرتاحوا بنصرات تخشعوت وزي وانتهى العملية. سمعت اليومين بعدين ما حداش، يعني لا طلع حدا علق، لا حدا حكى، لا مفكال مشترى، لا قائد الشرطة، لا ولا شيء، كأنه يعني خبر عابر عمليا.
0: وهذا ما قلته انه كل الأطراف مسؤولة بالدولة يشمل الإعلام أيضا. يعني في الأسبوع الماضي لما قتل رئيس المافيا القفقازية في كتالة مطعم، يعني في جرائم قتل في المجتمع العربي كانت أكثر حدة وأكثر دموية وأكثر عدد قتلى. وما كان في هذا التحرك بالإعلام، يعني ما كان تفتح أي وسيلة إعلام، أي مواقع تواصل وغيره.
1: لا ومش بس هيك، والقاتل اللي كان عمل شغلته بمهنية يعني تم القبض عليه مو مجتمع عملية، ولكن تشوف السرعة اللي كانت هناك. غدروا أن يعرفوا مين هو بالضبط تقريبا.
0: نعم، واستعمل التقنيات من عدة أجهزة أمنية ليس فقط. يعني في بالشوارع، شارع كساريا اللي احنا بنسميه شارع الشط، شارع حيفا، تل أبيب، يعني في التقنيات أيضا ليست فقط للشرطة، هي التقنيات تطلع لأجهزة أمنية أخرى استعملت طبعا بموافقة قاضي في سبيل أنه يوصلوا بأسرع من كل المجرم. لماذا هذه التقنيات لا تستعمل في مجتمعنا عند حدوث جرائم قتل؟ عندما أطلقت المناطيد في مدن مجتمعنا بالشهر الأخير، المنطاد اللي كان يعني بيقدر يصور وكذا، يعني لم نلاحظ خلينا نقول اعتقالات وغيره من الأمور في تقويض عصابات الجريمة. يعني أطلقوا المنطاد ونعم في عمل هالة وعمل خوف، وأنا أقول لك حقيقة عمل خوف عند من له علاقة بعالم الجريمة لأنه ما حد عرف شو التقنيات الموجودة، ولكن لم نرى نتائج.
1: أكيد ما يقلق أستاذ وليد، دكتور وليد، هو قضية الجرأة وقضية الحرفية والمهنية اللي بيقوم فيها المجرمين عمليا بعمليات القتل. يعني في وضح النهار ما فيش عندنا اي برادع ولا في اي حاجز، يعني ما مش مشكل يعني بالنسبه لهم.

0: في مجموعة من الناس مش مشكلة، في أطفال ما في مشكلة، في نساء ما في مشكلة، الجرأة اللي بنسميها الوقاحة اللي بتم في عمليات القتل عندنا يا أخي مش موجودة بالمافيا تبعت صقلية.
1: نعم، على مدار السنوات تطور موضوع الجريمة في المجتمع العربي، تطور ما يسمى صنعة أو حرفة القاتل المأجور. في الماضي كان كتير حالات إطلاق نار ولم يكن قتلا لأنه ما كانوا بروفيشنال، ما كانوا مهنيين. مع السنوات تطورت هذه المهنة، أصبح عندنا قاتلين بمستوى، وصدقت عندما قلت يعني الكازانوسترا والصقلية وغيره أنه بمستوى دولي، ويعني اليوم في إصابات جريمة. أنا مش عم بكشف سر، ولكن بفكر معروف لكتير ناس اللي بالتعاطف في هذا المجال أنه عم بيطلعوا بريد البلاد بتبرنوا فيه معسكرات تدريب لإطلاق نار وكل هذه الأمور، وبرجعوا لهون مهنة صنعة زي تبعت ابنك بتعلم. طيب في ناس عم تطلع تتعلم هذه الصنعة خارج البلاد.
0: والله كيف نشوف بالأشرطة بالفعل جماعة ممتهنين يعني المهنة، يعني ممكنه حرفية صارت. برأيك تغيير الواقع السياسي عندنا قد يغير شيء معين بحال صار تغيير بالدولة بالحكومة؟
1: يعني احنا الضعفاء خلينا نسمي حالنا الضحايا اذا جاز التعبير، يعني الامل تبعنا هو بتغيير الحكومة وسياسات الحكومة. خصوصا انه بالاربع سنوات الاخيرة موضوع الجريمة والعنف لم يكن على رأس سلم الاولويات
0: ابدا.
1: يعني عندنا امل انه يعني احنا من بقية لنا فقط انه نتأمل تغيير الحكومة، تغيير السياسات، أن يأتي أناس مهنيين ويعني يرون بالجريمة في المجتمع العربي. وهذا ما نقوله في المؤتمرات، يعني حتى لما بيكون بالمجتمع اليهودي الجريمة والعنف والسلاح في المجتمع العربي هو أيضا خطر استراتيجي على المجتمع الإسرائيلي
0: 100%. هذا بدأوا يحضروه
1: حتى الناس الأمنيين في المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم بوميرانج هذا. يعني نظن عايشين على الأمل يا دكتور وليد. أنا بدي أشكرك بكل الأحوال، شكرا لك عزيزي، إن شاء الله بتغير بدأ الأحوال. إلى اللقاء، سلامات. هذا هو الحال يا جماعة، على أمل أنه تتغير الأحوال، ولكن مش شايف أنه فيه أمل.

47 دقيقة تماما بعد الساعة 7. نحن إلى موضوع آخر أيضا يقض من مضاجع عدد كبير من الأهالي في منطقة القدس, تحديدا 55 طالب على طيف التوحد بدون إطار تعليمي مناسب. طبعا موقف للأولياء

0: بعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة. والدة لطفلة مع طيف التوحد سيدة شروق عليان تنضم لي الآن. أخت شروق يسعد صباحك.
1: صباحك فل أستاذ نبيل.
0: أهلا. 55 طالب اللي ما في لهم إطار جديد هذا الإشي ولا من أول يعني؟ كيف يعني صار السنة بدون إطار؟
1: أول إشي شكرا لكم لاستضافتنا ورفع صوت الأهالي ورفع صوت أهالي احتياجات خاصة بهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه. كتير مهم نرفع صوتنا احنا كأهالي. بالوقت الحالي ما في إلنا محل، ما في إلنا اتجاه نروح عليه، ما في إلهم إطار تعليمي مناسب إلهم يفوتوا عليه، وكتير مستقين لهذا الوضع. احنا ما كنا نعرف هذا الاشي انه رح نوصل لمرحلة ما يكون لهم اطار تعليمي. انه 3 شهور رايحين على جهة الاستحقاق وعلى البلدية، كلنا الاهالي مش بس 1 و2 عم نحاول نتواصل مع جهة مختصة تقدر تحكي لنا وين رايحين اولادنا، انهم محلات موجودين، وين صار الشبوث. ما في رد ولا من اي حدا. بنتفاجئ ب 31/9 بترن علينا السكرتيرة تبعت المدرسة، تفضلوا عنا ب1/9 على المدرسة، انتم مدرستكم مدرسة الاوتيزم الجديدة بشرفات. هلا احنا انبسطنا، ممكن مبنى جديد وقلقانين فينا ومعطينا ومحترمين ولادنا. 1/9 دخلنا الاهالي، للأسف اخذنا صدمة عمرنا، انصدمنا لدرجة مش طبيعية، شفنا اشياء مستحيل البني ادم يقدر يعيش فيها ولا يتخيلها بأرض الواقع.
0: ليش؟ كيف؟ اعطيني فكرة، اعطيني وصف المشهد.
1: اي جايتك بالحكي تقدر تحكي عنه هذا المحل اي محل الا انك تحكي عنه مدرسة ولا مدرسة تعليمية. هذه اهانة كبيرة للأولاد، اهانة كبيرة إلنا.
0: ليش وين كانوا بالاول؟ مش نفس كانوا بنفس المكان؟
1: ما بعرف وين كانوا. لا ما كانوا، اولادنا عمرهم 6 سنين طالعين على صف اول، كانوا بروضات. هلا مدرسة انتقلوا من اطار لاطار، انتقلوا من جيل لجيل.
0: وين بأي حي هذا؟ بأي منطقة؟ بأي منطقة بالضبط أخت شروق؟
1: بالقدس بشعفات جنوب.
0: شعفات
1: شمال. أسفل
0: شمال. نعم
1: صحيح. أول ما دخلنا أول إشي تقدر تتصور ما في نظافة من مرة، ما في شبابيك زي ما لازم، ما في طاولات، ما في كراسي، الأرض ما في بلاط، ما في بركات على الأرض.
0: مش معقول اللي بتقول هذا الكلام يعني، هذا مصور يعني موثق كمان يعني؟
1: موثق طبعا، فيش عندي مشكلة أبعت لك كل الصور. أنا تواصلت مع الأخت برضه ببعت لها كمان كل الصور وكل الفيديوهات اللي عندنا، وفيش عندي مشكلة. أنا طلعت على السوشيال ميديا وطلعت كل هذا الإشي، وأنا مش خايفة من أي مساءلة قانونية، لأنه الإشي مش طبيعي، والإشي استهانة وإهانة للأهل، وإحنا تربى أولادنا أحسن تربية وأحسن بيئات. مش طبيعي هيك رمونا بأول السنة. طب على القليل حكولنا، خبرونا لو قبل 5-6 أيام، خبرونا إنه في ممكن نوصل لهاي الاحتمالية.
0: حرامي أنت بتحكي لي كلام يعني بوجع، كلامك بيوجع يا أخت شروق. بتذكر أولاد 5-6 سنوات.
1: أنا عييت من هذا الإشي، والأهالي تنتين مش قادرين يقوموا من الفرشة. يعني أنا عم بحكي بأسمهم وبأسم جميع الأهالي، الأهالي تعبانين نفسيا كتير، موجع الإشي بصدمة. أنا نفسي، أنا معلمة تربية خاصة أكثر من 12 سنة، وإشي اللي عم بشوفه مصدومة. وأنا بشتغل بالمجزر اليهودي مش مع العرب. فرق شاسع بين الطرفين. أنا إليش أسبوعين بشتغل معهم.
0: قسم التربية والتعليم هذا بلدية القدس زاروك وشافوا، جبتوني يشوفوا على أرض الواقع شو هذا المكان.
1: ما قبلوا. بالمقابل أنا شفت فيديوهات للمفتشة هي مشبلي إنها بتلف عمالها وبتحكي مع المدارس وبتعطي ورد وبتأهل وبتسهل. ليش ما إجت على مدرستنا بلا مؤاخذة؟ ليش ما ورجتنا الأرض الواقع ولا خايفة من مسائل قانونية؟ أنا مش فاهمة ليش ما إجت وأهلت وسهلت وأعطت المدير الجديد اللي أخذ المنصب قبل يومين من افتتاح المدرسة. وين أنت بلا مؤاخذة؟ وين اللي قاعدين على الكراسي بالبلدية؟ وينكم؟ مش منطق هذا اللي بصير بولادنا. بنتي أنا اشتغلت معها 3 سنين حرتت عليها، ومدرسة الزيتونة بالقدس الروضة بتعرف قديش أنا تعبت عليها، وكل أهل من وراي 57 ولد مش 55، الأهل تعبوا على أولادها. حرام هذا اللي بصير معهم.
0: هذا حرام. أنا معك بهذا الموضوع، أنا قلوبي يعني أنا قلبي معك وعن جد السبعكي يعني. إيش بكم تعملوا الآن؟ هذول
1: أستاذ سبيل كمان شغلة غير بلا مؤاخذة، المبنى غير جاهز من ناحية بلدية، ما في كادر تعليمي. المعارف عندها فوق 5000 طلب لمعلمين، وين الكادر التعليمي؟ وين المعالجين؟ ما في ولا معلمة تستقبل أولادنا، ما في إلا المدير اللي أخذ.
0: إيش بدكم تساووا الأهالي؟ إيش بدكم تساووا؟ إيش بدكم تساووا الآن؟ إيش أنتم عاملين يعني؟
1: بالوقت الحالي اقترحوا علينا إنه في أسبوع ترفيه، وإحنا رافضين رفض تام. مش منطق ياخدوا.
0: شو يعني أسبوع ترفيه؟ يعني ورفوا الأولاد على بين ما يضبطوا الأمور ولا يشوفوا لكم إطار آخر؟
1: وعدونا قال بدهم يصلحوا هاي المزبلة وتصير مدرسة طبيعية خلال أسبوع. طبعا مش منطق. أني بلدية بدها تعطي أنوم سراد بتضيع تطلق.
0: مالكوش غير تأخذ الأولاد باص وتدور عند رئيس البلدية تقعدون هناك بالقدس.
1: نحن رايحين إن شاء الله اعتصام كبير. نحن بنعطيهم شوية وقت وبنعطيهم بالمقابل فرصة إنه يشوفوا يعني ممكن يسووا معنا إشي. إحنا طلبنا منهم يوزعونا على مدارس القدس على القليلة، والولاد حرام يروحوا من ناحية تعليمية يضلوا بالبيت.

0: يعني أوكي. انا امبارح البنت اجت معي على الشغل وكثير تعبت، ما عرفت اشتغل زي ما لازم، يعني انا بظلم الاولاد اللي عم بشتغل معهم وبظلم بنتي كمان.
1: أكيد.
0: مش مناسبه لا من ناحيه لا من ناحيه ذهنيه ولا من ناحيه اجتماعيه،
1: مش متفرغه لانه انت قلبك مش مش مش, مش رايق وعقلك عند ابنك بالضبط. كمان يعني كده تقوم بواجبك انت كمان بالضبط. هي اشكاليه انا اعتقد صعبه، وبتصور انه لازم يكون عندنا رد فعل من وزاره التربيه والتعليم، بتصور انه راح نتواصل معهم خلال هذا النهار.
0: انا بتامل بتامل
1: وبوعدك نبعث لكم الخبر والجواب. نعم
0: يا رب يا رب.
1: اخت شروق بتامل ان نحرك هذا الموضوع وراح نكون معك على تواصل خلال هذا النهار. انا اشكرك
0: ان شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا عزيزتي. الى اللقاء. سلامات سلامات. الى اللقاء. وضع هذا غير مقبول وغير معقول ايضا ما يجري في مدينه القدس تحديدا بشعفاط. أبي عويس كان معي في الساعة الأولى في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. سنخرج الآن إلى فاصل، بعد ذلك أخبار الساعة الثامنة مع الزميلة زهرة سعيد، بعدها نعود ونتابع في ساعة ثانية. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى صباح اليوم وحتى ساعات الظهر في مناطق شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حركة نشطة لقوات الأمن ستلاحظ في المنطقة. وأكد الجيش أنه لا توجد خشية من وقوع حادث أمني. وإلى ملف العنف والجريمة، قتل 3 شبان بالرصاص الحي في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا مساء أمس الأربعاء في مدينة الناصرة بفارق ساعات. وفي التفاصيل، قتل الشابان نور نفافعة ونور الحلو في جريمة قتل مزدوجة بعدما أطلق عليهما النار بكثافة أثناء وجودهما داخل سيارة في المدينة، وعثر في منطقة قريبة على سيارة أخرى يشتبه باستخدامها في الجريمة. وفي الجريمة الثانية، قتل الشاب في 25 من عمره إثر إصابته بجراح نافذة، ووصف طاقم نجمة داود الحمراء حالته بأنها حرجة جدا قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته. بدورها لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم في الجريمتين. بقاء بملف العنف والجريمة، أصيب الشاب في 26 من عمره بجراح خطيرة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة الريني. وفي الشبل، أصيب شاب في 20 من عمره بجراح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وإلى الضفة الغربية، ارتقى شاب وطفل فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، وهما عمر محمد نعسان في 19 من عمره والطفل خليل أبو عليا في 16، فيما أصيب شخص آخر بجراح خطيرة، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقهم قوات إسرائيلية وفق مصادر فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تؤمن دخول أفراد من شرطة لواء الضفة الغربية إلى القرية لإعادة حيوانات تعود لمواطنين إسرائيليين، زاعما أن الحجارة والكتل الإسمنتية ألقيت باتجاه قواته التي ردت بإطلاق النار. وإلى الملف الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات مغلقة مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يؤيد ترامب فكرة إعلان انتهاء الحرب، ويعتقد أن الضغط الاقتصادي سيدفع النظام الإيراني إلى التخلي عن برنامجه النووي أو يؤدي إلى انهياره. بالمقابل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 على خلفية استمرار الحرب مع إيران. وبحسب الصحيفة، يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية عسكرية مفتوحة دون موعد محدد لإنهاء الانتشار، بهدف إبقاء خيارات متعددة أمام الرئيس ترامب في التعامل مع طهران، بدءا من مواصلة الضغط العسكري وصولا إلى تنفيذ ضربات إضافية عند الحاجة. بقاء في الملف الإيراني، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ وطائرات مسيرة في إطار هجوم وصفه بأنه عدوان إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طاب صباحكم مع زي المستمعين والمستمعات من جديد. ساعة أخرى من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، معكم نبيل سلامي في الساعة الأولى. سمعنا إلى بعض التقارير، وكانت معنا أيضا شروق عليان، والدة لطفلة من مع طيف التوحد، 55 طالب في منطقة شعفاط شمال القدس بدون إطار تعليمي. وصفت لنا وضع ما يمكن أن نسميه يعني منشأة تعليمية يعني غير مقبول أبدا بتاتا، وحالة من الغضب تسود الأهالي هناك. يعني لم يرسل الطلاب إلى الإطار التعليمي هذا، الأهالي يبحثون عن حلول مع بلدية القدس. تحدثنا إلى الدكتور وليد حداد أيضا المختص في علم الإجرام حول جرائم القتل المتواصلة ومحاولات القتل أيضا، عدا عن سقوط 3 قتلى في الناصرة الليلة الماضية، كانت حوادث أيضا قتل في الرينة في عرب الشبلي، أيضا إصابات وصفت بين متوسطة وخطيرة. تحدثنا للدكتور وليد حداد المختص في علم الإجرام أيضا. نعود مرة أخرى إلى الأراضي الفلسطينية وما يجري هناك يوميا، الإصابات بالاختناق خلال اقتحام لقوات الجيش إلى قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. سنحاول أن نكون مع رئيس المجلس المحلي هناك. إذن أطلقت قوات الجيش قنابل غاز مسيل للدموع بكثافة خلال اقتحام هذه القرية، والمصادر ذكرت أن مستوطنين أيضا حاولوا

طريقة مواشي من أيضا الفلاحين من المزارعين هناك. وهذه القرية تشهد اقتحامات متكررة من قوات الجيش على مدار الأسابيع القليلة الماضية. سنحاول أن نكون أيضا في الشأن الفلسطيني وكذلك مع الأستاذ كريم جمران أيضا مدير البحث الميداني في منظمة بتسليم لحقوق الإنسان وموقف المنظمة مما يجري هناك وكيفية وضع حد لممارسات المستوطنين في هذه المناطق. وأيضا في موضوع آخر سيقودنا إلى قضية الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا ضد قوات أو ضد قيود فرضتها الشرطة على تنظيم وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة في أم الفحم في الخامس من هذا الشهر. قيود يعني وضعت على مجرد وقف احتجاج ضد ما يعرف بالعنف والجريمة. سنبحث أيضا في هذا الشأن وهذا الالتماس. أيضا كذلك سنتوقف عند حالة الجو وأيضا وقفة رياضية في نهاية هذا البرنامج.

على هامش الأنباء التي تأتينا أيضا تقارير في الولايات المتحدة تشير إلى أن وزير الدفاع هيغسيث قد أمر بإطالة فترة نشر القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إعادة يعني أو زيادة أو توسيع أو تمديد فترة الانتشار هذا. يعني الولايات المتحدة تمدد انتشار القوات في الشرق الأوسط لحتى العام 2027. إذن تم الإعلان عن اسم الضحية الثالث في مدينة الناصرة الليلة الماضية، مصطفى بدرة هو القتيل أو الضحية الثالث الذي قتل في الناصرة الليلة الماضية في منطقة حي الفخورة عملياً.

0: إذن نحن نعود إلى الملفات ونحاول أن نتواصل الآن مع المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة. صباح الخير ست هديل.
1: صباح الخير.
0: أهلا. التماس يعني محوج يعني واحد يقدم التماس للمحكمة العليا بدهاش يعني عاملة قيود على مجرد وقف احتجاجي ضد العنف والجريمة يعني مش سياسي بالمرة بعيد عن السياسي وعن قدمتم التماس ما إيش القيود اللي وضعت الشرطة أولا خلينا نفهم
1: عمليا عم نحكي عن مظاهرة اللي هي ضد العنف الجريمي كما ذكرت اللي من كامل المقرر إقامتها على مفرق أم الفحم على شارع 65 والشرطة اشترطت عمليا إقامتها فقط إذا تم نقلها للدوار الأول بأم الفحم اللي هو يبعد قرابة 200 متر عن المكان اللي اقترحوه المتظاهرين.
0: المكان الأول وين هو؟ على المفرق المدخل يعني بدينش على المدخل شارع 65 بدين إياه لجوه للداخل مقصود
1: صحيح. وأيضا مشاركة ما لا يزيد عن 200 شخص وإنه المنظمين يكونوا مسؤولين عن كل إنه كل الأشخاص المشاركين يصفوا بأماكن ركن مركبات اللي هي قانونية. عمليا مهم بفكر ذكر في البداية انه احنا عم نحكي عن وقفة احتجاجية اللي تحتاجش لترخيص من الشرطة او اي جسم كان وانه المتظاهرين توجهوا للشرطة فقط بنية اخبارها او اعلانها بنيتهم باقامة هاي المظاهرة ولكن تفاجأوا بعد ذلك بانه الشرطة عم تقول لهم ينقلوا مكان مظاهرة حتى لما عم نحكي عن هذول الميتان متر هذول الميتان متر يعني إلهن أهمية جدا كبيرة لأنه الدوار الأول لأم الفحم ما عندوش عمليا إمكانية أو فيش إمكانية لرؤيته من شارع 65 اللي هي جمهور هدف تعون المظاهرة وهذا جزء من السياق الأوسع على ملاحقة حفل التظاهر عند

0: فلسطينيين.
1: وواضح هذا هو الخلفية انه منع التظاهر يعني، على الرغم من انه يعني ما مش مظاهرة بآلاف، انما ضد العنف والجريمة، رفع الشعارات يعني، برضو حطوا قيود يعني، امر غريب مستهجن نوعاً.
0: المستهجن اكثر انه يعني في مفترق اخر لشارع 65 في منطقة باردس حنا كركور من قبل حتى 7 من اكتوبر بشكل اسبوعي، هناك اقامة لمظاهرات يهودية إن كان ضد الحرب أو ضد التعديلات القضائية، وهناك المتظاهرين بيقيموا هاي المظاهرات بهدف إغلاق الشارع، والشرطة سمحت لهم إنه يغلقوا الشارع بفترات متباعدة، وعمليا نظمت المظاهرات ولم تمنعها بشكل كلي. ولكن هون حتى وقف اللي ما فيش إلها هدف إغلاق الشارع أو عرقلة السير في المنطقة بيتم منعها بشكل كلي ونقلها إلى مكان آخر.
1: أوكي، قدمت التماس للمحكمة العليا، متى سيتم بحث ومناقشة هذا الالتماس؟
0: اليوم على الساعة 3 في جلسة أمام المحكمة.
1: وبتقديرك حظوظ النجاح في هذا الالتماس واردة بالحسبان أعتقد؟
0: يعني إحنا حطينا أمام المحكمة أساس وقائع جدا قوي، وأظهرنا أنه من الدوار فيش إمكانية لرؤية أي من المتظاهرين أو الشعارات، ونأمل أنه تكون يعني نتيجة إيجابية.
1: بحال ما كانت النتيجة إيجابية، بحال منع ووضعت القيود وجبروهم يفوتوا 200 متر للداخل، يعني راح تقام المظاهرة منه سيتم إلغاء بها العالي؟
0: يعني بالآخر إذا أقاموا المتظاهرين
1: ولا هذا يقتصر على المنظمين، ما لك علاقة بالموضوع؟
0: ما هو ما ليش علاقة، ولكن إقامتها في مكان آخر يعني يفرغها من معناها، وإقامتها في المكان المقرر على شارع 65 ممكن
1: وسابقة بصير، يمكن بتجر بعدين بصير قيود أخرى على مظاهرات أخرى ووقفات احتجاجية بكل المجتمع العربي أعتقد. تعول على المحكمة العليا يعني مبعد في هنا يعني، أنا أعرف إشي سياسي أبني يعني، ولا برأيك الحظوظ واردة بالحزبان على أنه المحكمة تقبل التماسكم؟
0: يعني وارد انه
1: المحكمه، لانه ما فيش منطق انك تبعدها يعني، مش شايف انه المنطق كثير يعني، المنطق انك يعني برضه تبعدها 200 متر، مش شايف هذيك الاشكاليه انا شخصيا يعني.
0: بالاخر يعني زي كيف ذكرت انه ابعادها 200 متر هو فعليا افراغ المظاهره من معناها ومن هدفها، ولكن الواضح انه بكثير من الحالات المحكمه عمليا تعاونت مع الشرطه او مع السلطات المختلفه، ان كان بالمظاهرات اللي حاول تنظيمها القياده العربيه منذ 7 من اكتوبر وتم منعها على يد المحكمه العليا، ولكن ايضا يعني نعمل انه هاي المره المحكمه تشوف الادعاءات وتقبلها.
1: اليوم الساعه 3 يا
0: صحيح.
1: اوكي، راح نتابع القضيه. انا اشكرك يا عزيزتي هديل، شكرا، تحياتي لك. الى اللقاء. اذا هذا الحال وسيتم النقاش اليوم كما ذكرنا عند الساعه 3.
2: تحيه الى النواب في زمن الانتخاب.

0: ريحت.
1: نذكر الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أن هنالك مناورة عسكرية ستجرى صباح اليوم وحتى الساعات الظهيرة انتبهوا في مناطق شمال الضفة الغربية. وأشار الجيش إلى أن حركة نشطة لقوات الأمن ستلاحظ في المنطقة، وجيش أكد أيضا أنه لا توجد خشية من وقوع حوادث أمنية.

الأنباء تفيد عن اشتباك مسلح أيضا في منطقة جنين الليلة الماضية. هناك من يربط يعني أنه هذا الاشتباك وبعد الجريمة القتل المزدوجة في الناصرة، تقديرات بأن الجناة ربما هربوا إلى جنين، هناك كان اشتباك مع قوة الأمن، ولكن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

في مدينة يافا الشرطة أعلنت هناك بأن الوحدة المركزية التابعة للواء تل أبيب اعتقلت مشتبه من سكان مدينة يافا يشتبه بتورطه أيضا في جريمة قتل، وأيضا اعتقلت مشتبه آخر بعد أن عثرت على نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين ومسدس أيضا مزود بمشطين مليئين بالذخيرة. طبعا تفاصيل القضية تعود إلى 28 حزيران الماضي بعد انفجار مركبة داخل محطة وقود في مدينة حلون أسفر عن مقتل شاب عمره 25 عام من سكان مدينة يافا.

0: وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مؤتمر وقت الحسم ما يسمى يقول إنه إسرائيل يعني لا تعترف بمصطلح إرهاب يهودي، وقال لقد ألغيت هذا المفهوم. هكذا الدعوة، الإرهاب هو من يرتكب أعمالا ضد دولة إسرائيل. ونحن إلى الأراضي الفلسطينية، الأستاذ مرزوق أبو مغير من قرية مرزوق أبو وحيد عفوا من قرية المغير. أستاذ مرزوق يسعد صباحك.
1: صباح الخير يا حلال.
0: أنتم دائما

0: بالعناوين للأسف الشديد, ومش العناوين اللي بدنا إياها اللي منحبها الجيد. يعني كيف تصف المشهد الذي تعيشه قرية المغير؟ قضاء رب الله.
1: والله هاي يا أخي العناوين هي قدرنا, يعني زي ما تقول, لأن نحن عايشين في منطقة تقع في الشمال الشرقي لرام الله, وهي آخر قرية يعني هي حدودها الغور.
0: أنت على طرف الغور صحيح,
1: على شفا الغور. يعني احنا بتحدنا فصائل والعوجة من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية دوما نابلس. احنا آخر قرية في منطقة رام الله.
0: قديش عدد السكان هناك أن كنت في المية؟
1: 4000 نسمة, كلهم بيشتغلوا في الزراعة والثروة الحيوانية.
0: أكيد.
1: أغلبهم يعني.
0: نعم.
1: والباقي يعني عمال, في جزء منهم موظفين. هاي حياة الناس. الناس يعني كانوا أصلا قبل 7 أكتوبر كان في هجمة على منطقة الغور اللي أراضيهم, وطردوهم من أراضيهم. تجمعات, كان في تجمعات بدوية, وكنت من تجمعات من المغير أصحاب الأغنام. يعني عندنا 35,000 راس غنم, كان اليوم بتلاقيش 4,000 راس غنم.
0: ولا الدرجة ليش؟
1: لأنه أول شيء سيطروا من 43,000 دنم عندنا, يظل 950 دنم اللي هي مباني, فالناس ما عارفين شوين بدها تحط, وفيش مناطق رعي, ومش قادرين يطعموا الغنم. فعشان هذي الناس باعتها, بتظل عندها أكم, يلي عنده 200 راس كان اليوم عنده 20 راس, حضرتهم عنده في براكس في خيمة في إشي زي هيك يعني, بس وقت لا غير. أما الثروة الحيوانية ما فيش ثروة حيوانية, مظلش ثروة حيوانية,
0: وهي يعني ركن أساسي بمصدر حياتكم, مصدر رزقكم هناك.
1: كذلك الثروة الزراعية, أنت بتعرف أنه يعني عمود هالفكرة اللي هو الزيتون. وقبل فترة عرفت انه اقتلع حوالي 11,000 شجرة زيتون بعمر فوق 100 سنة, يعني 90 سنة, ومش بعيد التاريخ 21/8/2025.
0: تقريبا
1: وباقي الزيتون احنا ممنوع بعد 7 اكتوبر نصل, يعني لا بنجد زيتون ولا بنصل أرضنا من 7 أكتوبر ما وصلناش. يعني إذا بتبعد في طرف البلد 10 متر عن البيت تبعك بيطلقوا عليك النار, لأنه في حوالينا 11 بؤرة استيطانية من جميع الجهات في البلد.
0: هاي البؤر, هاي البؤر من زمان ولا في منها يقيم جديد؟ من 7 أكتوبر. كم قديش قديش عندكم هناك هاي من 7 أكتوبر وجاي؟ كم وحدي؟
1: 11. كان في 9. اجى ابن غفير زار قبل شهر.
0: ابن غفير اجاكم.
1: وكلهم يعني في منطقة هيد بقى شوي في متنفس, حطوا لكم بورتين هناك, يعني بعطوا بورتين كمان هناك, صن 11. الواحد يعني بتطلع من دارك بتتفاجأ في مستوطن,
0: يعني
1: غير عن مستوطن, بس هذا اللي بتتفاجأ فيه. اطفالنا يعني اجوا الجيش الليلة, الليلة بيت فلان اعتقل فلان, ضرب غاز على بيت فلان, انخنقوا أهل فلان, رحلوا في الليل عند قرايبهم. يعني هذه خريف الأطفال. إجوا المستوطنين, هجموا المستوطنين, راح المستوطنين, إجا راعي الغنم قتل زفنات فلان, إجا كذا. هذه طفولة عنا, هذه الطفولة عنا. هسا إحنا 11 بؤرة استيطانية خنقت الأرض لأنها قريبة على المباني, يعني مش بعيدة 500 متر. حس الأطفال اللي في الدور المتصرفة ممنوع يطلع يلعب في الساحة
0: كمان,
1: وممنوع تطلع على ظهر الحيط كمان.
0: أعوذ بالله يا أخي, شو الكلام؟
1: ولا يعني مصرع لهم بطل عليك النار من عندهم بدون ما يحذروك ولا شيء, وكلك احنا حذرناك قبل سنة يعني. فهذا اللي قاعد بصير يعني عندنا. وللأسف يعني الهجمة الهجمة كانت مش طبيعية. الهجمة كانت للأسف أصلا هذا الشهر بالذات كانت الهجمات 33 هجمة استيطانية في الشهر, كلهم مستوطنين
0: بحماية الجيش من بعيد.
1: بحماية الجيش احنا بنعدش هجمات الجيش قديش يعني. ما بنعد, لان الجيش اصلا طالعنا, يعني احنا بنقول هذا اليوم ما جاش الجيش اليوم, ما
0: كانوا هجنا يعني.
1: كان هذا عيد عندنا. يعني للاسف ما بنشوف ولا يوم عيد.
0: شو كان عندكم امبارح؟ كان فيه ورود هجوم وقنابل غاز مسيل الدموع, وفرتقوا كمان شباب اثنين عندكم في المنطقه.
1: شوف هذا اللي قاعد بصير عندنا, انه بدهمش ولا صاحب غنم

0: تهمش الغنم. الغنم بتدل على الارض، الغنم بتستمر في الارض.
1: بدلنش غنم وبدلنش ارض، يعني بدين تهجير مو واضح.
0: بالضبط، انه طالما فيش غنم معناته انت بدك تستثمر
1: الارض. اكيد بالضبط.
0: بالضبط اه. فاول يعني شو بيسووا هدول؟ اذا واحد بيطلع غنماته برا هيدا في الساحة بيصوروهن المستوطنين. وبيظل متابعين في الدرون تبعهم وين بيجين، بعطوا لوكيشن للجيش ان هدول الغنم هين للشرطة وللجيش، ان هدول الغنم لنا وهينا في البيت الفلاني. بيجي بكبسوا الجيش على البيت الفلاني بمساعدة المستوطنين طبعا، وباخدوهن يعني بحجروا الناس وباخدوهن. امبارح المغربيات في دار في طرف البلد عندها غنم كانوا مصورينهم، راحوا دخلوا عليهم المستوطنين بمساعدة الجيش، حوالي 20 مستوطن زائد 5 جبات، دخلن طوقن الدار، اعتقلوا الناس اللي فيها، بهدلوهم، واجوا واخذوا الغنم عادي، حملوهن وراحوا.
1: طيب وخلص راحوا يعني، راحوا يعني اللي
0: نعم
1: راحوا الغنمات برجعوش.
0: الاول غنم راحت، هاي راحت لواحد في طرف البلد. هذا الزلمة اللي صار عند اللي صار الشهداء عنده هذا في نص البلد. هذا الزلمة بقى عنده حوالي 600 راس غنم. هسه هو باعهن وش اسمه وتبادل، ويجي حط هدول اللي ضايلات حطن في البركس في جوا الدار حطن. هسه باكي طلعهن للأسف، باكي طلعهن أبصر برا شو
1: ليش للأسف حر هذا حقه. طيب وطلعهن من هون وأجوله من هون
0: شو اسمه، فشايفين المستوطنين مصورينهن متابعين وين بالضبط اللوكيشن.
1: خليني يعني أخ مرزوق، لمين بتشكو هم كنت يعني عمال تحكي بالراديو والناس سمعتك وهكلان الهم، يعني لمين بتشكو هم كونك يا أخي؟ مين بيساعدك؟
0: والله ما في حدا غير لربنا.
1: الله أكبر، بس لربنا؟
0: والله ربنا فيش حدا. يعني هم يعني هم هاي نصلي
1: المنظمات الحقوقية الأجانب النشطاء جماعة السلام بيجوا
0: بطل المنظم، اجوا المنظمات الحقوقية واجوا يجدين واجوا جماعة السلام واجت المؤسسات واجوا السفراء الأوروبيين زارونا 15 مرة في الحدث. في حدث المدرسة لما استشهد ابني في المدرسة في 21/4/2026 زارونا كمان كل السفراء الأجانب. ولا يهمكم، وإحنا ماشيين معاهم اجا دخل الجيش وضرب غاز وما سألش لا عن سفراء أوروبيين ولا عن سفراء هذا. وقتها كنا لما طلع وانتم موجودين.
1: اخي مرزوق، في ناس تركوا البلد بسبب هالممارسات تبعت المستوطنين وتضييق العيش عليك والحياه، في ناس بتركوا البلد مثلا ولا بضلوا صامدين؟
0: والله شوف، في ناس يعني انا بقول لك شغل بشكل يومي. انت هذول سكروا المدخل فبتقول لك الشركة أو المؤسسة يا عمي أنت إذا ما جيتش بشكل يومي أنا بدي أخصم عليك، أنا بدي
1: طبعا
0: أنا بدي أبدلك في كذا إلى ثاني، فبضطر يدشر أهله يروح يسكن لحاله في رام الله مشان يظل متبع. وكل يوم خميس بيرجع عند أهله، هيك يعني بيصير شغل. كل يوم أطلب بيروح بيرجع عند أهله، بكى كل يوم في سيارته يروح يجي، بطلت الحياة مثل كبير.
1: في حواليكم يعني حواجز برضو الجيش عامل حواجز؟
0: احنا كل المداخل مسكرة. كل على البلد في 11 بؤرة استيطانية مسكرين كل شيء. المداخل مسكرة مع المدخل واحد على أبو كريا اسمها أبو فلاح. 3 كيلو هذول اللي بينه وبين أبو فلاح، كأنك رايح يعني من جنين على الخليل. بالضبط يعني الناس بس سيارهم نفد على 3 كيلو بقول لك والله لو بروح وين ما اروح على الخليل على كذا مش مشكلة.
1: نعم
0: لانه في 3 بؤر استيطانية على الجانبين الخط، ومع العلم انها منطقة بي. وفي محسوم بيظل من الساعة 6 الصبح للساعة 11 يعرف انه الموظفين فيش موظفين بروحوش طبعا، انه بديروا على عمله بعد 11. وفي والعمال خلص عطلوا، بفتح لساعة زمان برد برجع. ومرات بيجوا بداله المستوطنين، بيبقى هو المستوطنين مسويين محسوم لحالهم
1: يا الله،
0: بفتش على راحتهم. مرات المستوطنين بيجوا مع السيارة بيكسروها والجيش قاعد بتطلع والجيش بتطلع، الجيش هو اللي يعني بحميهم. وهاي الهجمة اللي صارت في الليل اجوا طبعا هم عارفين وين اللوكيشن
1: الموقع مراقبينكم.
0: ماخذينه هذولك اخذ الغنم من الجهة الغربية وراحوا، هذول اجوا من الجهة الشرقية. هسه الناس تفاجأت في الليل ولا هم

0: في مشاة جيش مشاة طلع ظهور الحيطان قناصة، هذول ما حدا شافهم ما حدا دري عنهم، ودخل الجيش دخل من 5 جبات مع المستوطنين. على طول عند صاحب الدار صارت المي مع هيك، صار الولاء الدار يصرحوا لان محرشوهم حشرهم كلهم في الحمام كلهم الاولاد والسلام.
1: طيب شو عملوا فين؟
0: حسكر عليهم في الحمام وبلش يطلعوا في الغنم. هسه هذا الطفل اللي استشهد داره اقبال بالضبط اقبال من الجهه الغربيه اقبال دار الجماعه هذول، فلما طلع بده يشوف وقف على باب الدار يشوف شو فيه، رأسا اطلق النار عليه القناص اللي فوق الدار، اجت الرصاصة في ركبة
1: السجن. هذا القناص بتميزوا انتو هو شو بكون هذا نوعيته، هو جندي ولا مستوطن؟
0: جندي طالع. والله ما احنا عارفين هو اصلا في فرق بين
1: ما يمكن يكون كمان مستوطن لابس اواعي عسكر
0: ولا كلهم اصلا مستوطنين
1: أصلاً. يعني هذا واقع اليم يعني اخ مرزوق والله يعني الله يكون بعونكو الله يكون بعونكو، قلت لي ملكوش الا ربنا يعني هناك بس احنا
0: يا سيدي
1: انا اشكرك عزيزي، يعني الوضع كثير مؤلم يعني كلامك عن جد مؤلم جدا، وهذا المشهد اللي بتعيشوه يعني غير معقول ما فيه منطق بالمرة. بكل الأحوال بتمنى لكم الخير والسلامة يا سيدي. شكرا شكرا الله يخليك. سلامات سلامات.

جينا تقريبا سلطة الإطفاء والإنقاذ عن في شارع رقم 6 جنوب اشتعلت النيران بشاحنة محملة بالدجاج. وطبعا طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد النيران هناك بعد انتصاف الليلة الماضية. شبه هذا الحريق كما ذكرنا في شاحنة محملة بالدجاج، واتضح أن النيران انتشرت وطالت مئات الطيور وتمكنت من إخماد هذا الحريق.

0: الميداني الأستاذ كريم جبران ينضم إلي الآن على خلفية أيضا الحديث الذي أجريناه قبل قليل مع مرجوق أبو وحيد من قرية المغير. أستاذ كريم سعد صباحك.
1: صباح الخير إلى كل الأخوة المستمعين.
0: يا حد مل يعني كثير من يوميا تقريبا من أنه نتحدث عن هاي المواضيع اللي فيها يعني شو بدي أسمي يعني جريمة ترتكب بحق المواطنين.

0: جريمة يا أخي يا أخي صح. سرقة مواشي وأموالهن ودخول المنازل في قرية المغير واعتلاء القناص على سطح المنازل وإطلاق الرصاص على شباب اثنين فتيان يعني مش عارف يعني كيف تقرأ هذه المشاهد يا أخي.
1: يعني هاي ضمن منظومة مجرمة تهدف إلى عملية تطهير عرقي شاملة للوجود الفلسطيني. ما يحصل في المغير هو نموذج ونموذج واضح لإجرام هاي المنظومة. يوميا المغير تتعرض لاعتداءات. المغير عايشة تحت حصار كامل بعد سلب معظم الأراضي الزراعية التابعة للقرية ويعني إغلاق القرية بشكل مطلق. يعني الدخول والخروج إلى القرية اليوم أصبح مصفوف بالمخاطر. وتأتي أيضا عصابات ويعني إجرامية مدعومة بالجيش مدعومة بقوات أمن إسرائيلية بتقوم بعملية سرقة أكثر من 300 فرس من الماشية قتل إطلاق نار كثيف على المواطنين. هذا يتكرر وهذا بالمناسبة هذا النموذج يتكرر في كل مكان في الضفة الغربية ولكن اليوم في هناك تركيز كبير على بلدة المغير.
0: ليش؟
1: يعني كان الله بعون المغير
0: التفسير
1: إنه في هناك يعني تطهير عرقي بيقوم فيه هاي المنظومة كانت تقوم بشكل يعني موسع ضد التجمعات الفلسطينية الرعوية ولحد اليوم نتكلم عن أكثر من يعني 66 تجمع تم ترحيله بعد 7 أكتوبر وإضافة لأكثر من 10 تجمعات قبل ذلك. اليوم انتقل المركز الثقل والضغط على القرى الفلسطينية. المغير هي عنوان لهذه المرحلة. كما رأينا في السابق كان في هناك لغاية اليوم في قصر استيلاء على منازل في جلود في كل الحيز الفلسطيني في هناك ضغط على الوجود.
0: هاي الظواهر كانت موجودة ولكن بوتيرة ربما أقل. يعني يلاحظ على أنه الوتيرة ازدادت في الأشهر الأخيرة في ظل الحكومة الجديدة أكيد وبتخيل أنه الوضع راح يزداد سوء السبب في فترة الانتخابات. في أي وسائل ممكن واحد يتصدى يا أخي؟ مش شايف أنه طالع بيد الواحد إشي بالمرة؟ يعني حالة من الإحباط والشلل وعملية التهجير قائمة. يعني مش معقول الزلمة كان عنده 600 راس غنم باح نخلى عنده 20 لأنه مش غادر فيش عنده أرض للرعاية ويمنع حتى من يطلع على دار البيت الشاب هناك. كيف يعني
1: هذا جزء من الضغط المتواصل على
0: أوكي وهذا ضغط. وين الضغط العالمي يا أخي؟
1: هاي المشكلة الموجودة بشكل أساسي في المنظومة الدولية. المنظومة الدولية اللي بتكيل بمكيرين. المنظومة الدولية اللي بتسمح لإسرائيل بممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مرأة ومسمع من العالم ولا يستطيع العالم يعني الادعاء بأنه
0: يعني كان في تقرير أستاذ كريم إنه الجيش بحذر المستوى السياسي من إنه الوضع بالضفة الغربية خطير وانه يصير ينفجر. يعني عارف حاله شو بيشوف الجيش. طب شو يعني هذا كيف يعني الجيش بحذر المستوى السياسي انه لازم نوقف؟ انت الجيش بتحذر مش غادر تمسك وتلجي من المستوطنين؟ شو هالحكاية تمثيل؟
1: مش لانه الجيش بحذر والشرطة بتحذر ولكن الشرطة والجيش بدعم المستوطنين. هاي المشكلة. يعني لم يقوم الجيش بدوره لم يقوم تقوم الشرطة بدورها ولا تقوم بدورها بشكل نهائي في عملية منع هاي الاعتداءات منع هاي الجرائم. الجرائم هي لا تتم بدون دعم من الدولة لا تتم بدون دعم من هاي المنظومة. لذلك اليوم احنا نتكلم عن انه المجتمع الدولي هو المسؤول عن كل هاي الجرائم. المجتمع الدولي هو المسؤول.
0: سيد كريم انا اكيد المجتمع الدولي كمان مسؤول لكن انا بشوف انه عملية التهجير ماشي ستيب باي ستيب يوميا بدون ما حد يحس. الناس مش يعني العالم يمكن مش شايف انه في عمليات تهجير واضحة يوميا. اقتلاع لما بقول لي اقتلع 11 ألف شجرة زيتون معمر عمرها أكثر من 100 سنة. طب هذا موضوع عالمي هذا يا أخي. هذا موضوع عالمي 11 ألف شجرة زيتون بمنطقة واحدة.
1: هذا مع كل أسف اللي هو واقع حياة الفلسطينيين اليوم. هذا واقع حياة المغير اليوم. تم انتزاع جميع الأراضي الزراعية الموجودة حول القرية. تم حصار القرية كما ذكرت قتل أبناء القرية يوميا في هناك جرحى في داخل القرية. فلذلك لا نستطيع يعني تبرئة الجيش والشرطة من هذه العملية. الجيش والشرطة هم متواطئين هم اللي بيقوموا بعملية إطلاق النار في حيالات كثيرة. هم اللي بيقوموا باعتقال المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الدفاع عن نفسهم. هم اللي بيقوموا بإغراق الحاجز المؤدي إلى المغير وإلى أماكن أخرى. هم اللي قاموا بالأمس يعني هدم قرية كاملة في منطقة التبان. كل ذلك هو ضمن منظومة تطهير عرقي. كل ذلك ضمن منظومة إجرامية بتدعم إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، بتدعم الجرائم اللي بتقوم فيها المستوطنين نتيجة إنه هذا الجرائم وهذه الانتهاكات هي مش يعني بصدفة.
0: سيد كريم، أنتوا بالميدان، أنتوا بالميدان وبتوثقوا أكيد، بتوصلوا كل بتشوفوه، كل المشاهد وكل بتوثقوه عمليا وبتوصلوها للمنظمات الحقوقية والعالمية، في ردود فعل؟ بيجيكوا ردود فعل؟ بيقولوا لكم ايش ردة الفعل بتكون؟
1: اليوم في هناك يعني شارع بالعالم مؤيد بشكل كبير جدا، مدرك لما يحصل على الارض، مدرك انه أوكي. هناك جرائم ترتكب، ولكن في مشكله كبيره جدا ايضا عند السياسيين، في هناك جبن في المنظومه السياسيه الدوليه، في هناك ازدواجيه معايير، في هناك حمايه
0: يعني بتركن دائما على المجتمع الدولي، المجتمع العربي العاده العربي والاسلامي، مش شايف ولا اي صوت، مش فاهم انا
1: المجتمع العربي والاسلامي كانه هم مش جزء من المنظومه الدوليه ومش جزء من العالم. انا بتكلم عن العالم، يعني العرب لا وجود لهم بهاي المساله، والمسلمين لا وجود لهم بهاي المساله. مع كل اسف لو كان في هناك موقف حقيقي عند العالم العربي بالتأكيد لن تستمر هذه الجرائم، لو كان في موقف حقيقي عند المجتمع الدولي لن تستمر هذه الجرائم، لو كانت في عقوبة وفي محاسبة على هذه الجرائم بالتأكيد لن تستمر. لذلك اليوم احنا يعني كل نداءاتنا هي محاولة يعني إجبار ودفع المجتمع الدولي لأخذ دوره في حماية المدنيين الفلسطينيين، نتيجة انه لا يعقل انه يعني في القرن 21 بعد التغني طويلا بحقوق الإنسان والديمقراطية وكل والقانون الدولي، اليوم ينتهك القانون الدولي جهارا نهارا بشكل يومي، يوميا في هناك جرائم، في هناك إبادة جماعية حصلت، في هناك تطهير عرقي يحصل على الأرض، في هناك جرائم تنفذ بشكل يومي ضد كل ما هو فلسطيني، والعالم يراقب والعالم يعني فقط يعني يدعم
0: متفرج يا أخي، والله
1: يتكلم التفرج هو عملية دعم، عدم قيامه بدوره الأخلاقي والقانوني هو عملية دعم لهذه الجرائم وعملية مساعدة لهذه الجرائم.
0: مؤسف جدا، مؤسف جدا أستاذ كريم، أنا أشكرك باحث ميداني، تحياتي لك، شكرا، يعطيك ألف عافية، سلام.

0: بينه خبرني وين في الأسمر كيف حال عينه سافت يومين قدت بيني وبينه كيف حاله يا طيب كيف حاله يا طيب.
1: أربع أشخاص أصيبوا بجراحة اليوم. يأتينا من نجمة داود الحمراء عن إصابة أربعة أشخاص بينهم طفل يصيب بجراحة أيضا خطيرة إثر تدهور مركبة قرب معلي. هذا ما جاءنا من نجمة داود الحمراء شارع 89. تدهورت المركبة إلى واد. أربع أشخاص رجل بالستينات وطفل عمره 4 سنوات بجروح خطيرة أصيب في الرأس وإمرأة أيضا وطفلة رضيعة عمرها سنة جروح متوسطة. طبعا تم نقل المصاب

0: 50 دقيقة تماما بعد الساعة 8 نحن في وقفتنا الرياضية، ومن خلال نستعرض ما كان يوم أمس في الدوري الإسرائيلي. تعادل دراماتيكي كان بين أبوال بير السبع البطل وأبوال حيفا، وما ينتظرنا هذا المساء أيضا الزميل مصطفى شلاطة. يسعد صباح.
1: صباح الخير زميل نبيل، يعطيك العافية.
0: والله اللي أبوال حيفا اليوم أفضل من مكابي حيفا، اللي شايفه
1: أبوال حيفا أفضل. وكوجك غاضب، رأيناه يوم أمس بعد أن انتهت المباراة غاضب ويقول لا يمكن بهذا الشكل، يعني من يتراجع إلى الخلف يخسر النقاط. ربما هذا ما حصل لبير السبع. أولا يجب أن ننصف تورجمان، هدف
0: الاكس تبعه على فريق بير السبع اللي لعب معه العام الماضي اعتقد، وانتقل في نص الموسم
1: اكس بير السبع، اكس لمكابي حيفا، يعني تنقل الى فكره بين كثير
0: هدف
1: من
0: قد يكون هدف الموسم اعتقد، يعني كان رائع جدا. رفشت الكره من حوالي 30-35 متر بشكل قوسي، فاجأت الحارس بالمليمتر، يعني كان بالمقص.
1: يعني احنا نتمنى ان لا يكون هدف الموسم، وان يشمل الموسم اهداف جميله اخرى.
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد.
1: حتى ما نسكر الموسم في بدايه الموسم.
0: أكيد. الغريب انه يعني كان غاضب كوجوك وقال اللي بتراجع بصيبه، هيك تراجع بير السبع غريب. ولكن فريق بير السبع بيلعب مهني واحتراف مصطفى، يعني ثلاث لاعبين من على على على قدر كبير من المستوى العالي ضمن خلال يوم واحد امبارح ولا امبارح،
1: مش هذا ما يحصل في بير السبع على فكره. في مكابي تل أبيب
0: عكس مكابي حيفا تماما،
1: مكابي حيفا كم يعني يتحدثون عن لاعب برتغالي جديد ربما قد يستقدم إلى مكابي حيفا، كان يلعب في الدرجة الثانية في تركيا. لكن حتى انظر الفوارق بين جودة اللاعبين
0: الذين
1: يستقدمون إلى بير السبع ومكابي تل أبيب مقارنة بمن يستقدم إلى مكابي حيفا. مكابي حيفا حتى الآن لم تتعلم أنها يجب أن تستثمر في لاعبين بجودة أفضل يغيرون من جودة الكادر. جودة الكادر متواضعة متوسطة، وانظر أداءها أمام
0: مصطفى. شوف الظاهرة العام مكابي حيفا بعد ما فقد الأمل والبصيرة تبعته كمان، يعني أنه حتى محل الثالث كان صعب عليه وصار في إصابات وفقد الدوري وطلع من الكاس، أشرك عدد كبير من اللاعبين الشباب
1: وصاروا
0: يقولوا واو واو واو واو، أجا حضر السنة الجديدة بتشوف كل ياتين برا، جابوا تعزيز ثمان لعيبة واحد ورا الثاني بفرط ومش قدر لاي، وعودوا أهملوا وكأنه مكابي حيفا بيشتغل على الناشئين. لا هي كانت يعني قصر ذيل يزعر زي ما بنسميها الناس،
1: كان الماضي. مكره لبطل
0: وصاروا يسموهن وكلهن مواهب وطلعوا وحكوا عنهن والمواقع، ولا واحد شايفه منين، مش موجودين اليوم بالتركيبة للأسف.
1: شوف في مكابي حيفا هناك أيضا سوء حظ، يعني حتى كمان
0: إصابات ماشي، بس إنه هالقد بتعمل أنت شبابك الصغار اللي كل العالم انبهر منه الموسم الماضي، مش معقول يا أخي.
1: كرسي براك
0: هزاز
1: جدا أكيد. إذا ما استمر هذا الإخفاق هو ورافائيلوف على كف عفريت
0: أبداً.
1: على كف عفريت، يعني لا أحد يمكن أن يراهن على مستقبلهما في هذه المرحلة
0: أكيد. مباراة اليوم مصطفى أبوال تل أبيب بطار القدس، بحال خسر بطار يخسر بطار أربع مباريات متتاليات بالدوري ولا يخسر مباراة واحدة مع أبوال تل أبيب
1: بدون شك،
0: والعكس بالعكس.
1: يعني أهمية هذه المباراة لجمهور بطار القدس
0: يكون حفل اليوم بالمدرجات بتخيل.
1: أبوال تل أبيب فريق جيد متماسك مبني صحيح. يعني فريق عنيد يمكن أكيد. أن نقول هذا العام انظر أداؤه أمام أتلانتا
0: أكيد.
1: الإيطالي فريق ليس سهلا، ربما في عنده إشكالية بالتهديف قدرته على التهديف نسبيا محدودة، بالمقابل دفاع بتار القدس أيضا مهزوز، وشوف كيف كان أمام نتانيا. نحن نتمنى أن تحمل هذه المباراة في طياتها أهداف ومشاكل جمهور لن تخلو
0: مصطفى بجملة.

0: جملتين ربما عن إغلاق سوق التنقلات في أوروبا امبارح. أنا حسيت أنه كان في جنون بشكل مش طبيعي. مانشستر سيتي اللي بيعمله تشيلسي إشي مش غير غير غير معقول.
1: لا يعني حتى هناك بدأ من يتساءل عن نوعية هذه الصفقات في الدوري الإنجليزي ويضع تخمينات وافتراضات وكأن حتى جزء من غسيل أموال.
0: أنسو فرناندز هذا اللي بدها يصلوا. أنسو فرناندز 146 مليون يورو. مش معقول.
1: أنسو فرناندز هذه المرة الثاني الذي يباع. تشيلسي اشتراه ب 120. الآن يباع ب 146.
0: لما اشتروه اشتروه بمبلغ أقل في حينه يعني 120. من الدوري الإسباني من الدوري الأرجنتيني أنا قصدي.
1: لا ولكن تشيلسي اشترته من الدوري البرتغالي ب 120.
0: مزبوط.
1: عمليا يعني هذا اللاعب صار مصروف عليه ربع مليار.
0: صحيح صحيح.
1: اذا بتجمع الصفقتين
0: ليفربول انجن مانشستر سيتي انجن اكثر واكثر يعني جاب لعيبين 40 جاب ايوب وعادي كمان توتنهام على الفاضي بيجيب لاعبين يعني انا مستغرب.
1: توتنهام اكثر من نصف مليار يورو.
0: مستوى ذكرت قضيه يعني طب معقول وصلت تبييض الاموال كمان للدوري الانجليزي يا اخي.
1: لما لا
0: أنا استغرب يعني
1: بإمكانك أن تستغرب ولكن إحنا لا نريد أن نظلم ولكن كمية الصفقات أحجام الصفقات حتى يعني انظر مثلا جاكسون اللي لعب بالعام كان أداؤه محدود
0: على بايرن وكان من تشيلسي في حينه
1: 65
0: نعم مو مش هذيك فيش عنده الفواتير يعني ما سدد الكوبيلات
1: وكأنه الفرق الإنجليزية لا تسأل ماذا فعل هذا اللاعب في فريقه بالضبط. السابق وإنما كيف تتخيل أنه سيؤثر منه. نعم. في المستقبل
0: نعم نعم. بيتيس ريال مدريد بكرة الساعة 10 مباراة مش سهلة. بيتيس ملعب قاسي جدا وصعب وجميل هو بنفس الوقت ولكن مباراة مش سهلة بالمرة.
1: هذه اللعبة الجدية الأولى لريال مدريد هنا سنفحص قدرات ريال مدريد. أظن أنه هذا الفريق هذا العام بادئ بشكل جيد.
0: هذا إذا ما تم اختطاف امبابي ما نشر بالأمس عن محاولة شاب أزعر فرنسي عمره 18 سنة عامل عصابة لخطف رجال مؤثرين رجال أعمال لاعبي كرة قدم ممثلين وما إلى ذلك. معقول يعني هذا الكلام؟
1: محاولات دائما قد تجوز ولكن يعني امبابي اظن
0: بانه اذا خطف امبابي هذا في كاكته مش مليون واثنين وثلاثة مصطفى
1: انت بتدفعهم.
0: انا اشكرك عزيزي تحياتي نهارك سعيد التقيك في يوم جديد الى اللقاء سلامات. بهذا أعزائي نحن نأتي إلى ختام هذه الجولة من البرنامج الصباحي أول خبر. رافقني فيها خلال هذا الساعة الأولى زميل إيهاب عويس كان معي في الهندسة والإنتاج أيضا زميلة ياسمين عابد في إعداد فقرات هذه الحلقة وإنتاجها أيضا من وراء الميكروفون كنت أنا معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة على أمل أن نلتقي دائما في أخبار سارة وليس كما كان في افتتاحية هذا البرنامج بعد ليلة دامية شهدت مدينة الناصرة والمجتمع العربي بشكل عام أيضا عدة حوادث كانت في بعض القرى والبلدات حوادث محاولات قتل عمليا تم إصابة شبان أيضا بالرصاص رصاص الإجرام والعنف. نحن سنخرج إلى الفاصل القصير ثم أخبار الساعة 9 مع الزميلة زارة سعيد. نهاركم سعيد أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا من يافا يبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه بقتل محمد قطوان من سكان جلجولي في يافا يوم الأحد الماضي. وخلال تفتيش أجري في منطقة سكن المشتبه به، عثرت الشرطة على مسدس مع مخزن وذخيرة، ونقل المشتبه به للتحقيق. ومن المقرر أن يمثل صباح اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى صباح اليوم وحتى ساعات الظهر في مناطق شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حركة نشطة لقوات الأمن ستلاحظ في المنطقة. وأكد الجيش أنه لا توجد خشية من وقوع حدث أمني. في ملف العنف والجريمة، قتل 3 شبان بالرصاص الحي في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا مساء أمس الأربعاء في مدينة الناصرة بفارق ساعات. وفي التفاصيل، قتل الشابان نور نفافعة ونور الحلو في جريمة قتل مزدوجة بعدما أطلق عليهما الرصاص بكثافة أثناء تواجدهما داخل مركبة في المدينة، وعثر في منطقة قريبة على سيارة أخرى يشتبه باستخدامها في الجريمة. وفي جريمة ثانية، قتل شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما إثر إصابته بجراح نافذة. ووصف طاقم نجمة داود الحمراء حالته بأنها حرجة جدا قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته. بدورها لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم في الجريمتين. في الضفة الغربية، ارتقى شاب وطفل فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، وهما عمر محمد نعسان في 19 من عمره والطفل خليل أبو عليا في 16 من عمره، فيما أصيب شخص آخر بجراح خطيرة، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقهم قوات إسرائيلية وفق مصادر فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تؤمن دخول أفراد من شرطة لواء الضفة الغربية إلى القرية لإعادة حيوانات تعود لمواطنين إسرائيليين، زاعما أن الحجارة والكتل الإسمنتية ألقيت باتجاه قواته التي ردت بإطلاق النار. في الملف الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات مغلقة مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يؤيد ترامب الفكرة ويعتقد

0: يعتقد أن الضغط الاقتصادي سيدفع النظام الإيراني إلى التخلي عن برنامجه النووي أو يؤدي إلى انهياره. بالمقابل أفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة تبقي الخيار العسكري مفتوحا أمام ترامب. بقاء في الملف الإيراني، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصواريخ وطائرات مسيرة في إطار هجوم وصفه بأنه عدوان إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في القدس 30 درجة لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، في طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد برفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس ساعة أولى من يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: 3 قتلى في عدة ساعات في مدينة الناصرة، هذا المشهد الذي يتكرر، القتل بالجملة. نضيف إلى ذلك جرحى في الشبلي وفي الريني. العنف لم ينتهي ولم يتوقف، ومن ظن أن فترة الهدوء النسبي هي إذان بعهد جديد خاب ظنه.
1: خاب ظنه بالفعل مصطفى. نحن نتحدث عن 3 قتلى، ومع كل الأسف وكأنه أيضا جرائم القتل الأخرى لا مكان لها يعني في ظل كل هذا الدم. نذكر مصطفى يعني في سياق الحديث عن ملف العنف والجريمة، أيضا كان هناك حوادث إطلاق نار في الريني وأيضا في الشبلي، إضافة ل3 قتلى في جريمتين منفصلتين بمدينة الناصرة.
0: ونحن بطبيعة الحال قد نكون في هذا الشأن إذا ما جد جديد، ساعة أولى من عدد رابع لهذا الأسبوع. ياسمين عابد، إيهاب عويز، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة، ونحن نبدأ من القضية التي لا تزال تحتل مكان هام وصاخب من تساؤلات وجدل كبير. سيدنا لميان عامل، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: يعطيك العافية. مديرة جمعية السوار، القضية لا تزال تحتل مكان هام في اهتمام المجتمع العربي، وأنا أتساءل وإياك، هل جد جد

0: جديد منذ أن عادت هذه القضية لتطفو على السطح؟
1: صباح الخير. يعني تحديدا أي قضية مصطفى؟
0: نحن نتحدث عن الحملة التي انطلقت
2: متحرش اعتزل
0: وبطبيعة الحال ما جاء من بيان الجبهة بعد هذا البيان. الجدل في المجتمع لا يزال مستمرا ومتزايدا، وأنا أتساءل منذ أن طفت هذه القضية مرة أخرى هل جد جديد؟
2: كذلك بيان السوار ونساء ضد العنف لميا.
1: أيوة. يعني ببدأ أحكي عن الحملة، حملة
2: نعم.
1: متحرش اعتزل. الحملة أجت عشان تحكي للمجتمع عن أهمية أنه الشخص اللي عنده نفوذ ما يستعمل نفوذه الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي، وإذا هو موجود وموجود في أماكن سلطة اعتزل، لأنه اللي بنطالبه على مدى سنوات إنه المؤسسات ما تسمح لنفسها إنه تكمل مع ناس بيسببوا أذى واستغلال داخل المؤسسات، أو إنه المؤسسات تأخذ موقف وتتبع إجراءات بشكل إنه الأشخاص المسببين الأذى والاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي يتركوا مناصبهن ويفرغوها لشخص آخر، عشان يكون في أكثر أمان، عشان يكون في أكثر أجواء عمل مريحة، عشان النساء أو مقدمات الشكاوى يعيشوا بشكل إنه في أمل، إنه في حدا بصغيلنا، إنه إحنا مش إحنا نضطر نترك أماكن العمل والمتحرش أو المعتدي يكمل بطريقه وكأنه ما صارش ولا أي شيء.
0: طبعا يعني الحملة بطبيعة الحال هدفها واضح سيدة لما، ولكن لا يمكن إغفال العلاقة بين هذه الحملة وبين المعترك السياسي وما يحدث في ظل هذه الانتخابات، ويعني ما جاء عن الجبهة، لأنه يعني أثيرت الكثير من الأمور المتعلقة بالمرشح الثاني في الجبهة، الرابع في القائمة المشتركة. وأنا أتساءل بعد ما نشر من بيانات، هل وصلتكم أي شكاوى جديدة بحق المرشح الثاني في الجبهة سيد جعفر فرح؟
1: يعني إحنا كتبنا بالبيان اللي موجود عندنا، واللي يعني فصلنا بشكل كثير منيح، والبيان الكل قرأه. بالنسبة لتوجهات جديدة، وصلت توجهات جديدة وإحنا عم نفحصها. التوجهات مش يعني كمان مهم أقول إنه الحملة أدت إنه يكون في زيادة بالتوجهات بشكل عام على خطوط
2: الدعم، ربما شجع نساء أخريات،
1: وكمان شجع أخريات بأنهم يتقدموا بشكاوى عن أشخاص آخرين بمواقع سلطة. وأنا بقدر أقول أنه هذا هو بالأساس هدف الحملة. إذا بنحكي عن الحملة وقبل حملة السوار ونساء ضد العنف، حملة متحرش اعتزل، السوار كمان طلعت بودكاست المسجل اللي كان هناك كمان واحد منهم، يعني هو كان، احنا طلعنا ثلاثة اللي كان عن انواع اعتداءات
2: نعم.
1: مختلفة، وكان واحد عن المتحرش النسوي المثقف. ومهم جدا نفهم انه الشخص اللي بيأذي واللي بيعمل التحرش
2: نعم.
1: ممكن يكون في إله باع وطني كتير طويل
2: نعم.
1: ممكن يكون في إله مكان كتير كبير، ولكن يعني الإحصائيات كلها بتقول إنه
2: نعم.
1: هذا شيء ممكن يصير، وعمله السياسي والوطني بنفيش انه ممكن يكون يسبب اذى
2: بدون شك. لميا، عندي سؤال اخر. يعني انا بالفعل اتابع هذا السجال باهتمام، وكان هناك يعني مع الاسف يعني حملات مضاده لنقل عنها تشهير او حتى تشويه لعمل الجمعيه.

0: النسوية النسوية وحتي يعني لبعض النساء يعني بتسمية أسماء ويعني وكل كيف يتم التعامل مع هذا التشهير؟ وسؤال آخر، لماذا هذا التوقيت؟ لأنه قد أيضا يحسب يعني ضمن حملة التشهير.
1: رح أجاوب على القسم الأول.
0: نعم.
1: اللي صار بمجتمعنا بالأسبوعين الأخيرات، وتحديدا بفكر يعني حملة الدعم اللي صارت واللي صارت للمرشح الثاني بأعقاب بيانه، وصلت يعني بشكل اللي سبب أذى كثير كبير كمان بالأساس لكل إنساني فكرت بيوم إنها تفتح تمها، إنساني وإنسان.
0: نعم.
1: فكروا إن يفتحوا تمهن ويحكوا ويقولوا إحنا تعرضنا لاعتداء جنسي أو تحرش جنسي بشكل عام.
0: نعم.
1: في بعض النساء بعثوا لي إنه يعني خيبة الأمل، الحزن، إنه نفتح بيت عزب مجتمعنا. امرأة بتقول لي لأنه كمية الأذى والعنف.
0: نعم.
1: اللي سببوها رهيبة، ولكن.
0: نعم.
1: أنا رح أحكي هذا، بقولش إنه إحنا ما تأثرناش كجمعيات نسوية، بس إحنا مش مهمات، لأنه أول شيء عمودنا الفقري ثابت، مرجعيتنا ثابتة، مرجعيتنا هي كل امرأة أو كل فتى أو كل.
0: نعم.
1: رجل تعرضوا لأذى جنسي ورفعوا الخط وحكوا، واحنا سمعناهن واحنا صدقناهن واحنا رح نقول.
2: ولكن سيدة نبي، انتم تقولون يعني هناك اصوات اسكتت، وانت تقولون بعد هذا النشر جاءت توجهات اخرى تتعلق بنفس المرشح وباشخاص اخرين.
1: اجت توجهات اخرى. انا رح احكي عن استوار وعن نساء ضد العنف، انه اذا بنفحص اليوم خطوط المساعده تبعتنا بنشوف انه عدد التوجهات اللي عم تيجي على أصحاب النفوذ عم تعلى. دائما كان في توجهات، ولكن الآن عم تعلى. أنا بقدر أقول إنه إحنا بنتابع يوميا قضايا من هذا النوع. الآن تقدروا تسألوا طب ليش ما بيتم النشر؟ إحنا ما بننشر بشكل عشوائي. سنة 2019 كان في قرار من النساء اللي تعرضوا لأذى إنه إحنا بدنا ننشر شهاداتنا، وإحنا نشرنا شهادات، ثلاث شهادات مع الاسم واسم الشخص اللي سبب الأذى واسم وبلسانهن. إحنا ما بنستعمل.
0: نعم.
1: هاي كأداة إنه نحكم على شخص.
0: نعم. وهذا سؤالي التالي لميا، هنا يوجد لربما خط، لا أريد أن أقول خط رفيع، بين الموضوع الأخلاقي والقانوني، كي لا تتحول شبكات التواصل أيضا لساحات قضاء. كيف يمكن الرد على هذه الادعاءات التي تخلط بين ما هو أخلاقي وبين ما هو أصلا قانوني؟
2: وأنا أضيف خط رفيع آخر لميا، الخط رفيع الآخر بين تفسيري أنا للسلوك ونوايا من قام بهذا السلوك.
1: أول شيء بقدر تكون النية شو ما كان. أنا أثق بإنساني بتاخذ الجرأة وبتيجي وبتقدم شكوى وبتحكي قصتها، أنا رح أصدقها، ولكن يعني بصدقها وبسمعها وبتأكد منيح وبشوف حركات جسمها كيف لما بتكون تحكي. على فكرة أنا إسا بحكي يعني بحكي عن النساء، ولكن.
0: نعم.
1: كمان يعني إحنا بنعرف إنه 27% من الذكور لحد جيل 17 سنة يؤذوا جنسيا، يعني أنا بحكي عن الجنسين. أنا اللي بحكي إنه الإصغاء والتصديق ما بيجي، يعني الناس ما بتتبلى، قليل جدا جدا جدا من الناس اللي بتيجي بتقدم شكاوى وهو تبلي، يعني ممكن يكون واحد بالعشر تلاف. اوكي. هالواحد بالعشر تلاف ممكن، ولكن هل من الممكن انه ست مشتكيات يجوا يتبلوا على شخص؟ انا بفكر انه هذا مش معقول. انا بفكر انه في تراكم، في فحص معمق للشكاوى. أنا ما

0: نبلش ناخذ امور التحرشات والاعتداءات الجنسيه على محمل الجد، نسمع ونصغي، فش ولا اي انسان او انسانه بيجوا بيحكوا عن وجعهن، واحنا بنقول اوكي عم بتبلع، انا بناقشهاش بمشاعرها.
1: نعم، عندي
0: مشاعرها.
1: سؤال اخي، سؤال اخر لميا، ما المطلوب من المعتدي؟ بمعنى انه قد يعتزل من منصب سواء سياسي إعلامي أو أي منصب آخر ويذهب ليتبوأ مناصب أخرى في مؤسسات أخرى، يعني شو حلينا؟
0: دائما على فكرة هذا يحدث دائما، يعني
1: نعم.
0: إحنا بنشوف ومن خلال تجربتنا بالثوار في بعض الأحيان، مثلا إحنا يعني بالثوار ونساء ضد العنف إحنا بنشغل مشاريع تربوية مثلا،
1: نعم.
0: في بعض المدارس كان في شكاوى على نقول مدير مدرسي، وبعد فترة بنشوفه بمدرسة أخرى، حتى لو تم إقالته من مدرسة معينة بنشوفه بمدرسة أخرى. حتى على فكرة على مستوى الجامعات الإسرائيلية، يعني ممكن محاضر يقال من جامعة ألتقي فيه بواحدة من الكليات، يعني المجتمع مش هالقد بدفع أثمان هالقد.
1: وهذا السؤال لميا، وأنا كان سؤال اسمحي لي، بمعنى يعني شو منكون حلينا إذا انتقل من مؤسسة لأخرى؟ لأنه ما في عن جد، تعال نقول عقاب، يعني عقاب واضح، لأنه كل قضية تحرش كأنه هي قضية بحد ذاتها، يعني ما في عقاب
2: إذا
1: واضح.
2: إذا بيكون مسألة قانونية.
1: صحيح.
0: أول شيء في يعني حتى المسائل القانونية بعض الأحيان لحتى يفتحوا ملف جنائي للشخص بخذ ممكن، يعني أغلب الملفات ما يعني ما بتصل لأنه يفتحوا ملف جنائي للضحية للشكوى. واللي أنا بدي أقوله أنه مش إحنا طبعا إحنا بنطالب أنه الأشخاص يعني حملة متحرش اعتزل، بنطالب الأشخاص أنه يعني
1: نعم.
0: احملوا حالكم وروحوا، انا عارف اشتغلوا اي شغل ثاني بس تبقوش بالمؤسسات، تبقوش بالحيز العام.
2: هل يمكن ان نتوقع الان كشفا اخر في الفتره القريبه عن اصحاب نفوذ اخرين؟
0: يعني انا ما بقدر احكي هيك، انا بقدر اقول انه اذا انساني او انسان بتوجهوا وبقولوا احنا بدنا نكشف هذا الشخص، وبمشي بمسارات اللي احنا بنمشي فيها بالجمعية وبنتوجه للمؤسسة اللي بيشتغل فيها وما بتعامله، ممكن ما بعرف يعني بقدرش أستبق الأحداث،
1: تجاهل حتى الرسائل أصلا،
0: يعني احنا مش جايين نفضح أشخاص لا سمح الله ولا نحاكم أشخاص لا سمح الله. كل هدفنا انه يكون في شوية إنصاف وعدل لها الإنسان،
1: حتى إثارة النقاش يعني على مستوى المجتمع.
0: شكوى.
1: نعم
2: لميا، نحن نشكرك،
1: نشكرك جزيلا.
2: النقاش لم ينتهي فقط يتوقف،
0: وبس بدي أقول إنه الحملة مستمرة ورح نكمل فيها حملة متحرش اعتزل. ومن هون كمان بدي أوجه تحية ل المتطوعات بمراكز المساعدة اللي هن بيسمعوا وبصغوا للمتوجهات وللناس اللي عندها الجرأة إنها تحكي وتقول أنا نأذيت. فشكرا كثير،
2: نشكرك.
1: شكرا
2: جزيلا لك مديرة جمعية السوار، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن هذه صورة الحال.
1: نعم.
2: زهرة، بطبيعة الحال نحن نتمنى أن نعيش في مجتمع عادل، مجتمع منصف
1: وآمن
2: وآمن
1: ونظيف من المتحرشين مصطفى،
2: وآمن للجميع.
1: نعم.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين. أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة

0: يا فاجينز
1: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
3: من أم الفحم لنوفا جليل حب جديد اسمه البروف طعم محلي بمستوى عالمي برجر تورتيا وتشيكن عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل
4: البروف بفش غلك
5: الأهل الأعزاء طرق تطول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080 وزارة العمل نعمل من أجلكم
6: انت شوفير باص محلك مع شركة دان احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان نعم 40,000 شيكل منحة هيك بتبدأ مع دان وانت بامان للاتصال والانضمام نجمة 3571 كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح
7: الشمس دائما
8: لما بنتعب نرجع البيت ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1

0: إذن يوم جديد، نحن نترك هذه القضية بطبيعة الحال قد تشغلنا في مرحلة ما. الصخب لا يزال متواصلا ومستمرا، نلحظه من خلال المنصات المختلفة، أحيانا يتم بشكل مؤدب وحضاري، وأحيانا يتم بشكل للأسف مزعج، حتى نلحظه أحيانا يتخذ نوعا من الردح.
1: نعم صحيح، يعني دون المستوى، يعني نأسف لأن نقول هذه الكلمات، لكن أتعلم مصطفى ما الإيجابي ما الجيد؟ هناك الكثير من الإيجابيات في طرح هذه القضايا للنقاش على المستوى المجتمعي. أنا أسمع عن هذه النقاشات أيضا في الحارات، في أعداد الجارات، في أعداد الحارة والأقارب والعائلة، وهذا موضوع جدا مهم. نحن مهم أن ننول، لا نتحدث الآن عن شخص بعينه، أما عن كل الحالة، كل هذه الحالة التي يعني
0: هي كل مسألة أن يستغل صاحب نفوذ نفوذه وسلطته بشكل مسيء مهما كانت نوعية الإساءة.
1: نعم، والآن يعني تطرح ادعاءات يتم دحضها حتى من قبل الأشخاص العاديين، وأنا أتحدث العاديين بمعنى أنه مش حدا اللي عنده خبرة كثير في معالجة قضايا التحرش كجمع أي مختصة أو غيرها. مثلا كنا نسمع ادعاء يقول لا مش معقول، مش منيح، مش معقول هو منيح معي وهو إنسان. هذا لا يقول إذا منيح معك ما تحرش بغيرك أو بغيرك. فكمان مهم نفرق ونفهم هاي الادعاءات ونسمعها ونحاول نحط ادعاءات أصلا منطقية. مصطفى،
0: يعني هذا النقاش أحيانا يبتعد عن المنطق، وكل إنسان وربما
1: وتكمن الصعوبة.
0: أصلا
1: صحيح، وتكمن الصعوبة في هذه القضايا مصطفى كما ناقشناها مع

0: ست لمياء بأنه هناك بالفعل خلط بين الأخلاقي والقانوني. في أشياء مش أخلاقية لكنها قانونية.
1: هناك بطبيعة الحال الخيوط رفيعة، ولكن كل من يأتي بصوت يجب أن يسمع.
0: نعم.
1: زميل أدهم حبيب الله، صباح الخير.
0: صباح الخير أدهم.
2: صباح الخير لك مصطفى، صباح الخير لك زهرة، صباح الخير لكل المستمعين.
1: كلما اقتربنا من اليوم الانتخابي تكثر التسريبات، وكل يسرب ما يشاء لخدمة أهدافه، صورته، شخصه، ومحاولة حصد الأصوات.
2: يعني نعم، أنتم بدأتم قبل قليل في قضية أساسية لربما تزامنت أيضا مع موعد الانتخابات، يعني بصرف النظر عن حيثياتها ولكن كانت واضحة وعينية. ولكن في السياق الأمني الإسرائيلي يعني هناك قضايا مهمة مصيرية، تسريبات بدأت عمليا، نحن نقترب من موعد تسليم القوائم 5 أيام، يعني حتى موعد تسليم القوائم يوم الاثنين والثلاثاء القادم. ولكن بطبيعة الحال على ما يبدو بأن قضية الحرب وأيضا 7 أكتوبر ستكون محور الانتخابات القادمة، لاسيما نتحدث هنا عن تراجع شعبية نتنياهو وفق استطلاعات الرأي بشكل لربما قد يكون مقلق لمعسكر اليمين المتطرف مع تكاثر الأحزاب. بالإضافة إلى ذلك اليوم دعنا نكشف، يعني وفق ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن أن بنيامين نتنياهو كان على علم ودراية وتلقى اتصالات هاتفية عند صباح وبعد عمليا اقتحام أو ربما دخول عناصر حماس في تمام 6:30، تم الاتصال به، وهذا عمليا يعني لربما نفى الرواية التي خرج بها نتنياهو قبل أيام عندما قال لم يتصلوا بي، لم يتحدث أحد إلي.
1: والآن يغيرون الرواية أدهم، الآن هم يتحدثون وكأنه منذ ساعات الفجر عندما تم تشغيل شرائح الاتصال في غزة جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية لم تيقظ نتنياهو، والآن يعني الحملة التي يقودها نتنياهو وكأنهم لم يوقظوه خوفا من أن يقوم بعملية مضادة استباقية.
2: نعم، ولذلك يعني بداية سلسلة من التسريبات التي عمليا أبدأ منها من اليوم، ونعود يعني في مسلسل لربما ما حصل في الأسابيع الأخيرة. اليوم عمليا يتم الكشف، لا، نتنياهو كان على علم وبدراية، تم الاتصال به في ساعات الصباح، تم إبلاغه، ولكن لم يتصل أو لم يتحدث مع رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي.
0: إذن تم إبلاغه من قبل الأجهزة الأمنية.
2: نعم. ولكن نتنياهو عمليا بدأ يتحدث ويكشف عن بروتوكولات وأيضا عن حديث، لأنه يعلم أولا لم تكن هناك يعني أي لجنة تحقيق تكشف حقائق ووقائع ذلك، لذلك بدأت التسريبات الأمنية. هو يحاول أن يدافع عن نفسه وكأنه ليس المتهم إنما المؤسسة الأمنية. وأيضا عمليا يمكن القول بأن هذا التسريب والحديث اليوم عن ذلك وضحت رواية نتنياهو جاءت بعد الكشف، وهذا الأهم عمليا، عن اتصال مباشر ما بين نتنياهو وقيادات حركة حماس في عام 2014 دون أن يكون هناك أي علم أو دراية عند الأجهزة الأمنية. الآن هذا من جهة.
0: هل كشف أيضا عن فحوى هذه الاتصالات أدهم؟
2: الاتصالات دائما كانت مباشرة، بمعنى كان هناك اتصالات لتحرير صفقات، صفقة شليت وغيرها من الصفقات. نحن نعلم سياسة نتنياهو في قضية الاحتواء، ولكن حتى الآن بعض يعني أو المؤسسة الأمنية احتفظت عمليا بالسرية حول هذه الاتصالات أو غيرها بسبب يعني عمليا حساسية الموقف والموضوع. الآن نحن نقترب من الانتخابات، نتنياهو أين تواجد بالأمس؟ تواجد في المنطقة التي عمليا بدأت منها أحداث 7 أكتوبر، عملية فتح الجدار، هو تواجد في منطقة غلاف غزة. هو يعلم جيدا بأن الانتخابات القادمة ستكون حول فشل 7 أكتوبر، وهو يعلم جيدا بأنه يحاول في هذه الفترة استغلال هذا الحدث من خلال التباهي في الأحداث الأمنية، حاولية الاختطاف، محاولة إعطاء الشعور بالأمان لسكان الجنوب بأنه الوحيد القادر على مواجهة حماس في هذه المرحلة والتحديات. ولكن إلى جانب ذلك هناك قضية أخرى أهم. اليوم تم الكشف وبدأت عمليا البحث عن دعونا نقول نقاط ضعف لجادي أيزنكوت.
0: نعم.
2: تم الكشف اليوم عن أيضا حدث كان يتعلق بمهاجمة أو خطة لمهاجمة حزب الله في عام 2017، طرحها آنذاك وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، من اعترض على الخطة من كان رئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت في تلك الفترة عندما اعترض على الخطة وقال لا نريد مهاجمة حزب الله في هذه المرحلة، لدينا خطة عمليا نتبناها غيرها من الملفات.
1: وكأنهم يريدون أن يلصقوا الآن أدهم بآيزنكوت أنه جزء مركزي من المنظومة السائدة، من التوجه السائد الذي أراد أن يهادن، أراد أن يهادن وأراد بشكل أو بآخر أن يحتوي الموقف دون أن يصل إلى تصعيد.
2: بالضبط، وهذا عمليا الآن حزب يشار خرج ببيان رد عمليا على هذا التسريب، قال يعني التسريب سياسي انتخابي له هدف، ولكن عمليا التوقيت بدأنا نلحظ بأن هناك من يكشف بروتوكولات من جلسات الآن.
1: هو أدم سبق هذا التسريب، تسريب لآيزنكوت كيف تعامل نتنياهو مع تحطم طائرة F-16، يعني الكل يبحث للكل عن أن عن إخفاقات.
2: من لديه الرغبة وعلى ما يبدو سنكون أمام مشهد فيه عمليا، سنكون أمام مشهد فيه عمليا تسريبات من بروتوكولات والجلسات أمنية، لا نعلم من يسرب، ولكن على الأقل بسبب كون آيزنكوت شخصية أمنية تبوت مناصب رفيعة المستوى، فهذه المرحلة عمليا يمكن القول أن يبحثوا على نقاط. الآن هناك نقطة هامة جدا، حتى الآن معسكر أو ما يسمى بمعسكر التغيير أو كتل المعارضة حتى الآن لم تناكف بعضها سياسيا، يعني لم نشهد هناك مثلا مناكفة بين آيزنكوت أو ليبرمان، بين ليبرمان مثلا ويائير غولان، بين يائير غولان مثلا وكذا. هناك محاولة حفاظ وتركيبة القوائم ومعسكر المعارضة لإسقاط نتنياهو. الآن ليبرمان لأول مرة عمليا يمكن أن يكون له خيط يعني أو ربما يد بهذا، ليبرمان هو الذي كشف وقال أنا طرحت الخطة. الآن فقط أريد أن أوضح أو أوضح لكم يعني نقطة هامة، لماذا تعززت شعبية ليبرمان رغم تراجع شعبيته في السنوات الأخيرة خلال الفترة القادمة؟ يعني نحن نتحدث عن 10 مقاعد وهناك من يعطيه أكثر. السبب هو بأن ليبرمان كشف عن الورقة التي خبأها، ما تسمى ورقة حماسة، ورقة غزة أو ورقة الأسوار، الخطة التي عمليا جاء بها إلى طاولة الكابينت وقال لهم هناك خطة لدى حماس لاقتحام إسرائيل خلال الفترة القادمة، دعونا نعطي ضربة استباقية لهم. وعمليا يقول لنتنياهو أنا أعلم بأن وفق معلومات استخباراتية بأن لدى حماس خطة لاقتحام ومداهمة إسرائيل. هذه الخطة كانت معروفة يعني لدى الجميع.
1: يعني على فكرة يعني لم تكن خطة مثبتة، هي كانت إحدى السيناريوهات التي طرحت آنذاك. يعني ليبرمان يحاول بطبيعة الحال أن يمحورها وأن يبرزها وأن يمركزها، ولكن هي كانت إحدى السيناريوهات.
2: هي كانت سيناريو اعترف بها مقربون من يحيى السنوار، قالوا بأن الشخص كان يخطط منذ خروجه من السجن لمثل هذا السيناريو، كان هناك تدريبات، كانت هناك عمليا ترتيبات لها. الخطة لم تكن يعني صدفة أو وليدة، بل يعني أجهزة الاستخبارات كانت على علم وبدراية بذلك، ولكن الاستهتار بالقدرة من قبل المؤسسة أو دعنا نقول المستوى السياسي كانت أكبر بكثير من المستوى الأمني، لأن عملية الاحتواء التي كانت لدى حماس، وهنا يعني يجب التحقيق بذلك، وهنا لذلك الجميع يطالب لجنة التحقيق، كانت أكبر بكثير، لأن نتنياهو كان يعلم جيدا بأن فصل غزة جغرافيا عن الضفة، عمليا عدم السماح له في هذه المرحلة التعامل مع السلطة الفلسطينية، لأن ذلك قد يعود له في نهاية المطاف إلى المفاوضات وأيضا إلى طرح دولة فلسطينية. الآن في هذه النقطة ليبرمان الكشف عن ذلك كشف حقيقة أنه صادق أمام الجمهور عندما توعد. أصلا كل الخلاف بين ليبرمان ونتنياهو بدأ في قضية غزة، بدأ في سياسة الاحتواء، بدأ في قضية حماس، بدأ في قضية عندما كانت هناك فرصة سانحة لدى المؤسسة الأمنية باغتيال كل قيادات حماس بضربة واحدة، كانت يعني هناك عمليات معارضة من قبل يعني المؤسسة الأمنية أو دعنا نقول المستوى السياسي، وهنا عمليا بدأت الخلاف حول قضية التعامل أو كيفية التعامل مع مسألة القطاع. لذلك نحن مقبلون على ما يبدو حول انتخابات قد يكون لها انعكاسات وأيضا تداعيات كبيرة، لا سيما استطلاع الأمس، واستطلاع دعني أقول واستطلاع ليس بالسهل، يعني مصطفى وزهرة معطى الأخير يعني
1: بشمل الأخير أدم
2: قبل يومين أظهرت القناة 12 استطلاع قالت فيه بأن 1% فقط تبقى من الأصوات الذين حتى الآن لم يفرزوا أو
1: يحددوا موقفهم.
2: يحددوا موقفهم، هذا معطى لافت، بمعنى أن
1: أنا أضع علامات استفهام حول هذا، حول هذا المعطى. نحن يعني في كثير من الحملات الانتخابية نلحظ أن عدد أو نسبة لا يستهان بها تبقى عائمة، وأصوات صحيح. تطفو لا تحدد مواقفها. يعني

0: أظن بأنه هذا المعطى فيه
1: يمكن
0: بعض
1: صورة المعسكرات يعني هي تبينت حتى الآن. ما تبقى هو عمليا كم سيحصل كل معسكر وفق نسبة التصويت العامة ونسبة التصويت عند المجتمع العربي، هي معطيات مهمة. الأمور باتت واضحة، فقط ما تبقى هو عمليا الاصطفافات وترتيب الصفوف الأخيرة. يعني بمعنى من سيصوت لنتنياهو سيصوت لنتنياهو، من يريد أن يصوت لأيزنكوت سيصوت لأيزنكوت، ومن يريد أن يصوت للأحزاب العربية بات واضحا يعني بأن هذا التوجه سيكون، ويعني هناك دعم في ظل يعني نحن نمر في أزمة سياسية كبيرة.
0: نحن نشكرك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: شكرا أدهم.
0: والله كم من الوثائق ستنشر، كم من التسريبات ستنشر، وكم سيحاول كل طرف أن يظهر وكأنه هو الحامي المعني والذي يحافظ على الأمن، وأن الثاني هو الذي تقاعس وفشل، والكل يريد صحيح. الآن أن يظهر قدراته مقابل إخفاقات الآخرين، حتى ما رشح يوم أمس عن اغتيال قائد سوري في طرطوس ليس بالصدفة. التوقيت صحيح. التوقيت الزمني أبدا لا يحدث بالصدفة.
2: أتفق معك مصطفى، خاصة أنه لا أحد يريد أن يأخذ مسؤولية هذا الإخفاق الأكبر في تاريخ إسرائيل، وهو 7 أكتوبر، ولا سيما مر بتحون سيد أمن.
0: سيد أمن
2: نعم،
0: سيد علامات أخرى. إعلانات.

0: القشر وعيد خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: بدك تشتري عقار في البلاد او في الخارج وانت مطمن ومرتاح وسام ريل ستيت هو عنوانك الاكيد والمضمون انت اختار الدولي واحنا منلاقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الاكبر في البلاد للاستفسار 052-832-8050
3: الشنطة
4: موجودة
3: المقلمة
4: موجودة
3: المي
4: موجودة
3: الزوادة
4: فيها عيمك؟
3: أكيد فيها عيمك
4: هيك تمام لأني بحبها
5: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك
6: يا فجينز يا فجينز
7: يافا جينز جينسات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي يافا جينز
6: يافا جينز
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت مسار هندسيين في مجال البناء الهندسة المعمارية هندسة سيارات برمجيات صناعة وإدارة اتصلوا الآن نجمي 9088 هندسيين يعني عتيد
9: الشمس دائماً
10: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية بالصيف اعمل حسابك والبس طقي بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس

0: إذن يوم جديد. هذه صورة الحال فيما يتعلق بالتسريبات التي كثرت، وكل طرف يحاول أن يظهر كم هو الأفضل وكم هو الأحرص على أمن البلاد وأمن مواطنيها، وكم الآخر
1: وليس فقط الأحرص وأيضا الأشرس. اليوم مصطفى كل

0: من كأنه يحاول تبني
1: الأحرس والأشرس صارت متطابقات.
0: نعم، لأنه كل من يحاول أن يظهر أي سياسة احتواء بعيدا عن سياسات إسرائيل الهجومية في آخر 3 سنوات هو خارج عن الإجماع.
1: كل من يؤمن بأن القوة ليست حلا وأن الشراسة ليست مسلكا جيدا يتم اتهامه بالتخاذل،
0: بالتخاذل،
1: بالتواطؤ، بالضعف، بالاستكانة، وكأنه الشراسة والعنف باتت الحل الأمثل. أستاذ ناجي عباس، صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: منظمة حقوق المواطن، مسؤول القسم الأسرى والمعتقلين، ونحن نريد أن تأخذنا إلى حال دكتور حسام أبو صفي.
2: صباح الخير جميعا وليمكن يستمعين. صار للأسف ظروف الدكتور حسام أبو صفي كما ظروف كل الأطباء كما ظروف كل المعتقلين الفلسطينية ما زالت صعبة جدا، سيئة جدا. دكتور حسام حسب شهادته للمحامي الذي التقى به في بداية هذا الأسبوع ما زال يتعرض للاعتداءات، ما زال يتعرض للضرب. هناك سياسة جديدة أو طريقة جديدة للتعذيب وهي منعه من النوم لأكثر من ساعة خلال الليل. على مدار نحن نتحدث ما يقارب الأسبوعين الدكتور حسام لا ينام أكثر من ساعة واحدة. فللأسف الظروف سيئة جدا، هذا يؤثر على صحته. دكتور حسام مريض ويحتاج أدوية دائمة، ولكن هو يتلقى الأدوية، ولكن هذه الممارسات تؤثر على صحته الجسدية والنفسية. فللأسف هذا هو الحال. مع كل الضجة الإعلامية هناك بعض التحسن، والضجة الإعلامية التي كانت الشهر السابق أثرت على بعض الأمور وغيرت بعض الأمور، أجبرت السلطات الإسرائيلية على تغييرها.
1: ماذا غيرت مثلا؟
2: ممكن في شهر 8 في شهر آب الدكتور حسام التقى أكثر من طبيب وأجرى عدة فحوصات، وهذا شيء مهم جدا لأنه كان يطالب بهذه الفحوصات على مدار أشهر ولم يحصل عليها. ويمكن القول أنه في شهر تموز في شهر 7 عندما التقاه الطبيب المحامي في بداية شهر 7 الدكتور حسام وصف اعتداءات ووصف حالة من الاعتداءات التي كان عن طريق السجنون يحاولون قتله، وهو قال هم يحاولون قتلي. يمكن القول أن هذا النوع من الاعتداء توقف بسبب، والسبب الوحيد أنا أؤكد أن السبب الوحيد هو الضغط الإعلامي والضغط الدولي.
0: لكن سيد ناجي يوم أمس فقط قال يعني نقل المحامي رسالة عن حسام أبو صفية، وأنا أقتبس ما قاله: السجانون الإسرائيليون يواصلون ضربي بمناطق حساسة وحرماني من النوم وهددوني حتى لا أكشف ظروف اعتقالي. هذه رسالة نقلها يوم أمس محامي أبو صفية.
2: نعم نعم نعم، المحامي الذي زاره هو بالمحامي يزوره في التنسيق معنا مع وسط نعم. حقوق الإنسان. ولكن هنا أنا أحاول، لا أحاول أن أخفف كما قلت الوضع السيء حتى درجة الكارثي، ولكن من المهم أن نعرف نحن، أن يعرف الإعلاميين، أن يعرف الجمهور أن هذا الضغط والضجة الإعلامية لها نتائج وليس ضجة أو فقاعة،
0: وإن كانت قليلة أو لا ترقى لحجم الكارثة.
2: طبعا طبعا، ولكن ممكن القول أن هذه الضجة في الشهر السابق أنقذت حياة الدكتور حسام الذي كان يواجه خطر يومي. الخطر ما زال موجودا على الدكتور حسام، على 14 طبيب المعتقلين معه، وعلى كل أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
1: سنجد الأطباء معتقلين في نفس المكان أم كل في مكان آخر؟
2: اليوم الأطباء موجودون في سجنين، في الأساس في سجن النقب في الجنوب، سجن كتيعوت اسمه الرسمي، والدكتور حسام والدكتور عمر عمار محتجزون في سجن الرملة في سجن ركيفة تحت الأرض. هم الوحيدون في هذا السجن.
1: نعم، في أي وتيرة يمكنكم أو يمكن للمحامي أن يلتقي به أو لطواقم طبية أن تفحصه؟
2: المحامي يحاول التقاء بالدكتور حسام وباقي الأطباء كل شهر أو كل شهر أو شهرين. هذا يتعلق بالموافقات التي نتلقاها. لنقل على سبيل المثال، ما ما الذي تساعد به الضجة الإعلامية قبل هذه الضجة؟

0: الإعلامية في بداية شهر 7 كنا نتمكن من دكتور لقاء الدكتور حسام كل 3 أو 4 أشهر حتى نتلقى الموافقة. اليوم لأنهم يخشون الضجة الإعلامية، السلطات الإسرائيلية هي تسمح للمحامي بلقائه كل شهر. هذا تغيير لا نعرف أنه رسمي وليس رسميا، ولكن يمكن رؤيته.
1: هل نعرف مثلا أن هناك علاجات هو بحاجة إليها ولا تعطى له؟ يعني حتى يعني نفهم الصورة اليوم على أرض الواقع.
0: طبعا مثال بسيط، الدكتور حسام أبو صفية يحتاج إلى نظارة نظر. الدكتور حسام لا يملك نظارة نظر من 1.5 سنة، المحامي الخاص به من 1.5 سنة. استطعنا طبالي، هو إنسان استطاع إجبار السجون توفير الأدوية للضغط الدم وعدة أدوية أخرى يحتاجها بشكل يومي، ولكن موضوع النظارة على بساطته، ولكنه في لشخص معتقل داخل زنزانة على مدار 24 ساعة يوميا لمدة 1.5 سنة، النظارة قد تكون من أهم الأشياء في حياتي، ودكتور حسام لا يملك هذه النظارة.
1: حتى هذا منع،
0: حتى هذا منع، وهو ليس الحالة الوحيدة.
1: يتعاملون مع النظارة وكأنها كماليات،
0: كأنها خطر أمني. قضية النظارة والأجهزة الطبية مطروحة اليوم من قبل المؤسسة أطباء لحقوق الإنسان أمام المحكمة العليا، لأن
2: نظارة للمحكمة العليا. ماذا عن الكسور في يعني كانت تقارير بأنه يعاني في كسور في الأضلاع، أضلاع الصدر، يعني ماذا بشأن هذه التقارير؟
0: التقارير حصلنا عليها الشهر الفائت التي فيها هناك توثيق أن الدكتور حسام يشكي من كسور في الأضلاع ومن إصابات حول العينين.
2: نعم.
0: يمكن القول لهذه الإصابات الدكتور حسام تلقى علاجا، هل هو علاج كافي؟ نحن لا نعرف. ما هي نتائج الصورة التي أجراها إلى أضلاع الصدر؟ نحن لا نعرف. لذلك نحن نطالب بإدخال طبيب مستقل لمعاينة من المتطوعين في المؤسسة لمعاينة صحة الدكتور حسام والاطلاع على كل التقارير الطبية والاستماع إلى شهادته وإلى شكواه بشكل مباشر.
1: يعني كل المعلومات الآن أستاذ ناجي، كل المعلومات التي يعني تصدرونها تأتي من خلال ماذا؟ هل من خلال أطباء السجن أو من خلال شهادة الدكتور حسام نفسه؟
0: هناك مصدران حتى اليوم، يمكن القول شهادة الدكتور حسام نفسه والذي ينقلها إلى محامي مع كل الصعوبات، فهو ينقل شهادته وهناك سجان يستمع خلف الباب، وهذا ما يقوله الدكتور حسام أنه يتم تهديده
1: أن لا يقول كل شيء،
0: يعني لا يقول ولكنه يصر، فنحن نعتقد أنه يقول نصف ما يواجهه وما يعانيه.
1: نعم.
0: هذا واحد. واثنان، نحن حصلنا على الملف الطبي اللي خاص بإدارة السجن، ولكن حتى هذا الملف، وهذا مخالف للقانون، تم إرساله ليس بشكل كامل، فينقصه هناك نتائج بعض الفحوصات، منها نتائج الفحوصات للكسور في الأضلاع.
1: أي جهة دولية ذات شأن تتبنى قضية دكتور حسام؟
0: من الممكن القول أن كل المؤسسات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وكل مؤسسة حقوق إنسان أو مؤسسة عاملة في المجال الحقوقي حول العالم، في أوروبا، في أمريكا، في كل دول العالم صراحة، تتبنى قضية الدكتور حسام وتتحدث عن قضية الدكتور حسام. في بعض الدول هذا بشكل غير كافي، ولكن ممكن القول أن قضية الدكتور حسام واسم الدكتور حسام اليوم تحول إلى أكثر اسم لمعتقل أو أسير فلسطيني معروف حول العالم. هل هذا كافي؟ لا، هذا غير كافي. وهناك أيضا مؤسسات الرسمية كالنقابات الرسمية، نقابات الأطباء، كمؤسسات الأمم المتحدة، كل هذه المؤسسات تطرقت وتتابع قضية الدكتور حسام، بالإضافة إلى بعض السفارات والدبلوماسيين الذين يتواصلون معنا بشكل دائم للسؤال عن
2: الدكتور. هل حاولوا زيارته؟ يعني كل من تتحدث عنهم من دبلوماسيين وممثلين عن السفارات؟
0: للأسف ممكن القول، بما أننا كل ما نقوله ونعمل به ونتحدث به يتم تحت المظلة القانون الإسرائيلي.
2: نعم.
0: المطالب

0: بزيارته أو لقائه شيء، أما الحصول على هكذا موافقة هي شيء آخر. نحن نتحدث عن نظارة تشكل خطر أمني.
1: بتساؤل أخير الوقت يدركنا، هل قامت هذه النقابات مثلا بتهديد الأوساط الطبية الإسرائيلية بأن تقوم ربما بمحاسبتها، مساءلتها، مقاطعتها إذا لم يتغير حال احتجاز وسجن دكتور حسام؟
0: طبعا هناك بعض الأمثلة وغير، لكنها غير كافية. منذ سنة في مؤتمر قبل مؤتمر النقابة الأطباء العالمية، النقابة البريطانية اليوم أوقفت كل علاقاتها مع نقابة الاستدروت
1: الطبية.
0: النقابة الإسرائيلية، النقابة في جنوب أفريقيا كان لديها علاقات ممتازة مع النقابة الإسرائيلية، أوقفت كل النقابات. النقابة التركية، هناك 11 نقابة أطباء من حول العالم السنة الفائتة حاولت تمرير قانون بطرد النقابة الإسرائيلية لعدم اتخاذها موقف واضح تضامني مع الدكتور حسام أبو صفية وباقي الأطباء من غزة.
1: أستاذ ناجي، نحن نشكرك في هذه المرحلة، شكرا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية. شكرا
2: لك.
1: نصل إلى نهاية الساعة الأولى من هذا العدد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلتقي في ساعة ثانية. ياسمين عابد، إيهاب عويز، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
2: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
3: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: خذ حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عامك؟
7: أكيد فيها عامك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عامك لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
10: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بـ100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
11: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
12: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
13: يافا جينز.
14: راغبات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية.

0: المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. ريخفات سوميت مجلكروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. ريخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا من يافا يبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه بقتل محمد قطوان من سكان جلجولي في يافا يوم الأحد الماضي. وخلال تفتيش أجري في منطقة السكن المشتبه به عثرت الشرطة على مسدس مع مخزن وذخيرة، ونقل المشتبه به لتحقيق. ومن المقرر أن يمثل صباح اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد اعتقاله. في حوادث الطرق أصيب طفل في الرابعة من عمره ورجل في الستينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة إثر انحراف سيارة وسقوطها في واد على شارع 89 قرب بلدة معليا في الجليل الأعلى. كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 35 عاما وطفلة تبلغ 9 أشهر بجراح متوسطة. ونقلت طواقم نجمة داود الحمراء المصابين إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وعلم أن المصابين هم أفراد عائلة واحدة، الأب والأم وطفلهما. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى صباح اليوم وحتى ساعات الظهر في مناطق شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حركة نشطة لقوات الأمن ستلاحظ في المنطقة. وأكد الجيش أنه لا توجد خشية من وقوع حادث أمني. بقاء في الضفة الغربية، ارتقى شاب وطفل فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، وهما عمر محمد نعسان في 19 من عمره والطفل خليل أبو عليا في 16 من عمره، فيما أصيب شخص آخر بجراح خطيرة، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقهم قوات إسرائيلية وفق مصادر فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تؤمن دخول أفراد من شرطة لواء الضفة الغربية إلى القرية لإعادة حيوانات تعود لمواطنين إسرائيليين، زاعما أن الحجارة والكتل الإسمنتية ألقيت باتجاه قواته التي ردت بإطلاق النار. وإلى الملف الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات مغلقة مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يؤيد ترامب الفكرة ويعتقد أن الضغط الاقتصادي سيدفع النظام الإيراني إلى التخلي عن برنامجه النووي أو يؤدي إلى انهياره. بالمقابل، أفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة تبقي الخيار العسكري مفتوحا أمام ترامب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساعتم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: إذن نحن في يوم جديد في ساعة ثانية. الساعة الأولى كنا مع محاور مختلفة، كنا مع الجدل الذي لا يزال صاخبا في كل ما يتعلق بالحملة الأخيرة، في ما يتعلق بالاعتداءات والتحرش وتداعياته. كنا مع حال دكتور حسام أبو صفي،
1: نعم.
0: وكنا مع التسريبات الأمنية التي تزداد وتيرتها في هذه المرحلة قبيل الحملة الانتخابية وقبيل يوم الانتخابات.
1: صحيح مصطفى، وأعتقد بأنه بالفعل في كلا الموضوعين يعني اللي ناقشناهن، سواء في حملة متحرش اعتزل وأيضا في التسريبات الأمنية، سنشهد المزيد في الأيام القادمة.
0: نتحول إلى واقع آخر، إلى زهر، أنت من اللي بفضلوا يسافروا بالمواصلات العامة ولا يعلقوا بالأزمة السير؟
1: يعني أنا كنت بحب أسافر بالمواصلات العامة لما كان شغلي يقدر أقدر أوصل لشغلي بمواصلات عامة. طبعا كنت أنزل بالقطار، هدوء، قراءة، رواء، سماعاتك، تتأمل بالطبيعة، بالبحر، بس مش هالقد سهل الحياة هون بالمواصلات العامة.
0: دكتور ربي رزحك صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الأنوار، أهلين فيكم. ها بتذكروني بالمثل اللي بيقول هربت من عزريين.
1: بالضبط.
0: بس أنا وأنت بنسافر بالمواصلات العامة.
2: أنا بشوفك دائما على المحطة، وكان أكمل مرة إنه أنا وياك سافرنا. صحيح، هذا الإشي صار
1: بساط. هاي الشغلة اللي أنا مستحيل أجربها صدقا بحكيها. قطار نعم ممكن، بس كمان قديش بدي أتنقل عشان أوصل محطة القطار؟
2: نعم، إحنا عم نحكي طبعا على الموضوع اللي فيه الإحصاء اللي صحيح. عرض إنه نسبة المسافرين بالمواصلات العامة لأماكن العمل هي واطي جدا بالبلاد، عم نحكي على 16%. وللتنويه بأمريكا نفس الرقم هو أقل من البلاد، هو 13%، ولكن بنشوف إنه في دول كبيرة كتير اللي النسبة هاي جدا جدا جدا عالية. يعني التنقل بالمواصلات العامة لأماكن العمل جدا عالي. تعالوا نعطيكم شوية معطيات.
1: على فكرة أمريكا مثال سيء جدا لموضوع ال
2: نعم، ورح نحكي على رح نحكي ليش هو مثال سيء، ولكن نعم. تعالي ناخذ أمثلة اللي هي ناجحة أكتر. مثلا جنوب كوريا 41% التنقل بالمواصلات العامة لأماكن العمل، بولين حوالي 40%،
1: اسبانيا 32%،
2: بولندا. اليابان 30%، المانيا 27%، بريطانيا 24%، وبالبلاد وبالولايات المتحده نسبه جدا واطي. المهم جدا نفهم تاريخ تطور انظمه التنقل.
1: نعم.
2: في البلاد حتى نقدر نفسر الارقام اللي عم نعرضها. ف بدي اقوله هيك انه قبل الحرب العالميه الثانيه وخاصه بعدها استثمرت دول أوروبا والشرق الأقصى موارد كتير كتير كبيرة في تطوير أنظمة التنقل، خصوصا بالسكك الحديدية، القطارات والمترو والسكك الحديدية الخفيفة.
1: نعم.
2: اللي بنشوفها، وقطارات الضواحي احنا بنسميها كوميوتينج ترين.
0: وهذا بيفسر دكتور روبير كل قضية قطارات الأنفاق الممتازة.

0: الممتازة اللي منشوفها في المدن الأوروبية الكبرى يعني؟
1: جدا جدا، هذا تفكير.
2: برلين مثلا،
1: كمان برلين،
0: برلين، لندن،
1: نعم، كل الدول الأوروبية، كل العواصم الأوروبية الكبيرة، بينما بالبلاد وبالولايات المتحدة تم توجه معظم الاستثمار بعد الحرب العالمية الثانية نحو تطور الطرق. نسمع بأمريكا الهايويز بين البلدان، وهالهايوي والمفترقات الضخمة اللي موجودة بالبلدان الكبيرة، وتطوير الطرق والهايويز شجع السفر بالسيارة كوسيلة تنقل أساسية.
2: ندفع عشان نوقف بالأزمة،
1: احنا ندفع ثمن توجه خاطئ جدا بتطوير أنظمة التنقل بالبلاد، أنه كل الدول اللي اعتمدت على الطرقات وشجعت السفريات بالسيارات الخاصة اليوم بتعاني من أزمات كبيرة. هذا لا يعني أنه فيش أزمات كمان بالدول الأوروبية، ولكن في عندهم بديل، إحنا ما عندنا بديل لائق كيف ما بالدول.
2: شو معي المواصلات الهوائية؟
0: أو قبل زهرة، بالفترة الأخيرة شهدت المواصلات العامة تحولات، يعني عم نحكي على القطار الخفيف بالقدس، عم نحكي على القطار الضواحي في تل أفيف، المترونيت بحيفا، يعني كان في مشاريع ضخمة لمواصلات عامة.
1: مشاريع ضخمة اللي نتائجها أو القفز الكبير راح تكون بعد ما نشوف المترو بتل أفيف، بعد ما نشوف استثمار أكبر بالسكك الحديد حسب مخطط قطار إسرائيل.
2: طب إحنا مش من سكان دولة تل أبيب مثلا، أهل الشمال، شو نعمل؟
1: يعني بدي أقول لك إنه وضعك منيح، وضعك رح يصير أعطل بالمستقبل، لأنه رح يكون في ازدياد مروري، ازدياد بالازدحام المروري أكبر وأكبر. وحتى نقدر نغير الواقع هذا اللي هو واقع سيء جدا، لازم يكون في يعني لازم يتم استيفاء عدة شروط مجتمعة مع بعض. يعني الأولى هي تحسين كبير في البنية التحتية، والقطار عم بوسع خطوطه، بناء أنظمة سكك حديدية جديدة مثل المترو، قطارات خفيفة وقطارات، وطبعا مش بس بالمدن الكبيرة إنما كمان بالضواحي. يعني عم نشوف اليوم في محطة الطيبة،
2: نعم،
1: وهذا يعني مزيد من الخطوط ومزيد من المحطات. الشغلة الثانية اللي لازم تصير هي تحسين ملحوظ في مستوى الخدمة، يعني خطوط مباشرة أكبر، وتيري أكبر بكثير، وساعات عمل أطول. أما الشرط الثالث اللي هو يعني بدي هقوله ويمكن سعر. يمكن ما يعجبش كتير من المستمعين، وهو لكن هو ضروري للغاية، وهذا اللي عملوه كتير مدن بأوروبا والذي لا غنى عنه، هو الحد بشكل صارم جدا من استخدام المركبات الخاصة، وهذا اللي عملت الدول الأوروبية.
0: هذا كان في حديث إنه ممكن يكون في تل أفيف، كل مسألة وكأنه نوع من ضريبة أو مبلغ يفرض على كل سيارة تدخل المدينة.
1: نعم، ولكن أنا أرى إنه أكثر الأدوات فعالة للحد من استخدام السيارات الخاصة هي سياسة مواقف السيارات، واللي عم نحكيه إحنا على عدد أقل من مواقف السيارات، وأولوية واضحة في إصدار تصريح وقوف السيارات، لهذا مش موجود بالبلدان. يعني أنا لست ملزم بتوفير مواقف عامة على حساب شجرية، على حساب حدائق، لمنزل اللي فيه 3 أو 4 سيارات. سهولة شراء السيارة وإيجاد موقف، مرات مستصعب نلاقي موقف ولكن منلاقي، هن العاملين الأساسيين في استخدام السيارة الخاصة بدل من المواصلات العامة.
0: على فكرة دكتور، في بالشمال مشروع ضخم أقيم واستهلك مبالغ طائلة جدا، التلفريك من مركزية الخليج لجامعة حيفا مرورا بالتخنيون. بالمرات اللي أنا سافرت فيه ما لاحظت وتيري رهيبة للمسافرين.
2: صحيح، وأنا كمان
1: العدد المسافرين الكبير هو بساعات الصبح لما الطلاب تنتقل للتعليم، وساعات بعد الظهر أكثر.
0: مش ساعاتي هاي،
1: معكم، ولكن معك حق بالساعات الظهر.
2: بس أنا مجبورة أحكي عن، يعني بتسمح لي، التجربة كانت جدا مريحة في هذه المواصلات. أنا كنت أطلع على جامعة حيفا بسيارتي وأتعذت أني ألاقي موقف سيارات. من وقت ما صار التلفريك أنا كنت بطلع بس بالتلفريك.
1: نعم، كثير عم بيعملوها ورح تزداد مع الوقت، ولكن اللي بدي أقوله هو أنه التنقل العام بالمواصلات العامة بالدول الأوروبية المتطورة وبدول الشرق الأقصى، الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

0: نقل عام هو عنصر أساسي في تطوير ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي، ليس فقط الاقتصادي وإنما الاجتماعي أيضا، وبيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة جدا جدا جدا. إحنا عم نشهد طبعا كيف ما ذكر الأخ مصطفى، بنشهد استثمارات كبيرة في مشاريع التنقل العام، السكك الحديدية، قطار نوفيت من الناصر إلى حيفا، مترو بتل أبيب، قطار بالقدس، مترو بحيفا. ولكن احنا وصلنا متأخر، احنا وصلنا متأخر حوالي بين 15 ل 20 سنة. هاي الشغلات كانت لازم تكون فعالة اليوم وموجودة اليوم، ولكن رح نستناها كمان عشرات السنين تكون كلها.
1: المعطيات بتميز، يعني في فوارق بين نسبة مستخدمي المواصلات العامة بالمدن المركزية مقابل الضواحي؟
0: نعم طبعا، بالضواحي دائما المواصلات العامة الخدمة فيها مستوى أوطى، ونسبة الاستعمال هي أوطى، وليس فقط بالبلاد، بكل البلدان بكل الدول دائما بالمدن الكبيرة المواصلات العامة تعطي خدمة أحسن ونسبة الاستخدام فيها أعلى.
1: في تطورت على مدى العصور الأخيرة والأزمنين نمطية معينة، وكأنه الإسرائيلي بغض النظر الآن عن هويته من الصعب أن يستغني عن سيارته، عن خصوصيته. لأي مدى هذا النمط اللي تأصل يعني حتى اللي عندهم مواصلات عامة جيدة بفضل سيارتهم الخاصة، لأي مدى هذا النمط المتأصل بالإمكان تغييره؟
0: يمكن تغييره بشكل كبير، بشكل كبير. هذا اللي بيقول إنه إحنا بالبلاد نعرفش نستغني عن السيارة، هتقدر تقول عن كل البلاد، كل بلد بقدر يقول الحكي، ولكن لازم يكون في سياسة واضحة.
1: مش أنا إحنا مقاتين بشكل خاص.
0: لا إحنا مدلعين بشكل خاص.
2: لا بس يعني مجبورين نأخذ يعني أمور عينية، يعني حالات عينية، لأنه اللي بده يوصل مثلا على شغله الساعة مثلا 6:30 الصبح.
0: نعم.
2: 6:30 وبده يطلع من قرية لمدينة، ولا يعني أي ساعة لازم يصحى، أي ساعة لازم يطلع. لا ما هو مش معقول نقول إنه يعني هالقد سهل نتخلى.
0: لا
2: أنا لا أتفق.
0: أوكي ما أنا بوافقك هون. أنا كان قصدي إنه إذا بنقدر قسم من السفريات، أنا مش عم بحكي على كل السفريات، واضح إذا أنت عايشة بقرية اللي هي 2000 نسمة 3000 نسمة وما عندك مواصلات عامة جيدة، أنا مش راح أخذ منك السيارة أو مش راح أصعب عليك السفر بالسيارة. أنا راح أشجعك تستعمل السيارة، ولكن بالمناطق اللي فيها مواصلات عامة منيحة بين المدن الكبيرة فيش ولا أي سبب إنه أنا أخذ السيارة.
1: زي آلاف الأهل.
0: فأنا بنزل عدد السيارات، عدد السفريات من الأشخاص اللي بيسافروا بين المدن الكبيرة حتى أعطيك الإمكانية أنت اللي بتقدريش تستغني عن السيارة تقدر توصلي بوقت معقول.
1: أو بداخل المدن مثل آلاف العائلات اللي بتوصل أولادها الصبح.
0: هاي يعني عم
1: بعرف
0: أنا إنه أنا عندي
2: دوتر حساس.
0: دوتر حساس جدا. أنا أولادي بناتي خصوصا الكبار عودتهم من لما كنت صغير، من لما كانوا صغار مع أصدقائي بالحارة إنه يستعملوا البساط، وهذا يعني
2: مهم.
0: صرت نص سواق تاكسي، مش سواق تاكسي كامل، نص سواق تاكسي، ولكن الأزمات إحنا بنعرفها كلياتنا. لازم نغير النمط، والنمط تغيير النمط بيجي عن طريق سياسي واضحة وفعالي من تطوير المواصلات العامة والحد من استعمال السيارة
2: والبنى التحتية. يعني كمان مثال، في أهالي بحبوا عن جد يبعتوا أولادنا على المدرسة الصبح مشي، كمان منيح لقلين الرياضة، وكمان الأهل عندي الالتزامات ثانية، بس في أمهات ويمكن أنا بضمنهن تمام فيش رصيف للولد يمشي عليه، بالتالي الولد بده يصفي بالشارع وهذا كتير خطر.
0: أوكي.
2: فكمان يعني موضوع البنى التحتية مش بس يعني إضافة مواصلات، وإنما حتى بنى تحتية عشان الإنسان يقدر يمشي أصلا.
0: صح، بنيان التحتية بالقرى والمدن العربية وتاريخ تطور شبكة الطرقات بالمدن والقرى العربية حساسة جدا، وتصليحها أو تظبيطها مش هوين، صعب جدا. ولكن في أمثلة كمان بالدول الأوروبية بقرى اللي كانت الطرق ضيقة، كان في حلول معينة هندسية اللي فيها بعتوا الشارع، كل الشارع كمان للمشاة وكمان للسيارات، ولكن السرعة بهاي الشوارع لازم تكون مش أكتر من 10 ل 20 كيلومتر بالساعة.
1: أين نحن من هناك دكتور روبير؟ أشكرك.
2: شكرا جزيلا
0: نهاركم سعيد.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إذن 16% من

0: الأعلى من حيث الاستخدام ومش الدول الأقل. المقارنة في الولايات المتحدة في معظم الأشياء
1: أسوأ،
0: مش مفضلة.
1: صح،
0: أعلنت.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: المواصلات العامة والأنماط، ليس من السهل تغيير أنماط وسلوكيات، هناك بحاجة لجهود ترغيب وترهيب.
1: صحيح صحيح مصطفى.
0: ما تسألناش مع دكتور روبير إذا كان سعر الوقود مثلا أو ضرائب إضافية على السيارات ممكن تغير القرار، أظن لا.
1: أو كمان يعني أسعار مواصلات تكون، يعني مع أنه أسعار مواصلات في البلاد مقبولة
0: مقارنة في أوروبا، أسعار أرخص من أوروبا
1: مقبولة.
0: يعني من معرفي أسعار المواصلات في أوروبا أغلى من ما هي عليه في إسرائيل، يعني التكلفة مش السبب.
1: نعم مصطفى، ما سمعناش موسيقى. صحيح،
0: السؤال اللي رايح كيف مسافر مش بس وين مسافر.
1: يلا نشوف.

0: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
1: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
0: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
7: يافا جينز.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
9: الشمس دائماً.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: إذن مصطفى، ننتقل من المواصلات وكيف نسافر إلى الشأن الإقليمي، تحديدا إلى لبنان. الصحفي فارس أحمد، صباح الخير. أستاذ فارس،
2: يا هلا، صباح الأنوار.
1: إذن يعني نود أن نبقى على اطلاع بالفعل بكل ما يجري الآن في لبنان، تحديدا في الجنوب، الواقع الميداني، وما يعني إذا كان أي مستجدات بخصوص جولات المفاوضات.
2: يعني حقيقة الجنوب اللبناني لا يزال يعيش تحت وطأة الحرب الفعلية التي لم تنقطع يوما واحدا عن قرى وبلدات الجنوب. هي مستمرة بأشكال عديدة وبأشكال مختلفة، يعني قصف مدفعي وقصف بالطيران المسير، وأيضا تحليق بالطيران الحربي الإسرائيلي فوق معظم مناطق الجنوب، وحتى هناك يعني مسيرات، طائرات مسيرة وتجسسية فوق العاصمة بيروت، يعني كل في نواة الأخرى طبعا. يعني ما إذا الجيش الإسرائيلي يحاول يعني أن يسيطر على تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي تعني الكثير بالنسبة للجيش الإسرائيلي ومحيط هذه التلة، إلا أن كل محاولته باءت بالفشل. يعني جديد ما حصل هو إطلاق حزب الله بالأمس طائرتان مسيرتان باتجاه يعني بدات الشمال الفلسطيني المحتل، وكان يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يعني قال بأنه يعني حاول منع هذه الطائرات من إصابة أهدافها وإلى ما هنالك. هذا التطور النوعي الذي يعني حقيقة جرى على الساحة من الجنوب.

0: ماليبيا باتجاه شمال فلسطين.
1: نعم
0: وهذا التطور يعني له مدلولات خطيرة جدا، لأنه بعد هذا التطور كان هناك قصف شديد جدا على معظم مناطق الجنوب، تحديدا يعني المناطق بلدة المنصورية على تل الطاهر، وأيضا بلدة النبطية الفوق ومحيط مدينة النبطية ومحيط مدينة صيدا.
1: فارس، هل هناك أي حوارات بين حزب الله والحكومة اللبنانية بشأن تحويل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر لهيمنة القوات اللبنانية؟
0: لا حقيقة هذا الموضوع لا يعني لا يوجد أي يعني اتصال فعلي، ولكن هناك بعض النواب في مجلس النواب اللي تابعين لحزب الله على تواصل مع رئاسة الجمهورية بشكل خاص يعني حول العديد من المواضيع بما فيها خرق الهدنة التي يقوم بها
2: بشكل
0: الجيش
2: مباشر
0: الإسرائيلي.
2: أحمد أم عن طريق رئيس البرلمان نبيه بري؟
0: لا حقيقة حتى اللحظة لا يوجد بشكل مباشر هذا التواصل بين
2: نعم
0: رئاسة الجمهورية والنواب، إلا أن التواصل يكون إما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أو عبر النواب مع يعني رئاسة الجمهورية ممثلة بالأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس المراسم، يعني الأشخاص المتخصصين في التواصل مع حزب الله. إن مع رئيس الجمهورية بشكل مباشر لا يوجد أي تواصل، وأيضا مع رئيس الحكومة نواف إسلام لا يوجد أي تواصل يعني بشكل فعلي، إنما التواصل تكون عبر النواب فيما بينهم، نواب حزب الله نواب حركة أمل ونواب المستقلين وأيضا النواب المحسوبين على التكتلات السياسية الأخرى.
1: فارس، بما يتعلق بهذه المرتفعات، وكأنه كان في نوع من عمليا إسرائيل تحاصر هذه المرتفعات، ونحن نعرف بأنه الجزء المركزي في هذه المرتفعات هو الجزء اللي تحت الأرض، عمليا هو الأنفاق الضخمة هناك.
0: صحيح صحيح، يعني إسرائيل كل هذه الفترة منذ بداية الحرب وليس الفترة الحالية وهي تحاول السيطرة على التلة علي الطاهر أو حتى على محيط هذه التلة بشكل فعلي. هي بشكل فعلي حقيقة محيط هذه التلة هي تحت يعني النيران الإسرائيلية، ولكن السيطرة الفعلية عليها هي معدومة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، لأنه حقيقة يشهد مقاومة شرسة ومقاومة كبيرة جدا من قبل حزب الله الذي يعني يرفض التخلي عن هذه التلة لما له من دلالات وأهمية استراتيجية
1: بعض
0: عسكرية كبيرة
1: المصادر
0: جدا.
1: قالت بأنه في هذه الأنفاق الضخمة هناك حتى مستشارين إيرانيين.
0: موضوع المستشارين الإيرانيين حقيقة لم يحسم بعد، هناك الكثير من الأقاويل بهذا الشأن، ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن حول هؤلاء المستشارون، إنما التأكيد الوحيد بأنه هناك صحيح غرفة عمليات يعني مركزية وكبيرة جدا يعني في تلك المنطقة محيط تلة علي الطاهر، يقال أنه يعني مباشرة تحت هذه التلة عبر شبكة أنفاق كبيرة جدا، وهذه هي القيادة المركزية الموجودة هناك، هي تتحكم بالعمليات في مختلف مناطق الجنوب، لأنها كانت في السابق يعني غرفة عمليات محدودة لمنطقة النبطية وما حولها، ولكن
2: نعم
0: بعد الاجتياح الإسرائيلي لمعظم مناطق الجنوب أصبحت هي يعني غرفة عمليات مركزية وأساسية لكامل مناطق الجنوب.
2: الآن السؤال يعني فارس، كيف حال الداخل اللبناني بكل ما يتعلق بهذه السجالات وهذا الحديث أصلا بين الأطراف المختلفة؟ هل نشهد حراك شعبي؟ لأنه قبل أعتقد أسبوع أو أكثر شفت شيء بمسرح ببيروت حول كل موضوع المفاوضات، هل يوجد بالفعل حراك شعبي بكل ما يتعلق بالمسار السياسي مع إسرائيل؟
0: لا حقيقة الحراك الشعبي هنا في بيروت تحديدا العاصمة في مختلف المناطق اللبنانية كاد يكون معدوما، لأنه لسبب بسيط جدا الشعب اللبناني يعني أصابه حالة من الملل الشديد، حالة يعني من اللامبالاة بما يحصل، لأنه فقد الأمل بكل الأطراف إن صح التعبير بأنها تحمي الحدود اللبنانية وأيضا يعني تعيد تحرير المناطق الجنوبية، يعني فضلا عن الموضوع الاقتصادي المهترئ والمعيشه الى ما هنالك، ولكن يعني معظم الشعب اللبناني يصب جاء يعني جاء غضبه على الحكومه اللبنانيه ويعتبر انها حكومه غير فعاله، ولكن هو فعلا غير مبالي، لانه الشعب هنا في لبنان يعني بدا بالالتفات اكثر الى الموضوع المعيشي الموضوع الاقتصادي، يعني

0: الموضوع اليوم الذي يعاني منه الشعب اللبناني، وخصوصا البنية التحتية التي أدت إلى عملية يعني إعادة تأهيل كبيرة جدا. نتكلم عن تقنين حافي، الكهرباء، حتى مياه الشرب، حتى كل الخدمات الأخرى، لم يعد يعنيه ما يحصل على يعني في موضوع السجال السياسي بين مختلف الأحزاب اللبنانية، وحتى كلام الحكومة أو الرئاسة اللبنانية. إلا هناك حقيقة أيضا في ذات الوقت هناك بعض التحركات يعني التي تكاد تكون خجولة وقليلة جدا، وبعض من هذه التحركات يعني تكون عبر اعتصامات أو نشاطات يعني يقيمها يعني حزب الله أو حركة أمل، أو حتى يعني مناصرو حزب الله في عدد من الأماكن.
1: وطبعا الشتاء يقترب وأهالي بلدات الجنوب حتى الآن لم يعودوا إلى بلداتهم، وهنا نتساءل فارس، سألت تزار عن مسار التفاوض، كان المفروض لهذا المسار أن يبدأ أو أن يتجدد خلال مطلع هذا الشهر.
0: صحيح، هناك يعني جولة من الجولات التفاوضية كان المفروض أن تبدأ مطلع هذا الشهر، إلا أنه تم تأجيل يعني هذه الجولة التي كان مفروض أن تقام في روما، تم تأجيلها لأجل غير مسمى، ويعني حتى اللحظة الأسباب لا تزال مجهولة، لأنه فقط هناك تأجيل لهذه الجولة. ويعني حسب المصادر المطلعة والمواكبة يعني يقال بأنه الجانب اللبناني مستاء من الجانب الإسرائيلي المطور، لأنه لا يلتزم بكافة يعني مخرجات الجولات السابقة من المفاوضات، وأول هذه يعني الخروقات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والقصف المستمر للبلدات والقرى الجنوبية التي كان من المفروض أن تتوقف بشكل نهائي. لهذا هناك مشاورات في الداخل اللبناني على مستوى الرئاسة والحكومة اللبنانية لكيفية إدارة المفاوضات أو الجولة المقبلة من المفاوضات يعني بشكل صحيح.
1: هذه صورة الحال في لبنان. فارس، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. هذا هو الوضع في لبنان، يعني كسائر عمليا الأماكن زارة في نوع من وكأن نبقى في نفس المكان، في نفس المربع،
2: نراوح مكاننا
1: جدا جدا
2: بالفعل. هناك شيء كأنه كل هذا المسار والمفاوضات هيك دخلت هذا الثقب الأسود اللي لا عارف نطلع منه.
1: الجميع ينتظر إلى ما بعد الانتخابات،
2: أو ننتظر لا شيء، ما بعرفش إذا بعد الانتخابات رح يكون الوضع أسهل.
1: على الأقل هناك نوع من يعني هناك من يتوقع بأن تأتي هذه الانتخابات،
2: يعني يعلق أماله على
1: بتحول. نعم. ما يعني الناس تحتاج إلى أمل.
2: شو رأيك أنت بموضوع الأمل؟
1: الأمل مهم، الأمل ضروري.
2: وبتشوف أنه ممكن بالانتخابات الجاي إشي يتغير عن جد؟
1: يعني بين السيء والأسوأ في درجات. ويعني من هنا ربما هناك من يراهن على إمكانية تغيير أمور ما بعد أو ما بعد الانتخابات. على فكرة حتى في أوروبا هناك بعض الدول التي تؤجل بعض الإجراءات والعقوبات حتى نحو إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات، خوفا أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة تأييد لليمين ولنتنياهو
2: أو زيادة في العنف، في عنف المستوطنين. بمعنى أنه إحنا عم نشوف إسرائيل كيف عم تتصرف، كل مرة بيكون في عقوبات، بيكون في رد أشرس.
1: فالجميع يتعامل مع الانتخابات كمعطى لا يمكن تجاهله فيه،
2: ولا يمكن تجاهله
1: في كل ما يحدث محليا، مجتمعيا، اقتصاديا، وأيضا سياسيا إقليميا. صحيح. يعني واضح الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية لها أثر، والجميع ربما ينتظر ما قد تسفر عنه.
2: صحيح.
1: يعني ربما غيرت بعض الشيء من ما نعيشه من قتامة ومن صعوبة.
2: طب نخلي على الأمل.

0: إلى الوقفة الرياضية. زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: أهلا يا مصطفى، سعد صباحك.
2: صباح الخير نبيل.
1: أهلا زهرة، كيفك يا زهرة؟
2: تمام أنا منيحة.
0: زهرة عادة بتنصدم من كمية من المبالغ الضخمة.
2: صح.

0: اللي بنحكي عنها نبيل
1: مش
0: كل ما
1: بنصدم
0: نتحدث عن
1: بنقهر انه ليش هاي المبالغ كلها تخصص عشان كرة قدم، في اشياء تانية اهم بالعالم.
2: والله صحيح، انا كمان مستغرب لا هو كمان صادم الاشي عن جد، يعني
1: في حدا لازم يحكي بهذا الموضوع. سوري انا بخرب لكم الحفله دائما.
0: لا تعال اسالك سؤال، ايش افضل يصرف على كرة قدم او على التسلح؟
1: ليش يعني بس هدول الخيارين؟ في محاربة فقر بالعالم، في رفع توعية بكل موضوع المناخ، الكوكب عم نفقده، ما عندناش كوكب تاني، في كتير،
2: مليون مجال.
1: شو لا
2: صحيح،
0: كرة قدم أو تسلح؟
1: يعني شو تحطنا بين الخيارين؟ يعني أكيد كرة قدم.
2: رايحية ما ليله تسلح بدون تسلح مصطفى، صباح حربجة من الصبح.
0: صباح الخير مدرب سمير عيسى.
3: صباح الخير. في نقطة أنت وأنا صباح الخير، في نقطة وأنا اتطرقت لها،
0: إنه
3: قضية المراهنات
1: كمان.
3: القدم في وراها مراهنات، وفي مراهنة مدخول كبير، يعني مدخول رهيب، بعدين في دعايات، يعني عمليا هو شيء اقتصادي،
0: هو رأس مالي. يعني الرياضة يعني رسملت من منذ زمن.
1: لا والمونديال الأخير كان يعني مثال هالقد، يعني صارخ هيك وفظ كمان وفج، يعني بكل موضوع تسييس الكرة القدم، يعني نتعامل مافيا كروية.
0: هي أداء اقتصادي، هي أداء اقتصادي من الدرجة الأولى. سمير شو رأيك بهدف تورجمان أمام بير السبع؟
3: هو المضبوط، تلقى الكرة بشكل رهيب، هو تعرف لاعب بير السبع سابقا،
1: نعم
3: معروف انه يملك حس تهديفي رائع، بس عادة تورجمان كان ينهي بمنطقة الستاش، هاي المرة انها من خارج بمنطقة الستاش، تسديدة رهيبة على يمين حارس المرمى، عادت بالتسعين زي ما احنا بنقول بلغتنا لغة كرة القدم، بس كان مفاجئ انه أبوال حيفا فعلا تحضر بشكل ممتاز، عم بيعمل نتائج رائعة مميزة أمام بئر السبع في عقر داره. باعتقادي أبو الحيفة قدم أداء ممتاز، يعني أنا وقعت أنه بئر السبع تكون أفضل، ولكن عمليا أبو بئر السبع في عنده تراجع.
0: على فكرة أبو الحيفة يعني تعادل مع بئر السبع، تعادل مع أبو تل أفيف، يعني عمل مع فرق القمة، فعلا مش مفهوم ضمنا لا أبو الحيفة
3: مش مفهوم ضمنا بتاتا، بس بتعرف بكرة القدم فقط في النهاية بنقدر نحكم وبنقدر نقيم، ففي فرق اللي بتبدأ بشكل ممتاز وبتتراجع ما بتقدر تطلع من عملية التراجع، عدد كبير من الفرق في الدرجة العليا بتصير مع هاي الشغلة. أنا بتأمل كحفاوي يعني إنه أبول حيفا يستمر في هذا الإشي، خد في عين الاعتبار كمان إنه أبول حيفا ما في عليه ضغط اللي مثلا على سبيل المثال بمكابي حيفا، يعني الفريق بيلعب بدون ضغط، ولما بتلعب بدون ضغط أنا باعتقادي اللاعب بيزداد أداؤه ما يقارب بين 20-40%.
0: سمير نبيل لو عندك تأخذنا.
2: أنا بأي سمير، أبو الحيفة السنة فريق مبني جيد، بيلعب كرة قدم، بحاول يلعب، بيعمل ضغط عالي وبيطلع هجمات مرتبة ومنسقة، مش نفس الفريق اللي شفناه بالسنوات الماضية، وقد يكون هو الفريق الأول، يعني الأحمر هو المسيطر بحيفة، الأخضر على المحك. بالنسبة لبير السبع رغم النتيجة شوي مخيبة للأمل، ولكن فريق جيد يا جماعة، وبيشتغلوا بمهنية واحتراف خلال 24 ساعة، استخدموا 3 لاعبين على مستوى عالي، مش أمر سهل بالمرة، يعني بعكس مكابي حيفا اللي متعثر ومتعثر ويعني مش عارف شو بده يساوي، والفريق على المحك. وأنا كمان يعني حكينا عنه سمير من يومين إنه أنا حسب رأيي يعني أيامه معدودة لباخر، وإذا أي خسارة
3: باخر رفائيلو
0: المرة بتكون إقالة جماعية،
3: نعم.
2: يعني صار على 22 ألف اشتراك سنوي، بدنا نشوف كرة قدم، هذا مش مكابي حيفا يعني، لا بالمرة بساتا المرة.
0: سمير قديش رح نشوف طوش اليوم بمباراة بطل القدس في تل أفيف؟
3: ما يسمى تسييس كرة القدم.
0: طبعا
3: أبول تل أفيف طبعا معروف الخط السياسي تاعه، وبطل القدس أيضا كمان معروف الخط السياسي، في كراهية رهيبة بين هدول الفريقين. بالماضي أجا بطولة تل أفيف وفاز على بتار القدس ومنعوا يأخذ بطولة إسرائيل،
0: خرب لهم بطولة
3: نعم صحيح،
0: مش سيناي وقتها صحيح،
3: نعم أحرز هدفين متتاليين
2: والعام الماضي كمان
3: العام الماضي نعم كمان العام الماضي في صراع وفي كراهية بين هذول الفريقين. أعتقد أنه كرة القدم بصراحة لا مكان للكراهية بكرة القدم. كرة القدم هي نوع من الرياضة، ولكن بتار الأوتس باعتقادي تصرفات جمهوره لازم ينحط لها حد.
0: تتذكر سمير حتى لما حرقوا ملاعب بويل تل أفيف في خودروف
2: 68؟ لا مش بس الحرق، لا مرة حرقوا الملعب 68 أيامات كالدرون إذا ذاكروا سمير.
3: طبعا
2: كالدرون كان حسن لعيب ومنع تسجيل الهدف، كانت 4-1. أنا الحكي كان بال 68 لما كان روني كالدرون نجم نجوم كرة القدم. يعني المنافسة قديمة جدا.
3: نبيل لسه المستمعين راح يعرفوا جيلي وجيلك يعني.
2: أنا هاي المشكلة سمير، هاي المشكلة هو صحيح.
0: لا بس العداوة قديم جدا، وهي كانت عمليا لانه بطار القدس كان محسوب على اليمين وهبويل تل أفيف كان محسوب على حزب
3: العمل، كان محسوب على اليمين يمين متطرف
0: صحيح، وهبويل تل أفيف محسوب على حزب العمل. نعم. على التيارات
3: نوعا ما يساري لانه كان ما في عنده لاعبين عرب
0: صحيح، فهذا خلق عداء كبير جدا بين الجمهورين.
3: يعني سليم طعمي ورفعت ترك كانوا من نجوم هبويل تل أفيف.
2: اليوم من جمهور حتى هبويل تل أفيف طلب يعني بشكل استثنائي من الشرطة وافقت. اليوم عاملين اللي بسموها تفورا يعني باللغة العبرية، يعني عاملين اشي مش طبيعي اليوم بكل الملعب، وبتعرف هيك معنويات عالية بقى. طبيب اليوم صار حتى يزج اسمه بانه بالمقدمة يكون بين الثلاثية الاولى
0: ويستحق بعد ادائهم.
3: انا مرة قلت عندك بالبرنامج مصطفى انه كل نادي او كل فريق عنده عدد كبير من الجمهور حتى لو هبط إلا يعاود تاريخه الحافل بالإنجازات يعاود يرجع إلى المنصة. هذا ما حدث مع بويل تل أبيب سنتين الأخيرات. بويل تل أبيب كان
1: قد مهم التشجيع.
0: سخنين يستخدم سافر نبيل.
2: لاعب جيد وأنا مبسوط، وكمان بلاعب دهان قلب دفاع اللي ممكن يأخذ الفرصة بسخنين ويكون سيد الدفاع. سخنين بحاجة للاعب زي سافر، قائد. أنا أعتقد قائد مع أنه مش لاعب وسط يعني مثالي، لاعب شوي طرف، ولكن هو لاعب جيد.
0: لاعب قدير.
2: وأنا باعتقادي أي يعني دفعة منيحة كثير للأمام، مدافع بحل مدافع اللي تصاب سوء حظ يعني من أول مباراة رباط صليبي، وأنا أعتقد أنه هذا التعزيز راح يكون منيح ويأثر على الفريق من ناحية إيجابية. هيك أملي وأنا هيك متأكد.
0: من بداية هاي الزاوية زهرة بتستنى نوصل لأرسنال.
1: يس.
2: أي
0: يوم الأحد زهرة.
3: سخنين بحاجة لكمان 3 أو 4 لاعبين لتوسيع الكادر، لأنه الدوري طويل والمنافسة تكون شرسة هذا الموسم، وفيش عندنا إلا هذا السفير العربي يدخل الأضواء.
0: نبيل يوم الأحد ديربي لندن أرسنال مع تشيلسي.
2: هاي والله نار هاي اللعبة. مش عارف أنا يعني مصطفى مين اللي ممكن
0: يضغط مع مدربين بين مدربين إسبان أرتيتا ألونسو.
2: سبحان الله مصطفى، هاي نوادر دير بالك. يعني اليوم قادة الدوري الإنجليزي هن مدربين، تنساش مانشستر سيتي كمان كان عنده
0: غوارديولا والإس إيطالي ماريسكا،
2: هاي شهادة شرف. بتشوفش مدربين تليان إلا قلي صحيح. ولا إنجليز بالخارج، هاي شهادة شرف للدوري الإسباني صراحة. ومباراة
0: أراولا بليفربول أربيلو،
3: لأنه كرة القدم الإسبانية اللي بيقدموها الفرق الإسبانية هي الأجمل والأروع
2: 100%. ومش عارف مين الفريق اللي بيقدر يسيطر، وانت ممكن ارسنال يوكل اكثر من هدفين 3 مش عارف، وانت هذا الدفاع اللي عنده غريب من نوعه.
0: قصدك وانت بكل اكثر من هدف؟
3: مش الدفاع
2: عارف يعني فريق يعني غريب يعني. بطلع استون فيلا بالمباراه السابقه طيله المباراه ما ضربش ولا مره على الجول، ما سددش ولا كره يا جماعه، سيطر بالوسط على الفاضي يعني، كانت بس شكل صوري. غريب هذا الفريق.
0: معنا دقيقة، ألونسو بدبر حاله تشيلسي مع الأرسنال؟
3: نعم بدبر حاله، بيقدر يعتمد كمان على هجمات المرتد لأنه تشيلسي بالأطراف سريعة جدا، وتشيلسي لا يستهان بقدراته. أعتقد أنه المباراة مفتوحة وفيش حدا بيقدر يضمن نتيجة هيك مباراة.
0: فكرة بتشيلسي في لاعبين ممتازين، بالمير، جواو بيدرو، في لاعبين رائعين بتشيلسي.
2: مجنن فريق تشيلسي، رائع جدا، وأنا مستغرب كيف استغنى عن أنسو فرنانديز.
0: أنسو فرنانديز من العام طلب
3: يترك. المميز مصطفى بدي أضيف جملة واحدة بس، المميز بهذا الدوري الإنجليزي أنه إسا ما يقارب 5 أو 6 أو 7 فرق تنافس على البطولة، بينما الدوري الإسباني فريقين، الدوري الألماني فريقين، الدوري الإيطالي فريقين أو 3.
0: أشكركم.
2: سلامات عزيزي.
0: شكرا زميل نبيل، الوقت يدركنا. شكرا أيضا مدرب سمير عيسى.

0: زارا نحن نصل إلى نهاية هذا العدد من يوم من جديد. نشكر المستمعين على الأداء, شكرا للزملاء ياسمين عابد, إيهاب عويس. زارا يعطيك العافية, شكرا جزيلا.
1: شكرا مصطفى, يعطيك العافية, شكرا للمستمعين والمستمعات.

0: يافا جينز طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز
2: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
5: بدكو أكسجين أكثر طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
8: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
9: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السباحة في شاطئ بيت ياناي في منطقة عمك حافر بعد ظهور نتائج ميكروبية غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه، وأعلنت الوزارة أن طواقمها ستواصل متابعة الوضع. وإلى الملف الإيراني، أفادت تقارير بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة في حال هاجمت إسرائيل منطقة مرتفعات علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الحرس الثوري الإيراني يختبئون في الجبل. بقاء في الملف الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات مغلقة مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يؤيد ترامب الفكرة ويعتقد أن الضغط الاقتصادي سيدفع النظام الإيراني إلى التخلي عن برنامجه النووي أو يؤدي إلى انهياره. بالمقابل، أفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة تبقي الخيار العسكري مفتوحا أمام ترامب. في ملف العنف والجريمة، اعتقلت الشرطة شابا من مدينة يافا يبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه بقتل محمد قطوان من سكان جلجولي في يافا يوم الأحد الماضي. وخلال تفتيش أجري في منطقة سكن المشتبه به، عثرت الشرطة على مسدس مع مخزن وذخيرة، ونقل المشتبه به لتحقيق، ومن المقرر أن يمثل صباح اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرأ صباح اليوم وحتى ساعات الظهر في مناطق شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حركة نشطة لقوات الأمن ستلاحظ في المنطقة. وأكد الجيش أنه لا توجد خشية من وقوع حادث أمني. بقاء في ملف الضفة الغربية، ارتقى شاب وطفل فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، وهما عمر محمد نعسان في 19 من عمره والطفل خليل أبو عليا في 16، فيما أصيب شخص آخر بجراح خطيرة، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقهم قوات إسرائيلية وفق مصادر فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته كانت تؤمن دخول أفراد من شرطة لواء الضفة الغربية إلى القرية لإعادة حيوانات تعود لمواطنين إسرائيليين، زاعما أن الحجارة والكتل الإسمنتية ألقيت باتجاه قواته التي ردت بإطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من بيت العائلة لليوم الخميس الثالث من أيلول من العام 2026. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم.

بيت العائلة برنامجكم اليومي على إذاعة الشمس من الأحد للخميس، واليوم أرافقكم في هذه الحلقة لنختم معها أسبوعا مضى. دائما تسمعونا على موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM وعبر التطبيق والموقع أيضا. أجمل التحيات لكم أينما كنتم، في أماكن العمل، على الطرقات، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم، كل التحيات والمحبة. مع بداية هذا اليوم نستقبله بأجمل الطاقات الجميلة. تحية مني ومن فريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني دائما في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. أجمل التحيات المليئة بالمحبة لكم دائما وين ما كنتم. طبعا مشوارنا يرافقكم في العديد من المواضيع المتنوعة اللي بنتناولها، سواء كانت اجتماعية أو تربوية أو نفسية أو اقتصادية وغيرها، نتناولها مع الضيوف اللي بيكونوا معنا خلال ساعتين من الزمن من الآن وحتى الساعة الواحدة. بتمنى لكم أجمل الأوقات برفقتنا. وطبعا قبل هيك ما نمر على المواضيع اللي رح نتناولها خلال هذه الحلقة من بيت العيلة، محضرين لكم الكثير من الأمور والمواضيع اللي رح نحكي عنها. جاء أيلول من جديد وعاد الأبناء إلى مقاعد الدراسة، وعادت النسمات الباردة لتلطف حر الصيف. ومع كل ما يحمل أيلول من حنين، ولكنه يحمل أيضا دافعية للبداية، بداية ما كنا نؤجل. يتحدث يعني كثيرون عن هذه الفترة كمحاولة للعمل على الذات، الاستثمار فيها، يعني تعتبر فرصة قبل نهاية العام لتدارك ما فاتنا وإعادة النظر في حساباتنا من جديد وضبط البوصلة أيضا من جديد. يعني أشهر قليلة وينتهي هذا العام، وهذا وحده يقول لنا أنه ما زال هناك فرصة للاستثمار، العمل الجد، لتحديد أهدافنا من جديد. ربما بالوقت نفسه كمان ما ننسى أن نشعر بذاتنا، أن نعيش اللحظات بشكل حقيقي كما هي. فما أجمل عودة أيلول. فعلا حلقة بيت العيلة لليوم الخميس بدأت. صباح الخير.

كل هذا الحنين الذي تحمله السيدة فيروز في هذه الكلمات نفتتح بيت العيلة لليوم. صباح الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة الجديدة. طبعا بعد العائلات عائلات

0: العربي الطلاب الأهل بحاولوا يلاقوا هيك إيقاعهم الجديد مع افتتاح السنة الدراسية في البيت، في يعني الروتين اليومي يعود بشكل واضح خلال هاي الأيام. اليوم رح نحكي طبعا عن القلق اللي يصاحب الأهل في بعض الأحيان تجاه هذا العام الدراسي، كيف ممكن يتعاملوا معه بطريقة ما ينقلوا للأبناء، خاصة لما بيكون في صعوبات عند الأبناء. ممكن إنه هذا القلق ينتقل إلى شعور الإبن خلال هذا العام الدراسي ويؤثر عليه. كيف ممكن الأهل فعلا يتعاملوا مع مخاوفهن وقلقهن خلال هذا بداية، خلال هذه البداية، وما ينقلوها لأبنائهن؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بعد شوي. رح نحكي كمان عن موسم قطف السمسم في بلداتنا، خاصة في بلدات الجليل. يعني هذا الموسم يشتهر في هذه الأيام، يتم قطف السمسم اللي تم زرعه طبعا خلال شهر 4 و5. يعني هذا النبات اللي يحمل الكثير من الفوائد، ولكنه يرتبط أيضا بذاكرة أرضنا، ذاكرتنا، تراثنا الجميل جدا، يرتبط بالكثير من الأغاني اللي كانوا يغنوها خلال موسم قطف السمسم. رح نحكي عن هذا الموضوع الجميل جدا اليوم في ساعتنا الأولى. من المواضيع الجميلة جدا كمان والمهمة خلال أيامنا اللي رح نحكي عنها شعورنا بالجوع. يعني مرات بنتناول الطعام، ولكن يبقى شعور الجوع ملازم إلنا خلال يومنا. كيف ندير هذا الشعور بالجوع ونتعامل معه بطريقة يعني ما تدفعنا إلى الأكل بشكل مفرط أو بشكل خاطئ ممكن أن يضر بصحتنا. رح نحكي كمان عن بحث طبي جديد ممكن أنه يغير مستقبل التنبؤ بتسمم الحمل. رح نحكي عن تسمم الحمل ما هو، وإشارات ممكن تكون مبكرة لوجود تسمم حمل، يعني احتمالية وجود تسمم حمل عند المرأة. رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم. من المواضيع المهمة جدا في مجتمعنا أيضا اللي تتعلق أيضا بالرجال والنساء، ولكن هذا البحث أو هذا المقال اللي كتبه الدكتور وليد حداد يتحدث عن التعافي عند المتعافيات، عند النساء العربيات المتعافيات من الإدمان، كيف يتعامل معهم المجتمع بعد التعافي، كيف تكون يعني سيرورة التعافي. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل أيضا خلال ساعتنا الثانية من بيت العائلة. و طبعا مواضيع زي ما أنتم شايفين مواضيع جميلة جدا تستحق الكثير من يعني الاهتمام فيها، لأنها كمان مهمة بطبيعة الحال وتفتح الكثير من التساؤلات. مشوارنا رح يبدأ، وأول لقاءاتنا رح يكون بعد شوي بعد الفاصل الإعلاني الأول. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
1: يا فاجينز. الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: مشاعر القلق، التساؤلات، هل ابني رح يتأقلم زي ما أنا يعني بتوقع منه؟ هل رح يكون سعيد أو يعني مرتاح؟ هل رح يلاقي أصدقاء؟ هل يعرف كيف يتعامل مع المواقف بشكل يعني منفصل عني؟ ولكن في بعض يعني هاي تساؤلات طبيعية وشرعية أكيد، ولكن في مشكلة تبدأ لما هذا القلق من دون قصد يتحول لقلق كمان اللي ينتقل إلى الطفل، إنه هناك شيء يجب أن تخاف منه، إنه هناك يعني أنت رح تنتقل على مرحلة اللي ممكن تكون شوي بعض الشيء مخيفة. فكيف نتعامل مع هذا القلق عند الأهل؟ أرحب للحديث عن هذا الموضوع بميسة منصور ساقلي، عاملة اجتماعية معالجة ومرشدة أهالي. أهلا وسهلا فيك ميسا.
1: أهلا فيك يا هلا.
0: يعني مرحلة جديدة للأهل طبعا وللطلاب، وتحمل الكثير من المشاعر، بس بداية ليش من الطبيعي أنه يظهر قلق عند الأهل في هاي المراحل الانتقالية مع بداية السنة أو انتقال جديد؟ كيف ممكن أنه ينعكس كمان على الطفل؟
1: طلعي في الأول هيك مهم لإلي إنه أشدد إنه القلق هو رد فعل طبيعي، طبيعي على التغييرات اللي هيك بتمر، وطبيعي جدا يكون عندنا قلق كأهل، خاصة لما أطفالنا عم بمرقوا في مراحل انتقالية، وإحنا في الآخر منحس معاهن، منفكر فيهن، منخاف عليهن، وهذا كله طبيعي. بس المهم إنه نحس معهن مش محلهن، يعني هاي هيك الشغلة اللي بحب دائما إني أنا أشدد عليها، لإنه
0: شو الفرق انه نحس معهن مش محلهن؟ يعني كيف شو الفرق؟
1: انا هيك دائما بحب اشبهها في الحفره، يعني اذا ابني او بنتي وقعوا بحفره عشان اساعدهن، مفضل اني ما اقعش معهن فيها لانه وقتها بصير اصعب الموضوع. انا بفضل اني اضلني برا الحفره قريب
0: منها. صعب اضل برا الحفره مرات،
1: بدي احاول لانه عشان اقدر امد لهن ايدي واقدر اني اساعدهن يطلعوا، لانه اذا كنت معهن ممكن اني اطلع بس بيكون اصعب. نفس الشيء بالمراحل الانتقاليه، يعني اطفالنا هن اللي بمروا في التجربه، ودورنا ما ناخذش عنهن القلق بشكل كامل، انما نكون المكان الامن اللي بيقدروا يرجعوا له، نحاول نصغيلهن القلب، نفهم شو عم بمروا فيه، ونساعدهن يلاقوا الأدوات اللي بتساعدهن يتعاملوا مع هيك مرحلة.
0: نعم جميل. ميسا، أحيانا يعني قلت إنه نكون المكان الآمن، ولكن أحيانا لما الأهل يشعرون بهذه القلق، بهذه الكمية من المخاوف اللي تبدو يعني ظاهرة عليهن، كيف ممكن يعني يمنعوا انتقال هذا القلق عند الطفل؟
1: طلعي طبيعي جدا كيف قلت انه احنا نحس قلق، وطبيعي اني انا اقول لابني او بنتي اني انا كمان عندي شوية قلق لانه مرحلة جديدة، بس مهم كثير اني اقول اني انا عم بحاول اتعامل معهن، لانه الهدف مش انه نخبي مشاعرنا او انه احنا نمثل انه احنا مش قلقانين، خاصة في الاعمار الصغيرة مهم صحيح. كثير انه احنا نذكر انه الاطفال بتعلموا من شو بيشوفوا منا اكثر من اللي احنا بنحكيه، فأنا بقدر أحكي لهم هون ده بكرة إنه أنا مش خايفي، بس إذا جسمي صوتي وتصرفاتي كلها بتحكي خوف إني رح يستقطب، فمهم كثير إني أنا أعلمهم إنه مش إنهم ما يخافوش، لأنه مسموح نخاف، مسموح نقلق، هاي مشاعر طبيعية، بس لازم أعلمهم إنه إحنا قادرين نتعامل مع هاي المشاعر، وكمان في نفس الوقت أنبه إني ما أعطيهنش أنا أسباب للقلق زيادة، كان أفضل إن أنا أعطيهن مساحة لهن يحكوا لي شو حاسين وشو مشغلهن، وأحاول إني أتعامل معها.
0: حلو، كيف ممكن عن جد نحكي معهن بطريقة اللي ما تنقل هاي المخاوف أو ما تخلق مخاوف جديدة هن أصلاً مش منتبهين لإلها؟ يعني مرات الأهل بيكونوا حاسين بأشياء وكلقانين من أشياء الطفل ولا معه خبر، يعني ما بعرف، مش منتبه يمكن لإلها، بالعكس هو بتعامل معها بشكل هيك عفوي ويعني سهل مش صعب عليه.
1: صح مزبوط. طلعي رغبتنا انه احنا نحمي اولادنا وبناتنا هي رغبه طبيعيه. المشكله بتبلش لما الخوف تبعي يصير هو اللي بقرر عنهم، يعني زي ما قلت انه هني مستعدين يجربوا وانا عم بمنعهم لاني انا خايفه، او هني اصلا مش قلقانين وانا عم بعطيهم اسباب ليقلقوا او بتدخل في كل موقف عشان امنعهم. وحتى اذا اطفالي فعلا قلقانين، دوري مش افوت معهم اكثر في الخوف، انما احتويهم واساعدهم يفهموا شو عم بحسوا. الحماية مش معناها اني اشيل كل تحدي عن طريق اطفالي، الحماية اني انا اعطيهم امان وادوات واثق انهم قادرين يجربوا ويتعاملوا. فكيف ممكن اساعدهم؟ ممكن اساعدهم من خلال انه اول شيء اذكرهم يتنفسوا وانا اتنفس معاهم، احاول هيك انه

0: أذكرهن إنه كل شيء في الآخر رح يمر. ممكن إنه إحنا إذا في جيل صغير نرسم سوا مشاعرنا اتجاه اللي عم بخوفنا، شو متحمسين له كمان، مش بس شو مخوفنا.
1: استعمال الفنون وكأنه كأداة تعبيرية.
0: القصص كثير ممكن تساعد، القصص ممكن تكون أداة علاجية جدا فعالة، إنه إحنا نقرأ قصص عن الشجاعة، عن المراحل الانتقالية، نتناقش هيك عن الشغلات اللي بتكون. التحضير المسبق كثير بيساعد الأطفال وبيساعدنا إحنا كمان كأهل، إنه إحنا هيك نحكي عن شو مستنينا، شو هني، كيف رح يكون نهارهن، شو مستنين، شو أكثر إشي هيك بحبوا إنه يكون موجود من خلال النهار تبعهن بكرة وبيقدروا يعملوه، عشان هيك يحسوا هيك شعور الإنجاز هذا. وإني أنا أقولهم في الآخر إنه أنا هدفي مش أمنع كل قلق، الهدف إني أنا أعطي رسالة للأطفال إنه حتى لو قلقتوا أنتوا قادرين تتعاملوا، أنا موجودة هون جنبكم.
1: يا جميل، يعني هاي فعلا أداة جدا مهمة إنه كمان الأهل يدركوا إنه حتى لو أنا قلقت، يعني كمان هذا يعني أداة اللي كمان الكبار يعرفوا يتعاملوا معها، إنه حتى لو يعني شعرت بالقلق أنا قادر على التعامل مع هذا الشعور.
0: صحيح.
1: فبالذات عند الأمهات، يمكن إحنا بحاجة أكثر عند الأمهات والآباء، يعني كمان الآباء في يعني عندهن هذا الشعور بالقلق دائما تجاه أبنائهن. إنه فكيف ممكن عن جد إنه يتعاملوا مع هذا القلق هن ككبار؟ يعني
0: كيف قلت، أول إشي هيك نتذكر إحنا إنه إحنا نتنفس. إذا حسينا كمان إنه مرات كثير بيكون القلق ببطل طبيعي، يعني منحس إنه الإشي شوي زايد عن حده، فهون كمان كثير مهم إنه إحنا نسمع حدسنا، نراقب أطفالنا، ننتبه إنه إذا في حدة السلوك وتكرار وتأثير على الحياة اليومية، هون هذا بالنسبة لي ممكن يضوي لي ضوء إني أروح وأستشير. منفع إني أنا إذا حسيت صحيح. إنه مش قادر أسيطر
1: مهم.
0: على قلقي، حاسة إنه الإشي هيك زايد عن اللزوم، أروح أتوجه لاستشارة مهنية. الاستشارة مش بس بتساعدني أفهم أطفالي أكثر، مرات كثير بتساعدني كمان أفهم شو عم بيصير معي أنا كأم كأب، كيف أقدر أني أساعدهم في أنسب طريقة. فهذا هو هيك واحدة من الشغلات اللي الإشارات اللي بتقول لي إنه إسا إجا الوقت أني أنا كمان أخذ هيك مساعدة خارجية إذا أنا مش غادري أن أنا أحتوي هذا القلق والخوف.
1: صحيح، يعني هاي ملاحظة جدا مهمة، التوجه كمان للمساعدة الاختصاصية اللي ممكن عن جد تساهم في يعني التعامل مع هذا الموضوع. بتعرفي ميسة، مرات كثير كمان القلق عند الأهل ينبع من كمان الحديث مع أهل ثانيين، يعني ممكن يعني هذا كأنه قلق منقول، أو مثلا مخاوف اللي هي يعاد نقلها بين الأهل نفسهن، يعني دايما هاي الأحاديث بينهن بدل يعني مش بقصد مرات، ولكن حديث بين أمهات أو أهل ممكن أنه يوتر الأهل الثانيين، أنه أنا حاسس مثلا إيه لا أنا مقصر، فأنا لازم أقلق تجاه وظيفتي كأهل أو كأم أو كأب. صحيح؟
0: مظبوط، طبيعي طبيعي انه القلق هيك تبعنا يكون كمان منقول، وخاصه في عصر اللي فيه وسائل التواصل الاجتماعي مليانه، فكمان احنا ممكن نشوف صوره معينه اللي تخلينا نقلق انه لحظه انا مش نفس الشيء، مراقب الشيء صح ولا مش صح.
1: صحيح.
0: احنا في الاخر بشر وبعيدين عن الكمال، ومش مطلوب منا انه احنا ما نقلقش، انما المطلوب منا انه انا افهم حالي اكثر واتذكر اني انا ارجع هيك للسنتر تبعي، اخذ هذا النفس وأقول لحالي إنه لحظة شو عم بيصير معي أنا، مش شو عم بيصير مع غيري. أنا بديش في الآخر إنه أنا أنقل قلقي وأصل لمرحلة إنه أطفالي هني يهدوني أو يطمنوني، ولا القلق تبعي يصير القلق تبعهن. يعني بدي أفرجيهن إنه ممكن إني أنا أشعر بالقلق، أخذ نفس، أفكر وأتعامل معاه، وفي نفس الوقت أعطي مساحة لهذا المحل. يعني بنفع أسأل حالي لحظة شو أنا حاسي، شو اللي مقلقني عن جد، هل هذا تابع إلي ولا تابع لغيري، طب شو ممكن يساعدني، لأنه هيك إحنا منكون أكثر مثال أو نموذج لأطفالنا. إحنا مناش نكون نموذج لكيف ما نقلقش، إنما نموذج عن كيف نتعامل مع القلق لما يجي ونقدر نحتويه.
1: نعم، يعني بالنهاية ميسة هي طريقة أيضا لإدارة المشاعر وإدارة الذات بالنهاية، تعامل مع هذه المشاعر أو بديش أسميها إدارتها، تعامل معها وفهمها أكثر وعمل إنعكاس لذاتنا. يعني عملية التربية هي بالنهاية يعني إنعكاس للذات يعني. فبدي أشكرك ميسة منصور عساكلي على هذا الحديث، شكرا جزيلا. ميسة منصور عساكلي العاملة الاجتماعية والمعالجة ومرشدة الأهالي، شكرا، تحية. شكراً. قبل ما نطلع على الفاصل الإعلاني، تعالوا نكون مع جمالك لكاظم الساهر.

0: جديد القيصر، نطلع فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لنحكي عن موسم حصاد السمسم. ابقوا معنا.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل، لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع

0: اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
3: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت.

0: التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا 0539-215-200.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: أجمل التحيات لكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا. عدنا من بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا حكينا عن موضوع القلق عند الأهل كيف يتعاملون معه خاصة في بداية العام الدراسي. ننتقل الآن إلى موضوع تراثي جميل جدا يرتبط ببلدتنا العربية خاصة في منطقة الجليل. يعني موسم زراعي جميل جدا يرتبط بالكثير من الذاكرة التراثية اللي تحمل معها الأغنيات، تحمل معها الأمثال، تحمل الذكريات الجميلة جدا. موسم حصاد السمسم، وطبعا يعني بوقتنا اليوم نتعامل مع الموضوع وكأنه السمسم وغيره يعني من المنتجات وغيره من الأشياء اللي بنستهلكها هي منتجات جاهزة على الرفوف، ولكن إحنا ما بنعرف عن جد كل ثمرة، كل محصول في قرانا إله حكاية وموسم وطقوس بعرفوها أهل هذه البلاد جيدا. للحديث عن هذا الموسم الجميل أرحب بالمربية والمختصة في التراث عفاف سليمان. أهلا وسهلا فيك يا عفاف سليمان. أم سليمان
1: أهلا وسهلا ابتهال.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأوقاتك كلها. يعني موسم حصاد السمسم الآن في هذه الأيام صحيح؟
1: يعني بالضبط بأول شهر 9 آخر 8 ببلش، مش الحصاد، ببلش كت السمسم.
0: نعم كت السمسم. نعم
1: حتى نحكي عن المراحل،
0: بدنا نحكي عن المراحل بالضبط. احكي لنا
1: يعني مفروض نبدا من اول من اول وقت زراعه السمسم، يعني باخر شهر 4 واول شهر 5 كانوا الفلاحين يتوجهوا على السهل يلقطوا السمسم.
0: نعم.
1: يعني هون في عبارات اللي يمكن قربت تنتهي لانه ما في لها استعمال اليوم.
0: نعم.
1: احنا بنقول القمح، بذرنا القمح، بنقول مثلا للبندورة زرعنا شكل البندورة، بينما لبذور السمسم بنقول لقطنا. بدنا ننزل على السهل نلقط شقفة الأرض، نلقط هالسمسمات.
0: لكل يعني لكل منتج أو لكل نبتة في اسم خاص،
1: في اسم لزرعها، في لكل اسم نوع بذور، لكل
0: جميل.
1: شكل. وهنا بدل على غنى قاموس الفلاح الفلسطيني.
0: جميل.
1: على دقة المعاني، على دقة الدلالات للمعاني. فكانوا يروحوا يلقطوا السمسم من خلال بوك طويل وراء الحراث، الحراث طبعا اللي كان على المحراث البسيط، تكون وراء نساء أو رجال اللي يلقطوا السمسم. تمسك المرأة بإيدها حفنة سمسم وتسربها من خلال البوك، بوك طويل اللي الطرف تبعه ينزل في داخل التلم وينزل على الربة على باطن الأرض. الربة يعني التربة الرطبة عشان ثمرة السمسم تطلع، مش الثمرة، شكلة نبتة السمسم تطلع.
0: نعم نعم. وبعدها
1: وهذا الاشي كان يصير شهر بآخر 4 وأول 5. شوفي ما أحلى حياة الفلاحين زمان. كان مثلا الناس تنزل تزرع، أو في سنين نقول مثلا يتأخروا لهم هيك يوم يومين، يطلعوا حوالين حوالى البيوت يشوفوا الصبر نور. شو معنات إنه الصبر نور؟ الصبر نور معناها هاي دلالة لأجل وقت تبع تلقيط السمسم. فكانوا يربطوا الأحداث ببعض،
0: المواسم ترتبط ببعضها.
1: كثير كان حلو.
0: جميل.
1: زرعوا السمسم طبعا، بعتنوا فيه بعشبوب، نكشوا حوالى شكلة السمسم. تنو يجي موسم قلع السمسم، يعني ما بقطفوا الثمار عن النبتة، لا بقلعوا كل النبتة. وهذا الاشي كان يصير بآخر شهر 7 وأول شهر 8.
0: نعم.
1: إذا كيف بيجمعوا المحصول وبيجيبوه على البيوت؟ بضمم، يعني كل نقول ضمة السمسم اللي هي قد ما الرجل أو المرأة اللي بيقلعه بيقدر يضم هاي الضمة بذراعه بإحدى اليدين، يعني بإيد واحدة قد ما أنا بقدر أحط بهاي

0: الايد ضامه ضمت
1: اجمع على اجمع نبت
0: على جسمي هاي بسميها ضمه اجمعهن مع بعضهم
1: نعم.
0: ومن نفس نبات السمسم كانوا يربطوا هاي الضمه عشان ما تتفرفطش يعني عشان نبات السمسم يضل مع بعضه
1: نعم نعم
0: ويروحوا على البيت لما يروحوا على البيت يطلعوا على الحيط على ظهر الحيط كنا نقول بدنا ننشل السمسمات على ظهر الحيط هناك يحطوا شادر أو قطعة قماش كبيرة عشان ما يروح من بذر السمسم لبرا وهون بتيجي المشكلة كيف يرتبوا كرف السمسم يعني هون بتهال أنا بدي تنتبه أنا قاعدة بستعمل لك الكلمات
1: التراثية اللي كانوا يستعملوها يعني
0: الفلسطينية القديمة
1: نعم.
0: فكانوا يبنوا كرف السمسم بشكل دائري على ظهر الحيط طبعا بيوتنا قبل ما كان فيها طبقات يعني كانت الناس قليلة والبيت تلاقي على الأرض مبني لا عمدان تحته ولا كمان طبقات
1: بيوت فوقه. بسيطة يعني طبقة واحدة أرضية
0: بسيطة وحياة بسيطة يبنوا كرف السمسم يحطوا الجذور لتحت مهمة جدا والناحة اللي فيها جراس السمسم شو يعني جراس السمسم
1: اللي الثمر موجود فيها
0: اللي بذر السمسم مرتب ترتيب جميل جدا داخلها
1: نعم.
0: فكانوا بهذا الشكل يبنوا كرسي السمسم على ظهر الحيط ويستنوا لآخر شهر 8 وأول شهر 9 مثل هالأيام
1: ليش يستنوا هذا الوقت؟
0: عشان يعني ينشف عشان جراس السمسم تنشف
1: نعم.
0: تروح منها الرطوبة الشيلة بيكون لونها بالأول أخضر أو أخضر على صفار بتحول لبني غامق لون كل النبتة تبعت السمسم لأنه أشعة الشمس بشهر 8 يعني حرقتها الأشعة كثير أثرت عليها ساعتها في عنا حفلة ثانية واللي هي الأخيرة اللي هي كت السمسم
1: كت السمسم نعم وكيف شو معنى
0: شو معنات كت السمسم بنيجي على كرف هالسمسم كلياته ناشف بتصير الزلمة أو المرأة يمسكوا كل ضمتين بإيد ويطقوهن ببعض عشان هيك في كمان كنا نقول بدنا نطق السمسمات مش بس بدنا نكتهن
1: بدنا نطق السمسمات حلو جميل.
0: عملية الطق هاي أو الكت كانت تفصل بذور السمسم من داخل الجرس من داخل الأجراس وتتكون كلها في إشي بنسميه عرمي شو يعني عرمي يعني هي الكومة من الحبوب في عرمة قمح في عرمة الشعير في عرمة سمسم
1: جميل
0: إسا الضمم اللي طلع منها البذر مش معناته خلصنا منها بنحطها على جنب عشان يبدأ عنا عملية ثانية اللي هي عملية سلق القمح يعني الفلاح ما كان يترك أي إشي بدون استعمال
1: نعم
0: خلصنا من ضمام السمسم اللي كتناها مش معناته هاي راحت لا ولا لا شيء على الفاضي لا
1: في لها كمان استعمال ممكن
0: طبعا نعم. بنحطها تحت الموقدي بنحطها بقلب الموقدي
1: بنستعملوها كوقود
0: جميل بنجيب حلة سليقة بنحطها عليها بنسلك القمحات او بنكسرها في العصاي أو في أدوات ثانية حتى نخلطها مع التبن للحيوانات
1: يعني يتم استعمالها يعني كان مربوط مثلا كت السمسم بأنه في كمان قمح سلق القمح
0: بالضبط يعني وين تسليقها كانت تصير كمان بشهر 9
1: جميل
0: ليش بشهر 9 لأنه لسببين أول سبب أنه في إسا ضمم سمسم جاهزة للوقود والسبب الثاني أنه كان يستعملوا كمان بد الصبر بعد ما يخلص موسم الصبر فتخيلي يعني كلها دورة حياتية متناسقة
1: يعني
0: كلها مربوطة ببعض
1: فعلا بس بحكوا دائما اليوم عن الحياة اللي يعني وكأنه إعادة استعمال الأشياء كأنه شيء جديد مستحدث في عالمنا ولكنه يعني من يعني هاي حياتنا هاي حياتنا الحقيقية اللي إحنا موجودين فيها يعني
0: مظبوط وكمان نرجع نقول لأنه إحنا بحاجة كنا يعني ما في إمكانيات ما في ماديات نرجع للسمسم
1: جميل
0: حصلنا على المنتوج اللي هو بذور السمسم طبعا البيوت القديمة كانت بيوت اللي فيها الهواء بدورة كاملة يحطوا السمسم على السدة على الحامل

0: إنسانة، سدي أو الحامل أو السمندرة أو اللي امتخت عدة أسماء، اللي هو المحل العالي اللي بخزنوا عليه الأشياء اللي بدهنش إياها تخرب.
1: كان في كل بيت سدي يعني، وكأنه غرفة
0: كل
1: اللي هي
0: بيت فيه سدي اللي هي لها عدة أسماء اللي ذكرتهن.
1: نعم.
0: إسا ممكن إنه إذا في فائض عن المنتوج يبيعه، اللي أنتجه الفلاح يبيع له شوية سمسم يستفيد من ثمنهن. وبنعرف إنه كيالة السمسم قبل كانت في كيالة حجم مش وزن، يعني كان كيلو بالصاع، بالمد، بالعلبة، بالكيل،
1: اللي هي بتتعلق بحجم مش بوزن.
0: مش بوزن، يعني صاع الفريكي وزنه يختلف عن وزن صاع القمح
1: جميل
0: أو صاع الشعير أو صاع السمسم. فكانوا يكيلوه، يبيعوا اللي بدهن يبيعوه، يخزنوا الباقي، يظل هاي الأشياء مخزونة تنويج استعمالها. استعمالها أكثر إشي كان للغذاء في البيت، وخاصة الحلويات، وأشهر أنواع حلويات استعملوها استعمل السمسم فيها هي الملتيت.
1: نعم الملتيت
0: والكراكيش.
1: نعم.
0: والسمسمية، السمسمية الأصلية مش السمسمية اللي اليوم بنحط فيها فستق حلبة وغيره وغيره من المكسرات،
1: لبس سمسم
0: بس قوامها بس سمسم حامض أو ملح الليمون إذا لم يوجد الحامض ومية.
1: نعم
0: جميل. وطبعا يستعملوها بمأكولات كمان مثل الزعتر، يعني زعتر بلا سمسم بصرش.
1: أكيد. ست عفاف، يعني كمان ارتبط هذا الموسم بالكثير من الأغاني والأمثال.
0: أيوة.
1: يعني
0: مظبوط. يعني إسا بيجي عبالي أغنية اللي بحب دايما إنه إحنا كناس اللي مفروض نحافظ على تراثنا، مفروض نعرفها هاي الأغنية. في أغنية بالإعراس بعد ما يحطوا وجبة الغداء والناس تفوت على الغداء، بتيجي هيك واحدة من أهل العريس بتغني لهم، بتغني لهم مهاها فلسطينية من الغنانة تبع الزمان.
1: نعم.
0: فشو بتقول لهم؟ بتقول لهم كلوا صحتين وصحة وأربع عوافي معها وأربع غراير سمسم، كل حب تقول صحة. حتى أن ناخذ أربع غراير سمسم، ليه اختارت المرأة الفلسطينية زمان بذور السمسم حتى تتمنى للي بفوت على الأكل أنه كل حبة تقول صحة؟ لأنه الغرارة هي الشوال. إذا بعبي الشوال بحبوب قمح بيكون عدد حبوب القمح أقل من ما إذا عبيته بحبوب سمسم. مظبوط؟
1: صحيح،
0: لأنه حبة السمسم أقل.
1: أصغر.
0: فهي بدها تتمنى قد ما يكون في صحة تمنحها للي جايين يتغدوا أو يتعشوا عندها بعرس قريبها.
1: نعم.
0: تتمنى لهن هاي الأغنية.
1: جميل جميل جدا.
0: هاي واحدة. إسا في أغنية ثانية كنا نرددها بزفت العريس.
1: نعم.
0: كنا نقول ينواع بينواع مرياني والسمسم الاخضر جل للحيطاني. يعني شوفي انت حتى عنديش اقول لك المعاني كمان الكلمات اللي كانوا يختاروها.
1: نعم.
0: قديه كانت جميله، قديه كانت حماسيه، كل
1: تحمل كثير من المعاني الجميله فعلا.
0: كل يكرر الاغنيه تدخل الفرح.
1: نعم.
0: على نفوس الناس الموجودة بالعرس.
1: جميل جدا. يعني حديث يعني ليس بودي أن ينتهي، ولكن وصلنا عن جد لنهايته. شكرا عن جد، حديث جميل جدا، بذكرنا وضروري يعني بذكرنا بتراثنا، بذكرنا بحقيقة يعني وجودنا في هذه البلاد، بذكرنا بحياتنا الحقيقية يعني فعلا بمنأى عن كل هاي الحداث اللي أجت
0: بأصولنا.
1: بدي أشكرك ست عفاف سليمان، أم سليمان المربية والمختصة في التراث. شكرا شكرا شكرا، تحياتي لك. شكرا. يعني هذا كمان حديث بخدنا لها الأغنية التراثية الجميلة اللي كمان معها نختم ساعتنا الأولى من بيت العائلة. بدي أشكركم على حسن الاستماع، بنرجع ونلتقي بعد أخبار الساعة 12 مع الزميلة زهرة سعيد بساعة ثانية من بيت العيلة.

0: بروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منا، تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
8: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
10: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجد الكروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجد الكروم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
11: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اندلعت النيران في سيارة تعمل بالغاز ما أدى إلى احتراقها بالكامل على شارع واحد على طريق القدس بين مستوطنتي شعر هجاي وشورش. وبسبب الحريق حدث تسرب للغاز من السيارة وأغلق مسار السفر على شارع واحد.

0: باتجاه القدس، فيما يفتح ويغلق بشكل متقطع وفقا لتقدم عمليات إخماد الحريق. وطلبت سلطة الإطفاء والإنقاذ من السائقين تجنب الوصول إلى منطقة الحدث. وإلى الشؤون الحزبية، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية نعم سولبرغ أن عضو الكنيسة الذي يعلن نيته ترشح ضمن حزب آخر يعتبر منسحبا من كتلته البرلمانية، ويلزم بالاستقالة من الكنيسة للترشح إلا إذا وافقت كتلته خطيا على ذلك خلال 90 يوما التي تسبق الانتخابات. وبموجب القرار ستتمكن تالي غوتليب من الانتقال من الليكود إلى عثمة يهوديت دون الاستقالة من الكنيست. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السباحة في شاطئ بيت ياناي في منطقة عمق حافر بعد ظهور نتائج ميكروبية غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه، وأعلنت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورة عسكرية من صباح اليوم وحتى الساعات الظاهرة في مناطق شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حركة نشطة لقوات الأمن ستلاحظ في المنطقة، وأكد الجيش أنه لا توجد خشية من وقوع حادث أمني. وإلى الملف الإيراني، أفادت تقارير بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة في حال هاجمت إسرائيل منطقة مرتفعات علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الحرس الثوري الإيراني يختبئون في الجبل. بقاء في الملف الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات مغلقة مع كبار مساعديه حول إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع إيران. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يؤيد ترامب الفكرة ويعتقد أن الضغط الاقتصادي سيدفع النظام الإيراني إلى تخلي عن برنامجه النووي أو يؤدي إلى انهياره. بالمقابل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027 في خطوة تبقي الخيار العسكري مفتوحا أمام ترامب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا مرحبا من جديد، ساعة ثانية من بيت العائلة. كل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. بيت العائلة معكم حتى الساعة الواحدة. بساعتنا الأولى تحدثنا عن مواضيع متنوعة، حكينا عن القلق عند الأهل خاصة مع بداية العام الدراسي، كيف يتعاملون مع القلق خاصة يعني إذا كان عندهم أبناء اللي هن منتقلين لمراحل

جديدة سواء للصف الأول للحضانة للروضة، كيف ممكن يتعاملوا مع هذا القلق ولا ينقلوا للأبناء. حكينا كمان عن موسم السمسم في بلداتنا، وحكينا عنه كمان في التراث في بلادنا وفي تاريخنا، يعني مواضيع جميلة جدا. أيضا بانتظارنا خلال الساعة الثانية بعد شوي رح نكون عن موضوع الإحساس بالجوع، كيف نتحكم فيه من خلال الأكل الصحيحة، التغذية الصحيحة، كيف يمكن أنه نقلل الإحساس بالجوع خلال النهار. رح نحكي كمان في الساعة الثانية عن موضوع بحث جديد يتنبأ باحتمالية وجود تسمم حمل، اللي يكشف هذا البحث عن مؤشرات تقول أنه من المحتمل أن تصاب هذه السيدة بتسمم الحمل، وبالتالي أخذ الاحتياطات بشكل مبكر. رح نحكي كمان عن التعافي من الإدمان، رح يكون معنا الدكتور وليد حداد لحتى نحكي عن المتعافين من الإدمان وبالذات المتعافيات. لما بنحكي عن متعافيات فالقضية تصبح أصعب، يصبح اندماج المرأة في المجتمع من جديد أصعب، ويصبح قبول الناس لها كمتعافية كمدمنة سابقة أيضا من الصعب على الناس التعامل مع هذا الموضوع. رح نحكي عن هذا الموضوع أيضا خلال هذه الساعة. أما الآن تعالوا نكون مع عاصي الحلاني، سلم على الكل يلا.

بيت العيلة معكم مكمل طبعا بساعته الثانية. أجمل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. تحياتي أيضا لفريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الساعة أيضا، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، خليل حداد يشاركني في إعداده، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة.

0: اختها الحسن. لموضوعنا الأول بساعتنا الثانية من بيت العيلة، كيف نتحكم بإحساسنا بالجوع خلال النهار؟ هالموضوع كثير مهم لكثيرين منا طبعا، كثير بخططوا مثلا لحمية غذائية لنظام غذائي، ولكن مع مرور الساعات يبدأ الشعور بالجوع، وبعدين بصيروا يتناولوا يعني إشي صغير من هون بعدين إشي ثاني، لحتى يعني يلاقوا حالهم خلال النهار اللي يعني أكلوا كميات اللي ما كان فيها تحكم من قبلهن. لما بنحكي على الجوع طبعا ما بنحكي عن ضعف إرادة، بنحكي عن شعورنا إحنا لما بنجوع، يعني إحنا حاجة بيولوجية طبيعية إنه إحنا نأكل، ولكن وراء هذه الحاجة هناك الكثير من يعني إمكانية التحكم بالشبع بالجوع، تنظيم الشهية أيضا اللي بيعتمد على تغذيتنا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بأسمة كعبية أخصائية تغذية علاجية، أهلا وسهلا فيك أسمة.
1: أهلاً ابتهال.
0: أهلاً فيك عزيزتي. يعني بداية ليش بنشعر بالجوع؟ شو يعني الشعور بالجوع؟
1: الشعور بالجوع في عنا نوعين من الشعور بالجوع، ممكن أنه يكون الجوع فعلاً فيزيولوجي اللي بيكون بسبب حاجة الجسم بيولوجياً للطاقة، يعني بصير في احتياج للطاقة، وبالذات الجوع الفيزيولوجي بشكل تدريجي وهو الشكل الطبيعي للجوع. النوع الآخر من الجوع اللي هو الجوع البيئي اللي بصير عادة بشكل فجائي، لأنه هو ناتج عن محفزات، يعني احنا لما نشوف صورة أكل أو إعلان طعام مغري أو لما نشم ريحة الأكل، حتى في ناس اللي عندها ذكريات مرتبطة بأنواع معينة من الأكل ممكن أنه الجوع يتحفز بشكل سريع.
0: طب شو الفرق بين النوعين؟ يعني من ناحية مثلا يعني التأثير على الجسم،
1: زي ما حكيت الجوع الفيزيولوجي بيكون بشكل أهدى، يعني بصير تدريجيا، مهم نكون إحنا واعيين أنه في للجوع درجات، فبيبلش الإشي من جوع خفيف، ولما عن جد الجسم بخدش حاجته من الأكل بصير الجوع يزداد. أما البيئي فبيتم بسرعة لأنه ناتج عن محفزات، فهو أصعب للسيطرة،
0: أصعب للسيطرة
1: خارجية في إغراءات عالية فبيكون أصعب للسيطرة.
0: أنا فكرتك رح تحكي النوع الثاني أهون للسيطرة، لأنه ممكن أنه نتحكم بعقل يعني بدماغنا ونقنع أنفسنا أنه لا أنا مش جوعان، أنا أكلت بشكل يعني منتظم، فبالتالي بصير التحكم أهون.
1: في تحكم أكيد، في جزء من السيطرة، الإشي بيحتاج لتدريب أكثر ولإرادة عالية.
0: طب أسماء، يعني لما بنحكي عن مثلا الشعور بالجوع الطبيعي، هات نأخذ النوع الأول، كيف ممكن ننظمه؟ يعني هل شو الطبيعي؟ هل في مثلا يعني وقت طبيعي انه نشعر بالجوع من خلاله؟ الانسان المعدل مثلا انه يشعر بالجوع من خلاله، ولا بيختلف من شخص لاخر؟
1: هو ببلش من انه بيصير في ارتفاع بهرمون الجوع، لما بيكون في عنا نقص بالاكل عمليا، يعني المعدة بتفرز الهرمون الجوع اللي هو الجيرلين، بيعمل إشارة للمخ أنه استحان وقت تناول الأكل، فبيزيد الشعور بالجوع. وبعدين لما إحنا بناكل وجبتنا بيزداد بيرتفع هرمون الشبع من خلال خلايا دهنية اللي بتعطي إشارة بالشبع، بيصير في إشارة أنه إحنا لازم نوقف تناول الطعام لأنه صار في طاقة كافية للجسم. لما بيصير في خلل بتوازن هاي الهرمونات عمليا إحنا رح نحس بجوع حتى بعد ما أكلنا، ورح يبطل في السيطرة على كميات الأكل. بس طبعا الإشي بتبع كيف طريقة أكلنا، شو نوعيات الأكل إحنا ناكلها، نقدر نسيطر بشكل جدا منيح على هاي الخربطة بين الهرمونات.
0: يعني أنت بجملتك الأخيرة فتحتي للسؤال التالي اللي يعني كنت حابة أسألك إياه، واللي هو بيعتمد كمان على التغذية. يعني هون في أهمية كبيرة جدا لتغذيتنا بالأساس، لنمط الغذائي تبعنا، إنه نشعر بالجوع. كيف ممكن من خلال التغذية الصحيحة إنه نقلل هذا الشعور بالجوع؟
1: طبعا الشيء بتعلق بالتغذية، دايما احنا يعني المعادلة لازم بسيطة، بأكلنا لازم يكون في وجبة متوازنة، دايما لازم يكون في عنا مصدر للبروتين، نشويات مركبة مش نشويات بسيطة، خضرة وكمية مناسبة من الدهون الصحية. إذا نيجي للبروتين، معروف إنه البروتين هو من أهم العناصر لتنظيم الشبع، لأنه بحفز هرمونات الشبع، بيقلل من إشارات الجوع، عمليا هو بيساعد بإبطاء إفراغ المعدة، عشان هيك لما الوجبة بتحتوي على بروتين عالي غالبا رح نشعر بالشبع لفترة أطول.

0: ومهم كمان توزيع مصادر البروتين على مدار اليوم، يعني ما نركزش كميات البروتين تكون عالية مثلا بس بوجبة الغداء إنما بكل الوجبات. كمان الألياف معروف إنه إلها دور مهم بالشبع، لأنه إحنا بتزيد حجم الأكل بالمعدة، خاصة الألياف القابلة للذوبان لأنه عندها خاصية امتصاص الماء، فهي بتزيد الإحساس بالامتلاء.
1: شو القصد يعني أي أنواع من الأكل أو الطعام اللي هي فيها؟
0: يعني بشكل الألياف. عام الخضرة، البقوليات، النشويات المركبة، الحبوب الكاملة، هاي الألياف جدا بتعطي شبع. امتصاص السكر بقل، وبيكون سرعة ارتفاع السكر بالدم أبطأ، يعني بتعطينا حجم أكبر للأكل مقابل سعرات أقل اللي احنا بنحصل عليها طبعا من الحبوب الكاملة، من البقوليات، من الخضرة، قشرة الفواكه. وطبعا بالمقابل لما احنا منكسر أو منبالغ تناول السكريات البسيطة أو النشويات المكررة بصير في ارتفاع سريع بمستوى السكر اللي بيزيد من الشعور بالجوع وبالتعب. احنا مش لازم بالآخر نخاف من النشويات أو نتجنبها، بس لازم نختار الأنواع الغنية بالألياف ونمزجها مع بروتين مع خضرة ودهنيات صحية، فهيك احنا بنحصل على شبع عالي بعد الوجبة.
1: يعني في أسماء وكأنه في مبالغة بتناول البروتين كأنه مصدر اللي رح يحمينا من شعور الجوع أو يمدد فترة الشبع لأطول فترة ممكنة، فأنت عم بتقولي إنه لا، الفكرة هي بتنوع مصادر الغذاء في وجبتنا.
0: ممكن انه بشكل عام بصير في مبالغه بالبروتين، لانه زي في عنا اليوم ترند او دائما التوجه انه ناكل حلبون اكثر، صحيح. بروتين اكثر للاشخاص اللي بتدربوا، بس اكيد بلا شك البروتين بنقدر نحصل عليه بكل سهوله من مصادر الاكل الطبيعيه بدون حاجه لاضافات اكثر من اللازم.
1: طب في يعني احيانا الاشخاص اللي بتبعوا حميه معينه او مثلا يعني هدفهم انقاص الوزن، لما بيوصلوا لمرحله جوع شديد مثلا بيفطر الصباح وبيوصلوا يعني نص النهار وفي شعور شديد بالجوع، فبتناولوا مثلا سناك او حلويات، نوع من الحلويات، او وبصير في هذا الشعور يعني وكانه شعور الجوع هدي شوي، شو بصير بهاي الحالي؟ يعني هل يعني هذا يعني خطأ شائع اللي بيرتكبوه يعني بعض الأشخاص؟
0: مظبوط، هو خطأ. عشان يكون الإشي متوازن أكثر في كثير أهمية للتحضير المسبق، يعني أنا من الصبح أكون عارفة شو أنا رح أكل خلال اليوم. ودائما إحنا بننصح إنه بين الوجبات الكبيرة إذا إحنا متعودين نحس بشبع عالي ندخل سناك اللي هو صحي، يعني كثير ممكن يكون في اختيارات بسيطة للأكل اللي خلص بتعطينا تهدئة للجوع، فإحنا بنصل على الوجبة الثانية بعمليا جوع اللي هو متوازن متوسط، وكمان أكلنا راح يكون كمية مناسبة لجوعنا مش أكثر من اللازم. أما إذا أخذنا إشي سكر زي ما أنت ذكرتي، إشي اللي بعطينا طاقة سريعة، فبالتالي بالعكس راح يزيد الجوع، راح نأكل كمية أكبر بالوجبة التالية.
1: طب تعال هيك نحكي باختصار، أسمع عن النوع الثاني من الجوع اللي هو نتيجة محفز، يعني نتيجة محفز خارجي، يعني كيف ممكن نقنع حالنا؟ هل يعني بما أنه مش ناتج عن حالة طبيعية في جسدنا عن حاجة وإنما عن محفز، كيف ممكن نقنع حالنا أو يعني بعرفش إذا نقنع أدمغتنا أنه إحنا لا مش شاعرين بالجوع حاليا، إحنا شفنا هذا المحفز وممكن نتعامل معه بطريقة مختلفة؟
0: هون إحنا ممكن نحكي أكثر عن الأكل الواعي. إحنا بنأكل مع وعي، وهي مش مجرد توصية إنه لازم نركز بوجبتنا. لما إحنا بننتبه للوجبة خلال تناولها منكونش مشغولين بشاشات أو بمحادثة على التليفون، جزء كبير من انتباهنا مشغول، غير مدرك لكمية الطعام، غير مدرك لإشارات الشبع اللي بحاول جسمنا يوصل لنا إياها. فدائما مفضل نخلي وقت الوجبة مخصص فقط للأكل بهدوء بدون تأثيرات خارجية، وهيك إحنا بنعطي للدماغ فرصة أكبر لمتابعة إشارات الجوع والشبع. في كمان سلوكيات بسيطة اللي بتزيد من الشعور بالشبع اللي بتساعدنا ناكل كميات أقل. مثلا إنه إحنا نمضغ الأكل بطريقة بطيئة، نحاول إنه أكلنا دائما يكون صلب بحالته الطبيعية مش كعصير أو مش يعني مثلا أكبر دليل إنه الفواكه، إنه لما إحنا بنشرب عصير الفواكه عمليا فيش أي شبع لأنه إحنا تخلصنا من الألياف عن طريق عصير الفواكه. فنفضل دائما ناكل الأكل صلب لما
1: صورته الأصلية يعني.
0: بالضبط، لما يكون في عنا مضغ أكثر الشبع رح يكون أعلى.
1: نعم، جميل جدا، بدي أشكرك أسماء كعبية.

0: بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز
5: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
6: خليلك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: يلا إلى موضوعنا التالي. يعدنا من بعد الإعلانات بحث جديد حول التنبؤ بتسمم الحمل. طبعا تسمم الحمل من المضاعفات اللي تشغل الكثير من الأطباء النساء الحوامل أيضا، لأنه المشكلة في كثير من الحالات هي أنه يعني هذا الموضوع لا يتم معرفته منذ الأسابيع الأولى من الحمل. ولكن دراسة جديدة نشرت في مطلع هذا الشهر تفتح باب مهم لهذا هذه الحالة. الباحثون فحصوا فيها بروتينات موجودة في دم الحوامل في المرحلة الأولى من الحمل، وتوصلوا إلى يعني نتيجة تقول إنه ممكن التنبؤ باحتمالية وجود تسمم للحمل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالدكتورة أمل حسن، دكتورة وباحثة في البيوتكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل.
1: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير ابتهال إليك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك. يعني بحث جديد ومهم، طبعا جديد من كم يوم بس تم نشره. صح. تعال احكي لنا بداية عن هذا البحث اللي فعلا ممكن أنه يعمل هيك نقلة نوعية في هذا المجال.
1: صح صح، البحث نشر في بداية الشهر، وبحث أكيد رح يقدمنا خطوة أكثر أولا عن فهم تطور الجنين في بدايته، وبالذات البحث ركز على شغلتين ابتهال. واحد، شو الرابط بين نساء حوامل عندهم تسمم حمل وبين قوسين؟ نحن نعرف أن التشخيص أو الإشارات والعوارض اللي بتظهر على امرأة عندها تسمم حمل ببلش من الأسبوع 20، ويعني في مراحل متقدمة نوعا ما من في الحمل وطالع. فشو الرابط بين هاي النساء اللي عندها تسمم حمل ويعني ضعف أو تعقيدات في تطور الجنين؟ والسؤال الثاني زي ما حكيتي، هل إحنا بنقدر نلاقي بايو ماركرز يعني إشارات بيولوجية من البداية الحمل، يكون كفحص مبكر أو نستعملها خلال فحوصات مبكرة في الحمل لكشف إذا هاي المرأة معرضة للتسمم أو لا؟ فهدول كان شغلتين. زي ما ذكرتي أخذوا عينات من نساء حوامل أكثر من 4000 امرأة حامل للمرة الأولى، حتى ما يكونش في بايس أو يكون في يعني خلفية عن الموضوع عند هدول النساء، وفحصوا نسبة كميات بروتينات هائلة. والبروتين اللي لقوه جدا مذهل، لأنه في كتير معلومات ضئيلة عن هذا البروتين، وحاولت كمان ألاقي أبحاث ثانية مقابلة أحسن أعرف شو بالضبط معروف عن هذا البروتين.

0: 2016 هو جدا مش معروف عنه اشياء، اسمه ISM2. بغض النظر عن الاسم العلمي، هذا البروتين له وظيفه مهمه في تكوين المشيم في البدايه، وفي موجود ينتج في خلايا كثير دقيقه في خلايا المشيم، اللي وظيفتها كثير مهمه في البدايه في تكوين والاندماج مع انسجه الرحم وبطانه الرحم من بدايه الحمل. يعني هي شو بتعمل؟ عمليا بتدمج المشيم بشكل ثابت مع رحم الأم، وبالتالي بتساعد على تكوين أوعية دموية مهمة لنقل الأكسجين، الغذاء والدم بشكل مستمر ومتواصل للجنين. وبالتالي احنا نعرف المشيمة هي اللي بتهيئ البيئة الملائمة لتطور الجنين، وبالتالي طبعا بيأثر على ضغط الدم عند الأم. يعني واحد من العوارض اللي بتبين في تسمم الحمل متأخرا هي ارتفاع ضغط جدا عالي عند المرأة. طيب شو هذا البروتين بالضبط وليش هالقد مهم؟ لاقوا انه انخفاضه او نسبة انتاجه في بداية الحمل بالذات من الاسبوع ال 12 كانت جدا واطية، وهذا الانخفاض كان يرتبط لاحقا بنساء اظهروا انه عندهن تسمم
1: نعم في مراحل متأخرة، يعني هو كان مؤشر
0: بالضبط. فالمعادلة كانت في بداية البحث إنه أوكي نسبة جدا واطية لهذا البروتين من يعني آلاف البروتينات اللي فحصوها، كان جدا إشارته واضحة ومبينة إنه إذا كان نسبة واطية معناته هاي المرأة بينت في المراحل المتقدمة تسمم حمل وعوارض تسمم الحمل، وكمان كان في تأخر في أو ضعف في نمو الجنين. فحصوا كمان هذا البروتين من ناحية كمان على خلايا المشيمة في المختبر حتى يتأكدوا من إذا ممكن يعرفوه كإشارة بيولوجية مبكرة تفحص في بداية الحمل. فهل السؤال، هل هذا البروتين اليوم يعد كإشارة بيولوجية؟ لا شك أكيد، ولكن مهم إنه أحكي وهذا نحكي كمان في نهاية البحث إنه اليوم هذا يعني اللي يعتبر إذا بدك فحص روتيني. اليوم المرأة الحامل في بداية حملها تروح تعمل فحص
1: لا يعتبر
0: حاليا لا. ليه؟ لأنه هو أكيد إشارة، ولكن بعد إحنا بحاجة لدراسات أعمق من ناحية ميكانيكية حتى نفهم
1: بارتباط هذا البروتين بالتسمم الحمل. يعني
0: ليه؟ لأنه لما فحصوه بالمختبر لقوا إنه إذا لا يتم إنتاجه ولا حتى إنه أنتج ولكن لا يشتغل مثل ما لازم في هاي الخلايا المهمة في إنتاج أو في تكوين المشيمة، الخلايا هاي ما قدرتش تشتغل كيف ما لازم. فأكيد هو إله علاقة في تكوين المشيمة ويعني الأوعية الدموية اللي هي بحاجة إلها الجنين للتطور، وبالتالي ما يسببش كمان تسمم حمل عند الأم. ولكن اللي بنصحوا فيه إنه إحنا بحاجة أكيد لأبحاث أعمق من هيك، مثلا بتخصص إنه نعرف أكثر كيف هيئة هذا البروتين. ليه؟ لما إحنا بنعرف كيف شكل هذا البروتين بنقدر نربط أكثر بالعملية تاعته ونفهم شو بعمل فعلا في هاي المرحلة من الحمل، وبالتالي إحنا بنقدر نعرف أو يكون في تدخل طبي ملائم مبكر أو فحوصات مبكرة أكثر في بداية الحمل مثلا من الأسبوع ال 12 حتى ما نصلش لمرحلة إن الأم عندها تسمم حمل يعني في مراحل متقدمة، ونقدر نساعد إن الطفل يعني يتطور بشكل طبيعي.
1: نعم جميل. يعني دكتورة أمل، يعني كنت سابقا معنا وحكينا فعلا عن يعني كنت هون عنا في الاستوديو طبعا، وحكينا عن أشكال البروتينات فعلا قديش ممكن إنها تكون مؤشر ودلالة على وجود بعض الأمراض أو على وظيفة هاي البروتينات كمان. بس بحالة فعلا تسمم الحمل وهاي الحالة اللي إحنا كمان بنحكي عنها، مثلا سيد اللي تعرضت مثلا سابقا في حمل سابق لتسمم حمل، هل ممكن كمان هذا البروتين انه فعلا يكون كتوصي لفحص هذا البروتين مثلا في مثلا في المشيمة او عند هذه السيدة؟
0: بالضبط، وهذا يعني كخبرتي في هذا الموضوع واللي هني كمان حكوا في هذا البحث، إنه المرأة اللي كان عندها سوابق أو بالعيلة، يعني إذا كان عندها حمل أول مرة حمل، إذا كان في سوابق بالعيلة بشكل عام وبتاريخ العيلة تسمم حمل، إنها تطلب إنه ينفحص هذا البروتين في فحص الدم في البداية. وكمان مؤشر ثاني بحكوا إنه إذا نسبة البروتينات كانت جدا عالية من بداية الحمل في فحص البول، هذا بدل على إنه في خلل في عمل الكلاوي. ليه؟ لأنه هذا مؤشر مهم جدا في مراحل متقدم بالحمل إنه أعضاء الداخلية عند الأم مش عم تعمل بشكل

0: مثل ما لازم،
1: نعم
0: وبالتالي مؤشر جدا واضح لتسمم حمل. والمتابعة الطبية دقيقة أكثر من المعتاد من بداية الحمل لهاي الأم.
1: نعم
0: فأكيد إذا طبعا عندها سوابق حمل بتسمم. سألتيني عن ليش المهم إنه نعرف شكل البروتين،
1: نعم
0: شكله بيساعدنا زي ما حكيت عشان نعرف نربط فعالية هذا البروتين وعمله مع الشكل، ولما إحنا بنعرف الشكل بنقدر نطور دواء أو علاج أو طريقة لعلاج هذا الموضوع، إنه إحنا ممكن نساعد في إنتاج هذا البروتين أكثر. فمن البداية بيساعد على تكوين المشيمة، وبالتالي بيساعد إن الأم ما تصلش لمرحلة إنه يكون عندها ولادة مبكرة أو تسمم بسبب تسمم الحمل طبعا.
1: جميل جدا،
0: فأكيد كله
1: فعلا
0: بالطبيعي.
1: فعلا، ومهم مهم جدا دكتورة كمان متابعة الأطباء، يعني سواء في طب النساء أو غيره، إنه متابعتهم بالنسبة لهاي الأبحاث اللي بتحكي عن جد عن هاي الاكتشافات اللي ممكن إنها تكون مؤشر على وجود حالة، يعني اللي ممكن إنه نتفاداها في مرحلة الحمل.
0: بالضبط 100% بوافقك على الإشي. وهاي واحدة من أهمية هاي الدراسات، إنه قدمتنا خطوة بفهم أول إشي كيف بتكون المشيمة، وبالتالي إنه لا يعني رسالة للدكاترة زي ما حكيت إنه دائما يكون عندي متابعة لهاي الأبحاث، لأنه أكيد بتساعدهم إنه يقدروا يشخصوا النساء مبكرا في هاي الحالات، ما تصلش إنه زي ما حكيت إنه ولادة مبكرة أو مراحل جدا صعبة وخطر على حياتها وحياة الجنين. أكيد 100%
1: نعم دكتورة، في علاقة كمان لتغذية المرأة يعني مرتبطة بهذا البروتين مثلا، أو ممكن مثلا إنه يعني المرأة تكون على وعي أكثر بصحتها، بحيث إنه مثلا ممكن إنه نمط حياة صحي يؤثر بشكل إيجابي على مثلا تكوين هذه البروتينات؟
0: 100% يعني سؤال جدا عميق، او زي ما حكيت هو كتير واللقاءات حكيناها مع بعض، انه طبعا نظام الحياة والغذاء واللايف ستايل بشكل عام تاع الام حتى من قبل ما تفوت بحمل وتخطيطها لحمل تكون متزنة ويعني اكثر ما يكون صحية، لانه هذا جزء لا يتجزأ طبعا من تكوين الجنين. احنا بنحكي هون بس عن الغلاف اللي بهيئ البيئة الملائمة والطبيعية لتكوين جنين بطريقة صحية.
1: نعم
0: فيش بعد معلومات كفاية انه هل الغذاء او شو في اشياء ممكن تعملها المرأة او في
1: يعني
0: معينة
1: القصد هناك
0: بالذات لهذا
1: مؤشرات
0: البروتين.
1: خارجية، يعني القصد إنه تأثير يعني مؤثرات خارجية على هذا البروتين بعد ما في أبحاث.
0: بعد ما في لمعلوماتي يعني بعد ما في ممكن اتعمق اكثر، ولكن زي ما حكيت لما حاولت اقرا اكثر مقالات عن هذا البروتين بشكل سبيسيفي يعني ما لقيتش جدا معلومات عنه واضحه، لانه بعده يعني يدرس.
1: نعم بعده جديد، يعني ايام قليله.
0: بعد جديد.
1: نعم
0: فعشان هذا هو الشيء الجديد في هذا البحث المثير، انه بلشنا نفهم أكثر شو هذا البروتين بيعمل بالذات في مراحل المبكرة في الحمل. فأكيد
1: جميل جدا، يعني مهم
0: مستقبل
1: أكيد في المستقبل القريب. دكتورة أمل حسن، الدكتورة والباحثة في البيوتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك، تحياتي. شكرا
0: لك. شكرا نهارك سعيد.
1: تحياتي. من الحديث عن هذا البحث الهام فيما يتعلق بصحة النساء الحوامل واحتمالية الإصابة بتسمم الحمل، رح نطلع على فاصل إعلاني لحتى نرجع ونحكي عن موضوع التعافي من الإدمان وقبول المجتمع للمتعافين من الإدمان، خاصة إذا كان المتعافي امرأة.
2: حملة الـ25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: يا فاجينز يا فاجينز
5: أحسن لي
4: يا فاجينز.
6: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة. إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عندنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا

0: بتعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: أهلا فيكم من جديد، تحياتي لكم أينما كنتم. على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم، أجمل التحيات لكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. بيت العيلة لليوم الخميس مكمل معكم حتى الساعة الواحدة. حديثنا التالي رح يكون عن التعافي من الإدمان. لما بنحكي عن الإدمان غالباً نعتبر التعافي هي محطة النهاية، ولكن عند هذه المحطة تبدأ قصة أخرى، خاصة إذا كانت المتعافية من الإدمان امرأة، تبدأ يعني حياة جديدة. مقال للدكتور وليد حداد يعني يطرح هذا السؤال الصعب: لو تعافت المرأة جسدياً ونفسياً ولكن المجتمع بقي ينظر إليها من خلال قصة إدمانها، من خلال هذا الماضي اللي كان، فعلا تصبح القضية أكثر تعقيدا لما بتكون المتعافية امرأة، لأنه بالتأكيد يعني الوصمة الاجتماعية هنا المرتبطة بالإدمان ممكن أن تلتقي مع نظرة اجتماعية مختلفة للمرأة، معايير قاسية تجاه سلوكها أحيانا وسمعتها أحيانا، يصبح التعافي أصعب. ولا يتم الحديث فقط عن الإدمان، وإنما محاولة يعني للحديث عن مكانة العائلة، يعني العديد من الطبقات اللي بنحكي عنها هنا في هذا السياق. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور وليد حداد، الخبير في علم الإجرام والكحول. أهلا وسهلا فيك دكتور وليد.
1: يعطيك ألف عافية.
0: يزيدك ألف عافية. يعني دكتور، كتبت مقال جدا مهم حول تعافي المرأة العربية من الإدمان لما تتعافى ويعني تجد صعوبة في الدخول من جديد إلى المجتمع، ليش؟
1: نعم، بالواقع من بضعة أشهر طلب مني أعمل مقال عن يعني موضوع علاج ويعني تأهيل النساء العربيات المدمنات على المخدرات والكحول. طبعا أنا أعمل في هذا المجال 34 عام وبدير مركزين في طام اللي عندنا 430 متعالج بالمراكز بالناصر بالفحم، وقسم لا بأس من المتعالجين هن نساء. فالآن يعني رجعت يعني سنوات عديدة وسجلت حالات وشفت يعني عملت بحث، يعني خلينا نسميه كمي من ناحية أرقام وأسماء متعالجات اللي مرقوا في مدار السنوات، ولم أجد حالة واحدة لامرأة المجتمع استوعبها بعد إدمانها على المخدرات أو على الكحول. وأنا أتحدث عن نساء، يعني مش سيرورة عابرة من الإدمان، إنما إدمان جدي مع خلينا نقول تجارة، عملوا في تجارة مخدرات، عملوا في الدعارة وفي الكثير من الأمور، ولم يستوعب من المجتمع. مقارنة عندي عشرات ويمكن مئات الحالات لشباب اللي كانوا بسجون وعملوا في كل الأمور الخطرة والمجتمع استوعبهم، واليوم إني شباب ناجحين وكل الاحترام. فمن هون يعني لخصت المقالة في يعني خلينا تجربة 34 عام، إنه لم أنجح في إنه أقدر أستحضر حالة واحدة للنجاح لامرأة عربية المجتمع استوعبها بعد دخول عالم الإدمان. هذا كان مهم نأكد عليه، إنه جزء من علاج المرأة اللي دخلت عالم الإدمان هو إحنا كمجتمع قدم نقبل نستوعبهم ونقدر نستوعبهم.
0: نعم. كان مفاجئ لك النتيجة دكتور؟
1: في أمور نتيجة عملك، يعني الإنسان اللي بيعمل في ميدان معين عدد طويل من الأعوام، يعني تجاوز 30 عام، أنت بتكون ماشي وتطلع لقدام ما بتلتفت إلى الخلف، مرات أنت بحاجة توقف وتقعد وتسجل وتفحص الأمور. يعني مش مفاجئ، ولكن يعني خلينا نقول محبط نوعا ما،
0: محبط وصارخ إنه نجد هذه النتيجة أمامنا، منشوفها أمامنا. إحنا بنعرف يعني إحنا عايشين في هذا المجتمع ونعرف يعني كيف نعيش هذه الحالات، ولكن إنه تشوفها كمان كحالة موثقة

0: استقامت في
1: مؤثرة.
0: انساني اللي كانت في عالم الادمان. نعم، وعملت في كل الامور اللي حكيت عنها، ويعني زي ما قالوا في حتى في يعني خلينا نقول في الدعاره، عملت في الشارع في منطقه تل ابيب، وهي كانت فتاه عربيه.
1: نعم.
0: ومعي رقمها، فبقول لها انت اليوم ناجحه ومتزوجه وعندك بيت وبدي اكتب عنك. قالت لي وليد انا يعني اذا انت، انا مش حالي، انا مش كيس ستدي اللي تقدر تكتب عني، لان انا بعدت، انا تعالجت بين يهود، غيرت اسمي لاسم يهودي، وتزوجت انسان من المجتمع الاخر يهودي وعايشه معه، وعايش في مدينة يهودية. فأنا اليوم يعني ما فيش ولا أي شيء من لا بعلاقة مع عائلتي ولا عندي ولا أي تقبل عندي يعني لمجتمعي، فأنا مش حال اللي ممكن ينكتب عنها.
1: هل
0: فعلا أنا وفقت يعني، هاي واحدة من أمثلة. في واحد من المؤسسات طبعا من غير ذكر المنطقة اللي تعالج فتيات اللي طلعوا من عالم الإدمان والدعارة، مؤسسة اللي فقط فتيات فيها نساء فوق جيل 18. فالمدير بتقول لي 30% من المتواجدات عندي بالمؤسسة هن عربيات، اللي بالأساس اللي بيشتغلوا على موضوع الدعارة، بس غالبيتهم بتعاطوا مخدرات يعني بيطلعوهم من الشارع. فبتقول لي ولا حالي واحدة بقدر أتواصل معاي لها، لما عندي واحدة من أصول روسية أو من أصول آخر يعني اليهودية، من بنتواصل معاها بعد شهرين ثلاثة بيقولوا لك طيب إذا هي غيرت طريقة بدنا نستوعبها. بتقول لي بالمجتمع العربي كلهم مهددات بالقتل. فيعني ما في عنا يعني، حاولت أتواصل مع زملاء اللي يعملون في هذا الميدان، ولا حدا قدر يحكي لي عن حالة نجاح اللي المجتمع استوعبها وقدر يتقبلها. وهذه يعني مهم نطرحه، أنا ما يعني اليوم حتى ما في عنا حلول نقول يعني أنا عم بطرح حلول.
1: هل نستطيع أن نتطلع إلى يوم يتقبل فيه المجتمع هذه الحالات بالذات لنساء؟ يعني أنا بديش أسأل ليش بتقبل لرجال ولا يتقبل لنساء، ولكن هل نستطيع أن نتطلع إلى هذا اليوم اللي يمكن تقبل هذه النساء المتعافي؟
0: يعني ممكن تغيير كل هيكل مجتمعنا والبنية تبعته وكذا، يعني في الأمور الأصغر من هيك. يعني اليوم إحنا مقدمين على انتخابات، يعني موضوع المرأة أنها تكون مرشحة، أنا أفكر هذا جزء لا يتجزأ من حياتنا. أنت شفتي كيف الوضع كان، يعني إنه هذا الموضوع مدفع الأمور الأخرى، والمرأة مثلا من يعني مش جزء من حياتنا، مش جزء من حتى برنامجنا السياسي. يعني في الكثير من الأمور، يعني أنا كإنسان اللي أنا باحث ومهني، أنا لا محزب ولا كذا، ولكن بقول يجب أن يكون في تغيير بنيوي في المجتمع في الكثير من الأمور. مقدمين على انتخابات بلدية، شو عندي تنتين يمكن اليوم أو أقل ممكن يكون انتخابات بلدية، شوف الانتخابات الأخيرة والانتخابات القادمة، أدي في نساء تجرؤوا أن يترشحوا، في نساء مجرد أعلنوا أن يترشحوا صار تهجم عليهم. يعني إحنا استبعدنا عن عالم الإدمان والجريمة، المجتمع لا يتقبل المرأة العادية الطبيعية المتعلمة، بدك يتقبل إنسانة انحرفت في كل مقياس. أنا لا أتحدث عن نساء عاشوا عالم انحراف يعني من جذوره، لكن زي ما حكيت لحضرتك ابتهال، في رجال عملوا أكثر من هيك، يعني في رجال تاجروا بالمخدرات واعتدوا وعملوا بكل الأمور اللي بتخطر ولا تخطر عبالك، ولكن لما نجحوا كلنا دعمناهم والمجتمع تقبلهم ورجعوا. وهن اليوم في وظائف جدا مهمة وناجحة، وهذا فخر لنا، ولكن لماذا لا يعني هذا المكيال يعني المختلف للنساء؟ هذا اللي أنا طرحته بالمقال.
1: نعم، بدي أخذ أروح معك للبداية دكتور. شو اللي يعني ويمكن الأسباب مرتبطة ببعضها هون، شو اللي يعني بخلي المرأة تدخل هذا العالم، عالم الإدمان، من خلال تجربتك وأبحاثك ووجودك في هذا الحقل؟ يعني شو اللي بخلي المرأة في مجتمعنا تدخل إلى هذا العالم؟
0: الغالبية العظمى، عندما أقول الغالبية العظمى أتحدث عن أكثر من 90% من النساء اللي خاضوا تجربة الإدمان وصلوا يعني المنحدرات السفلى في هذا العالم، هن تعرضوا لعنف وتعنيف، وبالأساس العنف الجنسي. يعني كل تراوما بالمجال الجنسي هي بالضرورة تؤدي إلى إدمان. يعني بعد ما يصلوا مراحل العلاج وبلشوا يحكوا، تكتشفي قدي مرئين شغلات في حياتهم. نتحدث عن اعتداءات واغتصاب من جيل صغير يعني لجيل أكبر، وبالتالي ينعكس يعني، لأنه هي بالنهاية هذه المخدرات والكحول وغيره هي مسكنات أوجاع، هي تسكن الوجع تبع الإنسان، هو بيكون زي نوع دواء اللي بيعالجه حاليا فيه. فمن هون يعني أولا العنف والعنف الجنسي، وثانيا أمور أخرى اللي ممكن تكون من ناحية مشاكل نفسية ومشاكل عائلية، ولكن كله بالآخر جذوره من المجتمع. يعني ما في إنسان ينامت بالليل صحت الصبح مدمني، ما في حالة عن الشكل إنه الإنسان في الصبح مدمن، هي بتكون ظروف عائلية قاسية وظلم اللي انعكس بالآخر في في في التعاطي والإدمان. ولكن يعني الموضوع العنف الجنسي اللي إحنا ما بنحكي عنه، العنف الجنسي بكل أشكاله هو يعني بقدر أقول عنه المسبب الأول للإدمان عند النساء.
1: يعني حديث مهم جدا، ويعني حديث أيضا يفتح الكثير من التساؤلات. ويمكن إحنا لما بنحكي عن المرأة في عالم الإدمان، في عن المرأة المدمنة يعني أو المتعافية، إحنا بنحكي كمان هنا موضوع مرتبط بنظرة المجتمع للمرأة بشكل عام. يعني تطرقت إلى موضوع الانتخابات والسياسي ووجود المرأة في العديد من الميادين في مجتمعنا، كله يرتبط ببعضه، ومجتمعنا يحمل العديد من الطبقات بالذات في التعامل مع موضوع المرأة. ففعلا يعني بدي أشكرك على هذا الحديث دكتور وليد حداد، الخبير في علم الإجرام والكحول، أعطيتنا نظرة مهمة جدا وحديث يجب أن يصل. شكرا جزيلا.
0: شكرا لاهتمامك.
1: تحياتي. شكرا. قبل نهاية حلقتنا لليوم من بيت العيلة، تعالوا نروح لإعلان مسجل، لقاء مسجل من بي كيور ليزر. يلا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام. مرحبا.
4: أهلا ثانيا، وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
3: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
4: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من مصر دبريوت أو مصرح من
3: وزارة الصحة.
4: الصحة عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دائما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم، من ديسكات رقبي ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
3: نعم. يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
4: مظبوط.
3: وايضا نعم،
4: عشان هيك احنا بنعطي كمان فتره التجربه اللي هي مدتها 30 يوم، عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز ل 30 يوم يجرب يشوف كيف انه راح يقدر يساعد الجسم.
3: يعني عندكم فتره تجريبيه 30 يوم، يعني حسيت انه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت انه الجهاز منيح رجعوا لنا. بس تعرف استاذ حسام، هذا دليل قاطع على انه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج.
4: بالضبط، لانه عشان احنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفتره التجريبيه وبنقول دائما بضمان انه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطينا كمان مفتاح لليوم.
3: شوفي عندنا شو اليوم، شوفي عندنا اليوم،
4: لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينه ب 1690 شيكل مع هديه اللي هي شاط الشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز.
3: واو. يعني اذا هذا الجهاز، كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بيكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت؟
4: 3480 شيكل، لليوم عاملينه ب 1690 شيكل.
3: واو.
4: مع الشياتسو نعم. والضمان 30 يوم إذا ما زعلكاش إحنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
3: واو رائع جدا.
4: عشان هيك نقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414.
3: يلا نجمة 3414 كل مين هلأ بدي يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع بدل 3480 بس ب 1690 شكل. حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر شكرا كتير لك أستاذ حسام.
4: أهلا وسهلا.
3: شكرا جزيلا تحياتي.
4: أهلا وسهلا في كل المستمعين.
3: شكرا تحياتي إلى اللقاء.

وصلنا سريعا إلى نهاية حلقتنا لليوم من بيت العيلة لليوم الخميس 3/9/2026. بتمنى تكونوا قضيتوا وقت جميل برفقتنا. حكينا عن مواضيع متنوعة بخلال حلقتنا اليوم. حكينا عن موضوع القلق اللي بيعيشوه الأهل مع بداية العام الدراسي، كيف يتعاملون معه. حكينا عن موسم السمسم في بلداتنا، وحكينا عن موضوع التراث اللي مرتبط في هذا الموسم. حكينا عن موضوع الجوع، كيف نتعامل معه ونفهمه، ويعني بدل من محاولة مقاومته أن نتعامل معه بشكل صحيح. حكينا عن موضوع كمان بحث علمي جديد قد يساعد في حماية الأم من تسمم الحمل. حكينا كمان عن الإدمان والتعافي، هل نمنح الإنسان بالذات المرأة فعلا فرصة ثانية عندما تقرر أن تتعافى من الإدمان وتتغير. مواضيع جدا مهمة كانت معنا خلال حلقتنا لليوم من بيت العيلة. بدي أشكركم على حسن الاستماع. أتمنى لكم أيضا نهاية أسبوع جميلة جدا برفقة العائلة، برفقة كل الناس اللي بتحبوهن. بدي أشكر طبعا فريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كيف عاطرام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: خذ حبه فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 تتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتقد رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان تصريحات رئيس شاس أريال درعي الذي قال إنه لا يحتاج إلى دعوة الحريديم للتجنيد وأن على الجيش التعامل مع الأمر، ووصفه بأنه المشجع الأول على التهرب من الخدمة في إسرائيل. كما هجم رئيس حزب معا نفتالي بنت ورئيس حزب يشار جادي آزينكوت تصريحات درعي مطالبين بإنهاء التهرب الجماعي من الخدمة في ظل حاجة الجيش إلى مزيد من الجنود. بقاء في الشؤون الحزبية، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية نعم سولبرغ أن عضو الكنيسة الذي يعلن نيته الترشح ضمن حزب آخر يعتبر منسحبا من كتلته ويلزم بالاستقالة من الكنيسة للترشح إلا إذا وافقت كتلته خطيا على ذلك خلال 90 يوما التي تسبق الانتخابات. وبموجب القرار ستتمكن تالي غوتليب من الانتقال إلى الليكود إلى عتمة يهوديت دون

0: الاستقالة من الكنيست. اعتقلت الشرطة وأوقفت 3 لاعبي كرة قدم سابقين، رجلين وامرأة، للاشتباه بتورطهم في التلاعب بنتائج مباريات دور الدرجة الأولى للنساء ضمن منظومة مراهنات منظمة. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، حيث تبلورت شبهات بتلقي أموال مقابل التأثير على نتائج المباريات ضمن منظومة مراهنات منظمة ومنهجية بهدف تحقيق أرباح مالية. اندلعت النيران في سيارة تعمل بالغاز ما أدى إلى احتراقها بالكامل على شارع واحد على طريق القدس بين مستوطنتي شعر هجاي وشورش، وأغلق مسار السفر على شارع واحد باتجاه القدس فيما يفتح ويغلق بشكل متقطع وفقا لتقدم عمليات إخماد الحريق. وطلبت سلطة الإطفاء والإنقاذ من السائقين تجنب الوصول إلى منطقة الحادث. أصدرت وزارة الصحة تحذيراً من السباحة في شاطئ بيت ياناي في منطقة عمك حفر بعد ظهور نتائج ميكروبية غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه، وأعلنت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع. في الملف الإيراني، أفادت تقارير بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة في حال هجمت إسرائيل منطقة مرتفعات علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الحرس الثوري الإيراني يختبئون في الجبل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خصوصا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية. ونبدأ هذا العدد من برنامجنا من الضفة الغربية، تحديدا من قصرى لليوم 26 على التوالي. لازالت منازل فلسطينيين تحت الحصار. ينضم إلي الآن من قصرى السيد عبد العظيم وادي، وهو رئيس مجلس قصرى. مرحبا أستاذ عبد العظيم.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بكم وبكل المستمعين.
0: أهلا بك. بداية نتمنى السلامة للجميع، ونود أن نبقى على اطلاع، ما الذي يجري الآن مع الأهالي في قصرة؟
1: يعني هو استمرار الحصار على ثلاث منازل اللي موجودة في بلدة قصرة لليوم 23.
0: نعم.
1: هناك وضع المنطقة بجبل راس العين في بلدة قصرة منطقة عسكرية من قبل جيش الاحتلال. أيضا هناك تركيب بوابات على كل الطرق المؤدية إلى محيط جبل راس العين في بلدة قصرة.
0: إذن لا يوجد أي مخارج للبلدة؟
1: البلد لها مخارج، لكن نعم. السكان اللي معزولين هم

0: وما في تواصل بينهم وبين البلدة. البلدة مدخلها الرئيسي مسكر من 7 أكتوبر 23 لغاية اللحظة الحالية. حاليا نحن بنسلك طرق بديلة من خلال بلدة جوريش أو بلدة قبلان،
1: نعم
0: لكن المنازل هاي معزولة بشكل كلي عن محيط البلدة.
1: نعم، وطبعا الأهالي بداخلها
0: أكيد. طبعا احنا عندنا العائلات الثلاثة، في عندنا منزل يوسف عبد الكريم حسان، هو وزوجته وبناته بنت الثالثة والرابعة من العمر كندا وحور وأمهن أيضا رقية، وهناك منزل لؤي وقصي أبو ريدي،
1: نعم،
0: هو وأمه وشقيقته، ومنزل رزق عبد الكريم حسان أيضا هم محاصرين لغاية اللحظة الحالية.
1: نعم أستاذ عبد العظيم، يعني مع بداية الحديث أنا استمعت إلى ضجيج أو صراخ من حولك، ما الذي يجري؟
0: والله احنا حاليا بنشارك في تشييع جثامين شهداء بلدة المغير اللي هي جيراننا في بلدة المغير قرية رام الله.
1: نعم.
0: ارتقى فيها امبارح شابين، الطفل 17 سنة والثاني 19 سنة، عند دخول المستوطنين ومحاولتهم سرقة أغنام من بلدة المغير، وللأسف ساندهم جيش الاحتلال، أقام نقاط عسكرية على أو قناصة على ظهر المنازل، قام بإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه كل من يتحرك في الشوارع.
1: نعم.
0: ويحاول منع المستوطنين من سرقة الأغنام.
1: نعم، ونحن تابعنا أيضا كل التطورات في قرية المغير، يعني بداية تعازينا أيضا الحارة الرحمة للفتى والشاب. الآن أود أن أسأل أيضا، هل هناك حضور لوفود أجنبية دبلوماسية، أي تغيير على أرض الواقع ولو على المستوى الرمزي، يعني تضامن ولو رمزي أستاذ عبد العظيم؟
0: يعني احنا استضفنا اللي هو ممثل السفير الهولندي في بلدة قصرة، استضفنا أيضا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية أيضا في بلدة قصرة من خلال منظمة الأمم المتحدة الأوتشا، وحاليا احنا على تواصل معه لنقل معاناة المنطقة بشكل عام وبالتحديد بلدة قصرة بشكل خاص، ومناقشته مع الدبلوماسيين في بروكسل حتى يتم كسر هذا الحصار الظالم اللي موجود على السكان في مناطق دي.
1: هل من وعودات؟
0: نعم، هو وعدنا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية أنه سيناقش مع الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع، لكن إحنا بالنسبة لنا بصراحة هذا الوقت كان كثير على العائلات وأخذ وقت أكثر من اللازم. أنا من جهتي كرئيس بلدية بطلب الإسراع في كسر هذا الحصار الظالم. يوم الأحد إحنا رح يكون في عنا افتتاح مدارس، في افتتاح رياض الأطفال، فهنا في عنا عزل اجتماعي، عزل تربوي، عزل أخلاقي، عزل إنساني لهذه الأسر اللي أصبحت معزولة بشكل كلي عن محيط بلدة قصرة.
1: نعم أستاذ عبد العظيم، العائلات التي يعني ما زالت تحت الحصار داخل المنازل، كيف تتدبر أمورها؟ كيف تشتري حاجياتها اليومية؟
0: يعني هذا الموضوع يطول الشرح فيه، لأنه بصراحة إحنا هذه العائلات لما إحنا بنطلع لها ربطة خبز أو علبة لبن بصراحة بنقدم تنسيق. الخطوة الأولى كانت من خلال اليونيسف كمنظمة إنسانية، ساعدونا في تدخيل أول 7 أيام اللي هي المستلزمات الأساسية من دواء وغذاء، لكن بعدها للأسف لم يكن أي تدخل لأي منظمات دولية إنسانية. حاليا إحنا بنتبع فقط من خلال الارتباط المدني أو العسكري الفلسطيني اللي بأخذ معنا وقت كبير 3 أيام أو 4 أيام حتى إنه إحنا نتمكن من إدخال ربطة خبز أو كمية من الأدوية لهذه العائلات اللي حقيقة هي أصبحت معزولة بشكل كامل.
1: نعم، إذن أستاذ عبد العظيم بتساؤل أخير، ما الحجة التي لازال الجيش يتمسك بها لمحاصرة هذه المنازل؟
0: يعني جيش الاحتلال احنا رأينا وشاهدنا دائما وين ما بوصل غنمات المستوطن هو بيتبعه وبيحميه. جيش الاحتلال وين ما بنحط كرفان على جبل من او خيمه برضه بيتبع هذه الخيمه او هذا الكرفان وبيحميه. حاليا احنا اللي بنشوفه انه هذه منطقه مش منطقه سياحه باتفاقيه اوسلو، لكن للاسف هو لغايه اللحظه هاي احنا شايفينه رايح باتجاه ما يسمى بوضع اليد على محيط هذا الجبل، جبل راس العين، واحنا بنخاف انه يسيطر عليه ليس فقط من المستوطنين ولكن من خلال الجيش الإسرائيلي أيضا.
1: نعم، إذن هذه صورة الحال في قصرة، ونحن سنتابع بطبيعة الحال. السيد عبد العظيم وادي، رئيس مجلس قصرة، شكرا جزيلا لك.

0: لهذه الإحاطة. بالسلام للجميع، إلى اللقاء. إذن من الشؤون، من شؤون الضفة الغربية، يعني نود أن ننتقل إلى ملف آخر وهي الشؤون الحزبية. وكان اليوم قرار لا أعلم إذا كان جديد بالفعل لرئيس لجنة الانتخابات المركزية نعم سولبرغ، الذي يعني يقول بأن عضو الكنيسة الذي يعلن نية الترشح ضمن حزب آخر يعتبر منسحب من كتلته إلا إذا وافقت الكتلة خطيا على ذلك خلال 90 يوم التي تسبق الانتخابات. نود أن نقف عند هذه المستجدات. ينضم إلي دكتور سليم بريك. مرحبا دكتور سليم.
1: أهلا، مرحبا بك. أهلا بك.
0: أهلا بك. إذن يعني خلينا هيك نفكك نشرح هذا القرار، قرار نعم سولبرغ.
1: قرار نعم سولبرغ عمليا هو ليس جديد، هو فقط يذكر ببند
0: نعم
1: 6000 من قانون أساس الكنيسة، اللي بيقول بأنه عضو الكنيسة لا يستطيع أن ينضم في الكنيسة القادمة إلى حزب آخر إلا إذا استقال من الحزب ومن الكنيسة. طبعا هناك استثناء، إذا وافق الحزب، مثلا إذا كنت عم تسألي عن تالي غوتليب مثلا،
0: نعم.
1: الليكود ممكن أن يسمح، يقول ليست لدينا أي إشكالية أن تستمر تالي غوتليب في الليكود وأن تكون مرشحة في المستقبل في عثمة يهوديت أو شيء من هذا القبيل. ولكن بالشكل العادي على عضو الكنيسة أن يستقيل من الكنيسة كما فعل سيغالوفيتش مثلا وكما فعل الآخرين، وأن ينضموا فيما بعد للكنيسة القادمة في أي حزب هم يشاؤون ذلك.
0: نحن على وشك يعني دكتور سليم أن ندخل إلى لنقل الأيام الحاسمة، وكل موضوع تسليم القوائم في 7-8 من أيلول، هل نحن يعني في مرحلة لنقل نهائية ومن بعد ذلك لا يمكن تشكيل تحالفات أو تسليم قوائم جديدة؟
1: لا طبعا، يعني تسليم القوائم سيتم ب8-9، ومن تلك اللحظة كل مرشح يعرف تماما بأي حزب هو موجود وما هو مكانه في هذا الحزب.
0: نعم.
1: طبعا إلا إذا مثلا قام شخص معين بالاستقالة أو أقيل من القائمة فترتفع مكانة الآتي بعده، ولكن عندما نقدم القوائم إلى الكنيسة كقوائم حزبية انتهى الأمر.
0: نعم. إذن أنت تقول بأنه 7 و8 من أيلول يومي 2 و3، يعني نحن نتحدث عن أيام حاسمة فيما يتعلق برسم خارطة الانتخابات الإسرائيلية 26.
1: هذا صحيح، يعني نحن شايفين سبيل المثال في اليمين في عدة أحزاب صغيرة أو أحزاب نشأت، فينتر وحتى بيني غانتس مثلا والآخرين الآن جلعاد إردان، وكل هؤلاء
0: أيضا التحالف بين سموتريتش وبوغل.
1: نعم، سموتريتش يعني قضية سموتريتش انتهت، هو عمليا أعلنوا عن هذا التحالف وركبوا القائمة وباستطاعتهم تقديم القائمة إلى الكنيسة، هذا الموضوع انتهى. ولكن هناك بعض الأحزاب الصغيرة اللي تقريبا تصل إلى 8 أو 9 أعضاء كنيسة من ناحية الثقل ما زالت حتى الآن غير واضحة.
0: نعم.
1: يعني في عنا فينتر وفي عنا مجموعة أخرى يعني من الأعضاء الكنيسة حتى الموجودين حاليا مثل بيني غانتس أو تروبر وغيره، كل هؤلاء يجب أن ينتظموا أو أن يعني أن يستمروا بشكل مستقل، ولكن نحن نتحدث عن أحزاب صغيرة وأحزاب
0: نعم.
1: صغيرة جدا ممكن أن لا تجتاز نسبة الحسم في نهاية اليوم.
0: نعم. واليمين واليمين بالفعل يحاول منع ضياع هذه الأصوات. أنا أعتذر فقط قلت يعني بوغل مش بوغل، وإنما أنا أقصد موشي فيجلين على زهوت، حزب زهوت.
1: نعم. الآن ولكن نعم. هاي يعني آسف، ولكن هاي يعني فرصة نشوف إنه أحيانا هاي الارتباطات تكون غريبة عجيبة، لأنه فيجلين كان من أكثر الناقدين وحتى نقده كان بنوع من السخرية من سموتريتش وهم موجودين.
0: لماذا يعني من أي منطلق السؤال؟
1: المنطلق هو أولا منطلق مبدئي من ناحية الصهيونية الدينية. فيجلين هو إنسان متطرف جدا من ناحية، ولكن من ناحية
0: سموتريتش مش حمامة سلام.
1: نعم،
0: بس سموتريتش مش حمامة سلام.
1: لا لا ولا سموتريتش، ولكن نعم. كل واحد متطرف باتجاه آخر. يعني فيجلين مثلا

0: تعرف أكثر دينيا يهوديا، بينما سموتريتش صهيونية دينية وأرض إسرائيل وكل هذه الأمور، ولكن سموتريتش مثلا إنسان غير مثقف، بينما فيجن مثقف جدا. أمور غريبة، ولكن كل واحد يتبع خط في قلب الصهيونية الدينية. يعني نحن نتحدث الآن حوالي عن حوالي 6 أو 7 توجهات مختلفة في قلب الصهيونية الدينية نفسها.
1: نعم، وهذا مثير للاهتمام بالفعل، وبحاجة أن نتحدث عنه أكثر لربما في بفرصة أخرى. يعني أود أن ألخص حالة المعارضة دكتور سليم. أعتقد بأن يعني أمام معركة مزدوجة، معركة المنافسة على إسقاط نتنياهو، لكن من جهة أخرى هي محاولة تحديد شكل التحالفات، ونحن نتحدث عن أيام قليلة متبقية.
0: يعني هناك اتفاق في المعارضة بالرغم من كل الخلافات بأنه يجب إخراج بنيامين نتنياهو وهذه الزمرة من الحكم، وخصوصا الآن بعدما انكشف بأنه قضية 7 أكتوبر يعني كان انقطاع بين نتنياهو ورئيس الأركان أكثر من 3 ساعات. وهذا بذكرنا كمان بالحديث الغريب العجيب اللي صار نتنياهو عن يأير جولان.
1: صحيح.
0: فواضح بأنه يجب إخراج هذه الحكومة، ولكن والجميع متفق على هذا، ولكن ما زالت هناك خلافات تكتيكية باعتقادي ستنتظم في نهاية المطاف. ولكن السؤال، هل فعلا ما زالت المعارضة قوية كما نرى، أم أنها بدأت يعني بالتراجع بشكل أو بآخر؟ ليس فقط لأنها متفككة، وإنما أيضا باعتقادي الكامبين الذي يديره على الأقل بينيت.
1: نعم.
0: ليبرمان هو كامبين غير مرضي، وباعتقادي هناك أخطاء في إدارة هذا الكامبين، هذا يؤثر سلبا في نهاية المطاف على كل المجموعة.
1: بسؤال بتساؤل أخير وأيضا بإجابة قصيرة، هل يمكن تلخيص يعني خلافات المعارضة بمبدأ واحد جوهري، أم أن هناك عدة خلافات؟
0: الخلافات هي أولا مثلا ليبرمان هو يمين متطرف وفاشي بمفاهيم الأساسية، ولكن طبعا يائير جولان هو أكثر ديمقراطية، بينما أيزنكوت هو أكثر أمني. ولكن في نهاية المطاف هذه الخلافات باعتقادي ستتقلص بعد التخلص من هذه الحكومة.
1: نعم، لربما نشهد مفاجآت في الأيام القريبة قبل 7 و8 أيلول. دكتور سليم بريك، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لك
1: سعيد. إلى اللقاء. إذن هذه صورة الحال بخصوص الخارطة الحزبية. تحدثنا عن يوم 7 و8 أيلول، هما يومان حاسمان في رسم الخارطة الانتخابية الإسرائيلية للكنيسة 26. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير جدا، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: فجر علماء كل نوع نحيف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس توصلوا على علماء كل نوع نحيف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
5: الله يحمي لك اياهن، كبروا بسرعه.
6: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
5: فش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: ثلاث أهداف بالآخر بتلاقوا بالنتيجة وبقرروا تكون مثلا فيها أربع أهداف أو خمس أهداف أو ست أهداف ومقابل مئات ألاف الشواطئ.
1: لحظة، نتيجة الفعلية للمباراة أنت بتحكي؟
0: نعم.
1: ولا
0: نعم.
1: فقط على المراهنات؟
0: لا، نتيجة المباراة تحسم.
1: نعم،
0: تحسم قبل بداية المباراة بالتواطؤ مع لاعبين أو مع لاعبات أو مع مدرب. وأحيانا بدي أروح أبعد من هيك، حتى من المباريات يقال إنه في بعض من الحكام، بغض النظر ما بنذكر أسماء ولا بعرف له أسماء.
1: نعم.
0: إنه في تورط، إنه كان في مرة يعني هاي القضية كمان سارت قبل كذا سنوات، إنه وصلوا كمان المتكهنين وهاي منظومات اللي بتشتغل بالصين وبهونغ كونغ.
1: نعم.
0: يرانوا على مباريات درجة ثالثة وثانية هنا في البلاد. قضية اليوم كشف عنها، ما بعرف كيف ممكن تتواصل هاي النتيجة. بدنا نحاول بكرة إن شاء الله ببرنامج رياضي نلقي الضوء عليها ونحكي مع حدد المسؤولين من الاتحاد كرة القدم. احنا نحكي عن كرة قدم نسائية في الدرجة العليا في إسرائيل.
1: نعم، نتحدث عن كرة القدم النسائية، لكن قد تكون بالفعل مؤشر لما هو أكبر من ذلك وينطبق على الدوري للرجال أيضا. ننتظر التفاصيل غدا في المجلة الرياضية. نبيل الزميل نبيل سلامي، شكرا جزيلا لك.
0: سلامات زهرة،
1: إلى اللقاء نبيل. إذن هذا فيما يتعلق بالإعلان عن توقيف ثلاثة لاعبين سابقين بالاشتباه بالتلاعب بنتائج مباريات دوري كرة القدم النسائي. طبعا نحن نتحدث عن تحقيق سري خلال الأشهر الأخيرة في وحدة لاهف 433 بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي. يعني لازال التحقيق مستمر بشأن فحص هذه المباريات التي يشتبه بالتلاعب بها وحجم الأموال وأيضا الضالعين في القضية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذا العدد، الزميل إيهاب عويس كان معي في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة السعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا لكم.

0: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي،
3: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر

توفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة. حبيبتي

0: يافا جينز طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري.

0: الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تعتزم إسرائيل اليوم الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين وإعادتهم إلى لبنان في إطار بادرة سياسية ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. وذكرت وسائل إعلام عربية أن من بين المفرج عنهم كامل الغازي البالغ نحو 20 عاما والذي يتوقع نقله إلى لبنان عبر معبر الناقورة. وكانت تقارير لبنانية قد أفادت في أكتوبر تشرين الأول عام 2025 باختفائه في منطقة عين عطا شمال جبل الشيخ بعد خروجه للتدريب في المنطقة وانقطاع الاتصال به. وإلى الشؤون الحزبية، انتقد رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان تصريحات رئيس شاس أرييه درعي الذي قال إنه لا يحتاج إلى دعوة الحريديم للتجنيد وأن على الجيش التعامل مع الأمر، ووصفه بأنه المشجع الأول على التهرب من الخدمة في إسرائيل على حد تعبيره. كما هاجم رئيس حزب معا نفتالي بنت ورئيس حزب يشار جادي آيزنكوت تصريحات درعي مطالبين بإنهاء التهرب الجماعي من الخدمة في ظل حاجة الجيش إلى مزيد من الجنود. بقاء في الشؤون الحزبية، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعم سولبرغ أن عضو الكنيسة الذي يعلن نيته الترشح ضمن حزب آخر يعتبر منسحبا من كتلته ويلزم بالاستقالة من الكنيسة للترشح إلا إذا وافقت كتلته خطيا على ذلك خلال 90 يوما التي تسبق الانتخابات. وبموجب القرار ستتمكن تالي غوتليب من الانتقال من الليكود إلى عتصمة يهوديت دون الاستقالة من الكنيست. اعتقلت الشرطة وأوقفت 3 لاعبي كرة قدم سابقين، رجلين وامرأة، للاشتباه بتورطهم في التلاعب بنتائج مباريات دور الدرجة الأولى للنساء ضمن منظومة مراهنات منظمة. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، حيث تبلورت شبهات بتلقي أموال مقابل التأثير على نتائج المباريات ضمن منظومة مراهنات منظمة ومنهجية بهدف تحقيق أرباح مالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نهارا في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة لا سيما المناطق السهلية والساحلية. القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: الشنطة موجودة.
7: المقلمة
6: موجودة.
7: المي
6: موجودة.
7: الزوادة
6: فيها عينك؟
7: أكيد فيها عينك.
6: هيك تمام.

0: أني بحبها
1: بالزواد عيمك لأني بحبها.
0: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
2: أوقاتي بتحلو

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية. الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيف في القدس، شبكة القطارات

0: الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً
4: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية القائمتين المشتركة الثلاثية والموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات بينهما، وأكدت اللجنة أن الخطوة تهدف إلى منع ضياع أصوات الناخبين العرب وتعزيز التمثيل العربي في الكنيسة بعد تعثر الجهود لتشكيل قائمة عربية موحدة. أفرجت إسرائيل اليوم عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي، وقد سلم إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة ثم إلى الجيش اللبناني، وهو الآن في طريقه لإجراء الفحوصات الطبية. وبحسب التقارير، من المقرر أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى لبنانيين وتعيدهم إلى لبنان في بادرة سياسية ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. وكانت لبنان قد أبلغت في أكتوبر عام 2025 عن اختفاء غازي في منطقة عين عطا شمال جبل الشيخ بعد خروجه للتدريب في المنطقة. في السياق، قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن عملية إعادة إعمار جنوب لبنان تقع ضمن مسؤولية الدولة، لكن لا يمكن تنفيذها في ظل استمرار الوضع الحالي في المنطقة. واتهم عون إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق الإطار بين البلدين من خلال قصف وتدمير قرى الجنوب، مؤكدا تمسك لبنان باستمرار عمل قوات اليونيفيل في المنطقة. توعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران برد عسكري واسع في حال شنت هجوما على إسرائيل، مؤكدا أن بلاده ستستهدف البنى التحتية بما في ذلك منشآت الطاقة. وشدد كاتس على أن أي هجوم إيراني سيحرر إسرائيل من جميع القيود القائمة في التعامل مع إيران، متوعدا بإعادتها إلى ما وصفه بالعصر الحجري. من جانبها، حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، وذلك حسب ما نقل عن 3 مسؤولين مطلعين. ويأتي ذلك في رسالة نقلتها طهران إلى واشنطن بواسطة سلطنة عمان الشهر الماضي، وهي تسلط الضوء على استمرار تدخل إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان واستعدادها للرد على الهجمات الإسرائيلية هناك. أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية الأهالي بالامتناع التام عن السماح للأطفال حتى سن الثانية باستخدام الشاشات وتأجيل شراء الهاتف الذكي حتى سن 13، وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15. وتأتي التوصيات في ظل معطيات تشير إلى أن إسرائيل من بين الدول التي تسجل نسبا مرتفعة من الاستخدام الإشكالي لشبكات التواصل الاجتماعي بين الشبيبة. أعلنت وزارة المالية عن نشر أمر لتخفيض ضريبة المحروقات على البنزين بمقدار نصف شيكل لتلقي ملاحظات الجمهور. ومن المتوقع أن يوقع وزير المالية بتسليل سموتريتش على أمر التخفيض بعد انتهاء فترة تقديم الملاحظات يوم الأحد، على أن يتم تحديث أسعار الوقود عند منتصف ليل الأحد الاثنين في حال توقيع الأمر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها أعلى من معدلها الموسمي. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
0: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
5: لأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
0: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. رخف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخف هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
1: خلي لك ولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
0: فيش أحلى منه، تشوف ولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
5: خذ حبه فصصها، كل اللي بكب القشره وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
7: لبروف، تنوع وخدمة نار، محلي بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: لبروف بفش غلك.
9: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
10: بيبي شارك بعرابي.
9: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارة

0: هنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: الشمس دائما
2: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: غلطات حبوب غلطة ميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: انت يا فريكان.
1: إذاك الشمس 101 98.1
2: FM. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام. مرحبا.
4: أهلا ثانيا وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
3: شكرا. يعني حسام هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
4: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد. جهاز مؤشر من مستشفى دبريوت أو مصرح من
3: وزارة الصحة
4: عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دايما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم من ديسكات رقبة ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
3: نعم. يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
4: مظبوط.
3: وايضا نعم،
4: عشان هيك احنا بنعطي كمان فتره التجربه اللي هي مدتها 30 يوم عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس. عنده يقدر يستعمل الجهاز ل 30 يوم يجرب يشوف كيف انه راح يقدر يساعد الجسم.
3: يعني عندكم فتره تجريبيه 30 يوم، يعني حسيت انه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت انه الجهاز منيح رجعوا لنا. بس تعرف استاذ حسام هذا دليل قاطع على انه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج.
4: بالضبط، لانه عشان احنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفتره التجريبيه وبنقول دائما بضمان انه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطينا كمان مفتاح لليوم.
3: شوفي عنا شو اليوم، شوفي عنا اليوم،
4: لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينا ب 1690 شيكل. مع هديه اللي هي شوط الشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز.
3: واو. يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بيكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت
4: 3480 شيكل، لليوم عاملينه ب 1690 شيكل.
3: واو.
4: مع الاشاط للشياتسو. نعم. والضمان 30 يوم اذا ما زعلكش احنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
3: واو رائع جدا.
4: عشان هيك بنقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414.
3: يلا نجمه 3414 كل مين هلا بده يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر، شكرا كثير لك استاذ حسام.
4: اهلا وسهلا.
3: شكرا جزيلا. تحياتي. شكرا. تحياتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذاعة الشمس 101 98.1 FM.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات للكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: يافا جينز، جينسات بتأخذ العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
9: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
10: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
11: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أوقفت الشرطة الليلة الماضية 15 شخصا في مدينة الناصرة للاشتباه بضلوعهم في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة. ويشار في هذا السياق إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي ارتفعت إلى 171 قتيلا بعد الإعلان أمس عن مقتل 3 شبان في جريمتي إطلاق نار وقعتا بفارق ساعات في مدينة الناصرة. دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية القائمتين المشتركة الثلاثية والموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات بينهما.

0: أكدت اللجنة أن الخطوة تهدف إلى منع ضياع أصوات الناخبين العرب وتعزيز التمثيل العربي في الكنيست بعد تعثر الجهود لتشكيل قائمة عربية موحدة. أفرجت إسرائيل اليوم عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي وقد سلم إلى الصليب الأحمر عند معبر النقورة ثم إلى الجيش اللبناني. وبحسب التقارير من المقرر أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى لبنانيين وتعيدهم إلى لبنان في بادرة سياسية ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. في السياق، قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن عملية إعادة إعمار جنوب لبنان تقع ضمن مسؤولية الدولة لكن لا يمكن تنفيذها في ظل استمرار الوضع الحالي في المنطقة. واتهم عون إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق الإطار بين البلدين من خلال قصف وتدمير قرى الجنوب، مؤكدا تمسك لبنان باستمرار عمل قوات اليونيفيل في المنطقة. توعد وزير الأمن إسرائيل كاتس إيران برد عسكري واسع في حال شنت هجوما على إسرائيل، مؤكدا أن بلاده ستستهدف البنى التحتية بما فيها منشآت الطاقة. وشدد كاتس على أن أي هجوم إيراني سيحرر إسرائيل من جميع القيود القائمة في التعامل مع إيران، متوعدا بإعادتها إلى ما وصفه بالعصر الحجري والظلام. من جانبها، حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، وذلك حسب ما نقل عن 3 مسؤولين مطلعين. ويأتي ذلك في رسالة نقلتها طهران إلى واشنطن بواسطة سلطنة عمان الشهر الماضي. أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية الأهالي بالامتناع التام عن السماح للأطفال حتى سن 2 باستخدام الشاشات وتأجيل شراء الهاتف الذكي حتى سن 13 وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15. وتأتي التوصيات في ظل معطيات تشير إلى أن إسرائيل من بين الدول التي تسجل نسبا مرتفعة بالاستخدام الإشكالي لشبكات التواصل الاجتماعي بين الشبيبة. أعلنت وزارة المالية نشر أمر لتخفيض ضريبة المحروقات على البنزين بمقدار نصف شيكل لتلقي ملاحظات الجمهور. ومن المتوقع أن يوقع وزير المالية بتسلال سموتريتش على أمر التخفيض بعد انتهاء فترة تقديم الملاحظات يوم الأحد، على أن يتم تحديث أسعار الوقود عند منتصف ليل الأحد الاثنين في حال توقيع الأمر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها أعلى من معدلها الموسمي. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عرق ريشة مع دوريد للدعوي.

بلش الثاني من أيلول 2026. مرحبا علي ياسين في غرفة الإنتاج معكم في الإعداد وتقديم دريد للداوي على رأي ريشي.

احنا الثالث اه مش الثاني حكيت الثاني الثالث من ايلول صح 3-9 طيب في سؤال يمكن لأول وهلة ببين هيك بسيط كنت عم بهدس فيه بس إذا فكرنا فيه شوي بنكشف إنه مش بسيط أبدا مين لازم نعطيه ثقتنا لما بدنا نسلمه قرار هل الشخص اللي عاش أكثر بيعرف أكثر هل اللي عنده سنوات طويلة من الخبرة شاف خلالها أزمات وقرارات حتى وأخطاء ونجاحات بيكون بالضرورة أقدر على اتخاذ القرار ولا ممكن يجي شخص جديد ما عنده نفس السنوات من الخبرة طبعا ولا نفس التجارب ولا نفس العلاقات بس عنده طريقة تانية تماما يشوف فيها الأمور أنا عم بفكر هيك يمكن إحنا بنخلط بين الخبرة وبين الصواب يعني لمجرد إنه شخص صار له 20 أو 30 سنة بمجال معين هل هذا بيعني إنه رح يكون أفضل في القرار من شخص داخل جديد فايت جديد وعنده رؤية مختلفة وبالمقابل طبعا هل مجرد إنه الشخص أصغر سنا بالعمر يعني إنه عنده فكر جديد كمنطق لا ممكن شاب بيحمل أفكار قديمة جدا جدا وممكن شخص أكبر بالعمر يكون عنده فكر متجدد أكثر من كتير شباب عشان هيك السؤال الحقيقي مش مين أكبر ومين أصغر السؤال هو الحقيقي شو اللي إحنا فعلا بحاجة لإله لما نختار شخص يكون صاحب قرار خبرة جرأة فكر جديد قدرة على الاستماع فهم للواقع ولا أهم إشي إنه يكون قادر يعترف إنه ما عنده كل الأجوبة لأنه القرار مش بس موجود بالسياسي إحنا كل فترة بنختار ناس بمثلونا يقرروا عنا أو يديروا شؤون إلها علاقة بحياتنا أكيد بالانتخابات وكمان بالمجالس المحلية بالبلديات بالحكومة بالمناصب العليا وبأي مكان في شخص أو مجموعة أشخاص عندهم صلاحية يأخذوا قرار بيمس حياتنا يعني كمان يمكن المشكلة إنها كتير مرات بنختار الشخص قبل ما نسأل حالنا عن الطريقة اللي هذا الشخص رح يفكر فيها نهج منطق تفكير فخلينا اليوم يعني نقلب السؤال مش مين ننتخب ومش مين أحسن من مين خلينا نسأله بهذا الشكل يعني لما يكون القرار بإيدنا إحنا شو بنفضل؟ شخص عنده خبرة طويلة ولا جيل جديد ممكن يجيب معه طريقة جديدة بالتفكير لأنه من هون سؤالنا اليوم الأساسي هل السياسي بحاجة إلى جيل جديد أم إلى خبرة أكبر؟ شو رأيكم؟ خبرونا يا جماعة على 0460-10-101 احكوا معنا ومثل دايما هون فيش حدا ع رأيه وريشي

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشي.
1: خلينا نطلع هيك من فكرة العمر شوي ونحكي عن التغيير نفسه، لأنه مرات بنحكي بدناش ناس جداد. طيب ناس جدد ليش؟ بنيجي بنسأل متفكر هيك شو اللي مفروض يجيبوه معهن؟ وجوه جديدة، أفكار جديدة، أسلوب جديد، ولا إحنا أساساً أصلاً مشكلتنا مش بالأشخاص وإنما بالطريقة اللي بنفكر فيها بالقرار؟ تخيلوا مثلاً إنه دخل شخص شاب إذا عم نحكي هيك إلى موقع مسؤولية كبيرة أو كبيرة، هل بمجرد دخوله صار في تغيير؟ مش بالضرورة. إذا أخذ نفس الأدوات، نفس طريقة التفكير، نفس طريقة إدارة الخلاف، نفس طريقة النظر للناس، فشو اللي تغير؟ كمان بالمقابل إذا ضل شخص عنده خبرة طويلة في موقعه لكنه غير طريقته بالتفكير أو طريقة تفكيره وسمع أكثر وكان مستعد يراجع نفسه، هل هذا أقل قيمة فقط لأنه مش بنقواس وجه جديد؟ وهون بتصير المسألة أعقد حتى، لأنه إحنا بدنا تجدد، بدنا تجديد دايما دايما دايما عشان نصلح طبعا. بس التجديد هذا مش دائما بالسن، بالعمر كيف ذكرنا ببداية الحلقة، والخبرة مش دائما حكمة، والشباب مش دائما تغيير، والقدم مش دائما جمود. وهذا بالضبط اللي بخلينا نسأل شو اللي احنا بدنا نغيره فعلا.

0: الأشخاص ولا الأفكار، خصوصا إن داخلين على مرحلة رح ترجع فيها أسئلة، يعني أسئلة الاختيار نسميها للوجاهة، تكون أمامنا جدا بالفعل، وبحسب الموعد المقرر انتخابات الكنيسة موعدها 27/10، تمام؟ لكن حديثنا اليوم أوسع من انتخابات الكنيسة نفسها، إحنا عم نحكي عن أي مكان فيه اختيار وصناعة قرار، عن الحكومة والمناصب العليا، وعن البلديات والمجالس المحلية، عن الانتخابات البرلمانية، وعن اللحظة اللي بيكون فيها القرار بإيدنا وإحنا لازم نقرر مين بيستحق نعطيه صوتنا وثقتنا. هون كمان في سؤال يمكن أهم من شاب ولا كبير، صغير بالعمر ولا طاعن، أو أيا كان من الأجيال اللي مسميها ما بعد الشباب. إذا كنا بدنا جيل جديد شو لازم يكون جديد فيه أو فيها؟ وإذا كنا بدنا الخبرة شو اللي بتعني لإلنا الخبرة فعلا؟ هل هي عدد السنين ولا عدد الأخطاء اللي تعلم منها هالإنسان؟ هل الشخص الجديد لازم يثبت إنه بيستحق الفرصة قبل ما نعطيها، ولا الفرصة نفسها هي اللي بتعطيه القدرة إنه يثبت حاله؟ ولو حطناكو هيك أمام اختيار حقيقي، شخص شاب عنده أفكار جديدة بس خبرته قليلة، وبالمقابل شخص عنده خبرة طويلة بس يمكن أفكاره أقرب للمألوف، مين تختاره؟ ليش؟ اتصلوا فينا احكوا معنا 0460101، خلينا نسمع أصواتكو، آرائكو، منطقكو، مش بس مين بتختاره، خلينا نسمع شو المعايير اللي بتخليكو تختاره. 0460101. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
1: مرحبا أستاذ دريد.
0: هلا عزيزي، تفضل.
1: شو أخبارك يا غالي؟
0: هلا هلا، مين معنا؟
1: معاك أحمد بشير من
0: سخنين. إزيك يا أحمد؟
1: حبيب قلبي.
0: كيف سخنين يا أخوي، كله تمام؟
1: والله الحمد لله، يعني بالوضع الراهن والأخير، يعني الفترة الأخيرة الحمد لله هذا الوضع
0: دائما وأبدا. شو عزيزي، كلنا سمع، أنا معك.
1: والله يعني أنت خيرتنا بين أمرين حبتها لو يتم دمجهما،
0: وسألت 60,000 تريليون سؤال وبعرف، لكن هذا بس عشان أستفز أكتر وأكتر لخلينا نغوص ونفكر كلنا سوا اللي عم بسمعونا هو أو هي، ونفهم على بعض وين إحنا موجودين بأي منطق تفكير إحنا اليوم بجد. فكلنا سمع معك.
1: تمام. قال أينشتاين في عبارة لإله أو تنسب لإله: قمة السذاجة أن تعيد نفس التجربة تحت نفس الظروف وتنتظر نتائج مختلفة.
0: حلو.
1: يعني إحنا اليوم إذا بنطلع على الوضع السياسي الراهن اللي هو من ما أتينا إلى الدنيا وسنغادرها، يعني والوضع السياسي الراهن سيبقى يعني على ما هو، شئنا ذلك أم أبينا. الأمر يعني لا يحتمل المسايدة والتأويل، أي يعني أي الناس أكثر وطنية من الآخر، ولكن
0: نعم.
1: إذا إحنا اتخذنا نهج سياسي معين واتخذناه خلينا نقول كنمط نبني عليه إحنا اقتراحاتنا واستراتيجيتنا اللي احتمال تعود على أبناء مجتمعنا بالمنفعة، ورأينا ذلك أنه هذا الوضع مش عم بتغير، فيتوشف علينا أنه غير.
0: معناته أنت حسب كيف ما أنت تفضلت وذكرت، حسب مقولة أينشتاين إحنا المفروض أنه إحنا ننتقل لنهج جديد، وإذا إحنا شايفين بمستوى السن تقني بالعمر كفاءة عمرية إحنا شايفين مش شباب موجودين، فهذا بوديني أنه إحنا لازم نختار الشباب يكفوتوا المعترك السياسي أكثر. لكن وهذا ذكرته بالمقدمة أنه مش كل شاب هو كفؤ، ممكن يكون حامل أفكار نمطية اللي إحنا متعودين عليها، فإحنا رجعنا بين المطرقة والسندان، فشو نعمل؟
1: أنا بداية حديثي كان أنه حبذا لو أخذنا التجربة من كبار السن وأخذنا روح الشباب التي تأتي بأفكار جديدة لندمج هذين الفكرين سويا ونأخذ منهم أفضل ما فيهم من أراء.
0: نعم.
1: يعني على سبيل المثال إذا بتسمح لي بس بمختصر صغير،
0: تفضل.
1: على زمن الأمير أو الخليفة عمر بن عبد العزيز ذهب الناس ليهنئوه على خلافته، فقام أحد الشباب يعني أو صغار السن بتهنئته، فوكأن أمير المؤمنين استكثر على الشاب هذا الأمر، فقال للشاب: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، فإذا رزقه الله قلبا حافظا ولسانا ناطقا فهو أحق الناس بالكلام، مع أنه كان في كبار بالعمر معاه.

0: يعني تأدب شوي أمير المؤمنين وقال له أشمل، يعني بمعنى أنه انبسط من اللي سمعه. أيوة. قال له يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالعمر لكان من هو أكبر منك سنا أحق منك بخلافتك. يعني الأمور لا تقاس بالسن إنما تقاس بوجهة النظر. وقال أهل الفقه الرأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. في الشيء بالحياة مطلق، يعني مش 100% صواب ومش 100% خطأ، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع يتوجب علينا أن نغير. أنا لا أدعم
1: أحمد
0: دكتور منصور عباس 100%، ولكن أحييه وأشكره على التفكير خارج الصندوق، ولكن ليس بكل ثمن. وكذلك الأمر لا أنتقد سياسة المشتركة يعني 100%، ولكن في هناك نقاط كثيرة يتوجب علينا أن نعمل عليها.
1: مهم كلامك جدا مهم، شكرا. يعني كانت إحاطة جدا رائعة وبتفتح كمان مسارات للتفكير. عمهلك على الطريق وشكرا عزيزي.
0: حبيبي
1: يعطيك العافية. زيدك يا رب، شكرا. اتصال واحد سريع قبل الإعلانات. مرحبا، لمن؟
2: ألو.
1: يا هلا، تفضل.
2: يديك الباص.
1: الله يزيدك، مين معنا؟
2: مصطفى الرحماوي.
1: هلا يا مصطفى، أخبارك؟
2: الله يسعدك.
1: هلا عزيز.
2: كل هي يعني ما بين وبين، شو يعني ما بين وبين؟
1: كيف؟
2: يعني المخضرم له دور والشديد له دور.
1: هل فعلا مقولة خير الأمور أوسطها كمان تسري يسري مفعولها على هذا السياق؟
2: هو بتخرج لك يعني صح خير الأمور أوسطها، بس كل قائد أو كل شيء إلا إنه مجموعة من حواليه. إذا كان شاب صغير أكيد في حواليه مجموعة إلا شكلها زكة من القيادة، ولازم يكون مستشارين معه، وإلا بصمت الشاب الصغير. وإذا مخضرم برضو مخضرم أشهر من اللازم، يعني سنين يمكن بالقيادة يصير شوي.
1: إذا بسألك إياها، إذا بسألك إياها بطريقة واضحة ومختصرة مباشرة وهيك فقط بدقيقة بعد إذنك، هل العمر فعلا له علاقة بقدرة الإنسان على اتخاذ القرار؟
2: بلى، العمر أكيد.
1: أوكي.
2: يعني تخيل إخواننا، تخيل إسرائيل بقي يحطوا الصباط رمضان والجنرال كلهم يكون كبار بالسن. نعم. افكر كلهم كبار بالسن. أي بمعنى الخبرة.
1: وصلت. طيب عزيزي بدي أشكر اتصالك، شكرا لرأيك، مع السلامة. سلام. هل السياسي اليوم بحاجة إلى جيل جديد يا جماعة، ولا بحاجة إلى خبرة أكبر؟ وإنت لو القرار بإيدك، وإنت بإيدك، مين بتختار ومين بتختاري؟ هذا هو سؤالنا. 0460101
3: عرقي وريشة شوي ورجعين.
4: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سوم.

0: مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي، راخفة سومت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح، مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للتعوي.
4: إحنا لما منطالب بالتغيير، هل منطالب بتغيير الأشخاص ولا منطالب بتغيير العقلية؟ لو بكرة أعطوك صوت واحد بس تحطه بإيد شخص يمثل جيلك أو جيلك، شو الصفة اللي بدك تكون فيه قبل العمر والخبرة؟ هل السياسة اليوم بحاجة إلى جيل جديد ولا بحاجة لخبرة أكبر؟ وإنت لو القرار بإيدك عم نسأل مين بتختار؟ مرحبا لمن؟ إنت على هو، مين معنا؟ أوكي، مين معنا هون؟
5: السلام عليكم، بهاء بدران.
4: وعليكم بهاء، الأسم؟
5: بهاء بدران.
4: يا هلا عزيزي، تفضل.
5: أسأل سؤال، أنا مجتمعنا كل واحد بيقدر يصير لعيب فوتبول؟
4: لا.
5: كذلك السياسة مهنة، في ناس اعترفوها من صغرهم، هم نشطاء وموجودين على الساحة السياسية. فجأة أنا بدي أكون ناشط وسياسي وبدي نغير. خذ أنا على أحزاب اليهودية، كلياتهم كبار بالعمر وفصل لهم عشرات السنين. طيب خذ الجبهة غيرت بألوانها كثير شبابها. وخذ التجمع غيروا. وين ما غيروش عنا؟ أنا مش فاهم
4: ليش أغلبية شارعنا العربي بطالب إنه يكون في تغيير، وليس فقط الشارع العربي السياسي طبعاً.
5: طيب يا أخي بدي أجيب لهم تغيير، التغيير موجود. إذا بدهم شباب لكلنا مكان، يلا تفضلوا صوتوا لكلنا مكان. اللي بدهم لكلنا مكان. وكلهم
4: اسمعني، احنا الهدف هون ما راح انزلق عن الهوى طبعا، لانه رايك دائما يحترم بهاي الاذاعه وبهذا البرنامج تحديدا. احنا ما بدنا اعلانات، ما بدنا انت ترويج.
5: كلنا مكان، لا مش انا بقول كلنا مكان، كلها شباب. انا بكنت اسمع على الراديو الشمس كل الوقت بدنا تغيير. طب هو التغيير هذا موجود.
4: الاشي انت فاهم انه الاشي مش براديو الشمس، احنا هذا بالغرف المسكرة وعلى فنجان الشاي، واحنا على البرندة، واحنا بالشارع، واحنا بالبحر، واحنا بالسفر، احنا بنحكي سياسي والكل بده تغيير. بتوافقني؟
5: هو اللي بنتحدثه بالشمس، بنتحدثه بيننا فنجان قهوة.
4: 100% صحيح كلامك،
5: مشكلة يعني
4: 100% انا معك وانت صح اللي عم تحكي. فانا عم بسأل، هل السياسة اليوم بحاجة لجيل جديد ولا بحاجة لخبرة اكبر؟ بس مش شرط الخبرة اكبر تكون بايدين البالغين اللي هن يعني الكبار بالعمر، عفوا على هذا التعبير. وكذلك الامر العكس هو صحيح. نعم تفضل.
5: انا سألتك سؤال، انا بقدر اليوم اكون لاعب كرة قدم؟
4: وجاوبتك.
5: ممكن اكون سفير مندوب سياحة؟ مش مهاي خبرة وفي ممارسة.
4: صح، بس انت بتعرف انه في ممارسة. انت بتعرف كمان وبتوافقني انه في كتير شباب، من الشباب اذا كانوا صبايا، ليس فقط ذكور، كمان اناث، اللي هن كمان موجودين بتنفسوا سياسي من الصغر، وممكن يكون عندهم الجدارة بجيل العشرينيات من اعمارهم يدخلوا المحترك السياسي ويحدثوا تغيير. فهذا مش شايفينه على ارض الواقع.
5: انا جبت لك مثال، قلت اللي فكرت ان هاي دعاية. يعني أنا قلت لك في كلنا مكان، كلهم بالعشرينات.
4: نعم.
5: قلت لي هاي دعاية، لا هذا كلنا مكان، رولا داود ما قطعش العشرينات.
4: أنا فاهمك.
5: وهي موجودة على الساحة.
4: أنا
5: وموجودة وبتناضل وهذا. أنا ما هي دعاية. أول أنا بصوت مشترك، يعني إذا بدك تفكر دعاية. إذا كانوا بدوروا على بعدين قالوا بدنا سياسة ثانية. بدنا نشون بالمعركة السياسية، بدنا نشون بالإئتلاف،

0: مفهوم مفهوم.
1: وبالاخر انتفوا عن الحلبة السياسية.
0: بهاء
1: يعني نبتالي بنت، خذ نبتالي بنت كيف صار رئيس وزراء بخمس مقاعد؟ اول شيء اللي استطلعت هاي انك اعطته 22، اليوم بحاشر على 12 على 13، وبكره بحاشر على 7.
0: نعم
1: بيجوا هذا يعني المجتمع اليهودي بقول لك نتنياهو هو الملك. يلا خذ اليوم عن امي نتنياهو ايزنكوت اشمل اثنين في الكنيسة.
0: بدي أشكر اتصالك، رأيك يحترم، نسمع كمان أصوات وخليك على السمع كمان، تمام؟
1: أنا على السمع دائما.
0: الله يخليك ويلا وعمهلك، يعطيك ألف عافية. هلا عزيزي، سلامات، مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: سلامات دريد.
0: يا هلا عزيزي، نوطي جهاز الراديو وعرفنا عنك.
2: شو الأخبار؟
0: تمام التمام.
2: عاد شابك الثاني.
0: عد لي الأسم ونوطي جهاز الراديو لأنه عم بيكون صدى صوت. عم نسمع صدى صوت.
2: إيهاب كتاني.
0: هلا عزيزي شو أخبارك؟
2: أبو جاسر.
0: يا هلا أبو جاسر.
2: أنا بدي أجاوبك على خير الأمور أوسطها. دشينا من السياسة، مش تبعين سياسة إحنا.
0: بمعنى؟
2: مثلا واحد بدل ما يشتري سيارة 83 أو يشتري جبة على البنك يقعد 10 سنة يسدد فيه، يشتري شو عكده؟ أبو الأربعين 50,000، ليش تشتري 150,000-200,000؟ أخذ.
0: نعم.
2: برضو ما يجيبش سوبارو عريض يقضيها يصلح فيها، فاهم؟
0: نعم.
2: هذا قصدي. غير الأمور أوسطها، لا بدي أطلع بقفوق ولا زلت غزال، لا بدي أبني فيلا ولا بدي أقعد بخيمة.
0: نعم.
2: صح ولا لا دريد؟
0: أنا معك، لكن بسياق حديثنا وبمحبة خالصة، سياسياً إذا نتحدث وإحنا يعني شوي صغيرة والانتخابات على الأبواب، السياسة اليوم بحاجة برأيك لجيل جديد؟
2: تغيير أكيد. أكيد بحاجة لتغيير.
0: بحاجة لجيل جديد.
2: جيل جديد أكيد. ليش مش بحاجة؟
0: ليش إحنا بحاجة لجيل جديد؟ هل الأفكار هي ممكن تكون جديدة؟ لأنه بتعرف يعني جيل الشباب مش شرط يكونوا متبينين أفكار جديدة، متبينين أفكار اللي هي موجودة بالنهج العام والنمطية اللي إحنا متعودين عليها.
2: بريد الجيل القديم سامع
0: معك.
2: عقول قديمة إحنا نقول ودكة قديمة، بس هو صح مش غلط.
0: نعم.
2: هسه الجيل الجديد أفكاره غير. سامع دريد؟
0: إيش الغير اللي بدنا إياه؟ إذا أنت بتقدر يكون في بإيدك قرار اللي أنت بتقدر تنفذه، إيش كنت بتساوي؟ إيش الجديد اللي إحنا بدنا إياه؟ شو التغيير؟
2: يعني مثلا يصير يتجوز سنتين بدل ما واحد.
0: يام هيك أنت أنت هناك المنطق رايح تصير تجوز سنتين، حلو كتير.
2: أنا حبيت أسمع صوتك حقيقة.
0: الله يخليك، تسلم عزيزي
2: ومسع الجميع ويعطيكم ألف عافية.
0: وإنت يزيدك ألف ألف عافية.
2: شكرا.
0: يزيدك مع السلامة. الله يهد البال. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
3: ألو.
0: يا هلا تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم يا هلا، مين معنا؟
3: معك أبو مصطفى من حيفا.
0: شو يا أبو مصطفى البول. كيفك؟
3: والله وضع يا غالي،
0: خبرنا.
3: والله عم دوري اسألك سؤال يعني منطقي وواضح وصريح. أول شغلة، دولة إسرائيل في كيانها قائمة شئنا أم أبينا.
0: نعم.
3: اللي بده ينكر هذا الشيء إذا بده يغطي الشمس بهروبال زي ما بقولوها، أو إنه بده يغمى عينه زي النعم يحط راسه برامل ويقول أنا مش شايف، معناته ما فيش إشي.
0: لوين بدك توصل؟
3: اللي بده أصيله أعضاء الكنيسة اللي موجودين حاليا صلهم سنين كاعدين في دكة الاحتياط، شو ساووا؟ من وضع المجتمع العربي من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ لأسوأ نازل في الحضيض.
0: نعم.
3: اللي أنا بدي أقوله في عنا هاليام قوائم اللي بتنادي في إن تكون مشتركة في قيادة المركبة اللي ماشي، اللي هي بالنهاية المركبة هاي عمالنا بتدرس فينا إحنا، بتطحن فينا إحنا أكثر إشي في المجتمع العربي، في كل إشي بخص المجتمع العربي. يعني أنت لا بتلاقي ثقافة جيدة للمجتمع العربي، لا بتلاقي خنوخ للمجتمع العربي، لا بتلاقي إلهم فرص عمل جيدة للمجتمع، كل إشي للمجتمع العربي من سيء لأسوأ، هد بيوت، اعتقالات، أشبلة، كل إشي سيء. وفوق هذا كله إطلاق على العنان للجريمة وللقتل. طلع وضع لوين بدنا نصل أخرى؟ سؤال اللي بطرح نفسه، إحنا نسغى الحيز وقائمين في هاي الدولة، لوين بدنا نصل إذا ما فيش ناس مشيت في إنه تمسك الستيرنج زي ما بيقولوا؟ أنا هسه سايق إذا أنا بضلني قاعد بدكة الاحتياط وقاعد في الكرسي الوهاني وفاتح المزقان وأقول

0: فوق دولة إسرائيل وتحت دولة إسرائيل ولا سويت ولا أي شيء للمجتمعي. وهاي أعضاء الكنيسة العرب اللي هم مش مبادرين إنهم يمسكوا في زمام الأمور يكونوا يد واحدة يكونوا كلهم مع بعض. يعني لو القائمة المشتركة لما كانت 16 مقعد كانت كلها بيد واحدة، ابن كبير بكى نتنياهو يستحي يخجل يقعد معاه، هسه استلم الأمن وهذا. سموتريش نفس الشيء. احنا هون بنلعب بلعب سياسي ما بتلعب لها دخل بيت شيء. يعني اقول لك يا بس اللي بيشغل حيز هون الكرسي والقوه والمقعد، والمقعد في الكنيسة لا بسبب. يعني اقول لك يا زي مثلا عندنا كلك بوس الكلب من سمه تاخذ حاجتك منه. احنا هسه بحاجه انه يكون وضعنا منيح بالذات المجتمع العربي.
1: كيف وضعنا؟ هذا هو سؤالنا، كيف وضعنا؟
0: ما هو طول ما احنا مش ماسكين ستيرنج كيف نصل لبر الامان؟ طول ما احنا قاعدين بدكه الاحتياط.
1: والله يهن اللي بالمعارضه ايضا من شتى الاحزاب كمان عم بحاولوا بحاولوا. هذا احد
0: ما هو يا عزيزي يا عزيزي عم دوك افهم شغله واحده. انت طول ما انت طلع في في في في الموجود حاليا طلع بن كبير بكى بوليس حيفا بوليس اسرائيل كل يوم كل ظالم بكى وعم يلتحم هون وهون وبكى منبوذ من المجتمع من الدوله كلياتها. هسه بحكم وبوصم ولا لا؟
1: في هو صاحب قرارات طبعا ما بتقدر تاخذها منه.
0: بحكم وبوصم وبخطط وبنفذ وبساوي
1: طبعا
0: وطلع وبدل
1: من قومي طبعا
0: دل المجتمع العربي ظل المجتمع الفلسطيني ظل لا طلع. احنا وصلنا بموصول انه بن كبير اللي كان حيشات اجرت قاعد بحكم وبرسوم وظل المجتمعات كلها. نعم. ليش؟ لانه مسك زمام الامور، مسك الستيرنج، مسك القاعدة اللي بتقول لك انت امسك بعدين سوي شو ما بدك. هذا اللي بيصير بالمجتمع العربي.
1: منصور عباس
0: عماله بدعي انه يا عمي تعالوا بدنا نشارك بالحكم. يعني عندنا احنا من دولة اسرائيل قائمة شئنا ما بينا، بدنا نشارك بالحكم مشان يكون لنا تأثير. لازم يكون لنا تأثير. كل ما قاعدين بدكة الاحتياط منظلنا مهمشين صبغ على الشمال. عندك في عندك كلنا مكان، وفي عندك منصور عباس، في عندك كثير قوائم تدعي انه نمشي بزمام الامور، نمسك ايد في الستيرنج الموجود مشان نوجه
1: نمسك المقود والدفي وتحركها بالشكل
0: نحركها. لازم تتحرك لانه احنا متعدين منموت ومنذل ومن هذا وكلها شعارات باب الطعميش خبز كلها شعارات تافهه. انا بضل نقول اسرائيل من هون لباب الخليل وبالنهايه كله بضله بس مجرد حكي ما فيش نتيجه. لازم يصير في فعل مشان تكون في نتيجه، لازم يكون في فعل.
1: ماشي عزيزي، وصل رايك ويحترم. شكرا لك
0: حبيب، الله يسعده،
1: يعطيك الف عافيه، سلامات. هل الخبرة الطويلة بالسياسة بتعطي صاحبها فهم أعمق ولا ممكن تخليه أسير لنفس الأسباب القديمة؟ اتصال واحد قبل الإعلانات، اتصال مدة دقيقة لدقيقة ونصف لأكثر. مرحبا للمن.
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا تفضل.
2: أشرب بدك خمس دقائق شو دقائق ونص وين أعطي رأيي بالموضوع لك؟
1: يلا تعال نحاول سوا لأنه في عنا إعلان يلا. إحنا ملزمين فيها
2: طبعا. سمعت المستمعين اللي قبل ولا واحد مني حكى لي بالموضوع.
1: أنت كنت متبع من البداية؟
2: متبع من أول دقيقة.
1: ممتاز، أعطينا
2: العراق الإشي اللي هو مربوط بالقديم ولا بالجديد. والقديم أحسن من الجديد. إحنا وإيش أصحاب أرض، أصحاب هوية، أصحاب حق، هاي أول شغلة.
1: أوكي.
2: أنا اللي منصور عباس هذا مش جايب لنا شيء جديد. لو اللي بدي نوافقوا عليه اللي قبله أو وافقوا عليه من زمان، يعني 70 سنة كان وافقوا عليه قبل 50 سنة شاب جديد. إذا منصور عباس عنده آراء في دول عربية مش موافقة على حكم نتنياهو بدها اليسار، هذا كلام فاضي. الموضوع في قضية فلسطينية، دولتين لشعبين، في حق العودة، في ناس تهجرت. إذا هاد مبادئ تنازل عنها عشان تاخذ شوية
1: انت بخمس ثواني فتحت ملفات هون.
2: ملفات هون تختم لك بسرعة عشان شوية واحد توظف لي هون ولا شوية شوية مسجد. هاي الدولة إذا بدك الكاش اللي انت بدك اياه مش ممكن تقبل بدك اياه، مستحيل. والمعارضة احسن من الائتلاف. والسلام عليكم.
1: يعطيك الف عافية.
2: مع
1: السلامة. يعني فعلا فتحت ملفات وملفات. شكرا انك انت مقدر قيمة الوقت عندنا في الاذاعة واختصرت كل اللي حكيته وهذا مهم. ووصلت الفكرة طبعا، وصلت. احنا لما منطالب بالتغيير، هل منطالب بتغيير الاشخاص ولا منطالب بتغيير العقلية؟ هل هذا الجيل اللي احنا تعودنا عليه، عفوا منكم يا جيل قديم باعتبار انه صح التعبير انه نسمي

0: مي القديم. هل هذا الجيل القديم عن جد عم بيسلم الراي وعم بيعلم الجيل الجديد من خبرته بما يكفيه، ولا في منهم لا انه اللهم نفسي وانا بدي احافظ على الكرسي تبعي، واذا انا بدي اقوم عن هذا الكرسي انا ما راح اعطي خبراتي لاي كائن موجود على هذه الارض؟ هل السياسة اليوم بحاجة إلى جيل جديد ولا بحاجة لخبرة أكبر؟ وإنت لو أنت لو قرار بإيدك وبإيدك مين بتختاره؟ 0-64-10-101 احكوا معنا بانتظار تليفوناتكم وآراءكم.
1: عرقي وريشة شوي ورشعي.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
6: بيبي شارك بعرابي.
7: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
8: يا فاجينز أحسن لي.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: بدك تشتري عقار في البلاد او في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الاكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الاكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. الى احبتنا طلبات البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول. قدموا طلب الالتحاق الكترونيا عبر موقع الجامعة نجاح نقطة edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب زائد 972-592-4444.

0: 4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.
4: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

هل الشباب اليوم أصلا عندهم رغبة يدخلوا المعترك السياسي، ولا السياسي فقدت قدرتها على جذبهن؟ 0 4 6 10 100

0: إذا دخل شاب أو فتى صبي السياسي، إذا دخل شاب السياسي شو لازم يثبت حتى نقول إنه جاهز يتحمل مسؤولية القرار؟ 0-4-16-101 هل السياسي اليوم بحاجة إلى جيل جديد ولا بحاجة لخبرة أكبر؟ وانت لو القرار بإيدك وبإيدك مين بتختاره؟ 0-4-16-101 يلا مكملين. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
1: مساء الخير.
0: يا هلا مساء النور.
1: كيف حالك؟
0: هلا هلا مين معنا؟
1: وسي السياسي علي. علي
0: السياسي
1: هي فن المستحيل عشان تعرف. السياسي كل شيء وارد. سؤال لازم واحد يكون عنده شخصية، يكون شخصية سياسية وقيادية. أي واحد اثنين عندنا طاقات، عندنا طاقات طاقات جمي طاقات يعني بتهد جبال كل المجالات، وعندنا قيادة اللي تحب الكراسي للأسف الشديد يعني يعملوا دم جديد.
0: ليه ما عم نشوف شباب وصبايا بجيل بداية العشرينيات ومنتصفها وآخرها في المعترك السياسي في الحل السياسي؟ صبايا وشباب
1: كل الأحزاب فيها كبلوها أولويات، وفيها عمك خالك ومقربين ومش مقربين، وفي الرجل الواحد كبلوها يعني عم زي الناس نحكي أسامي خليها بالقلب تجرح. ولا
0: رحت على نص من مسرحية الزعيم بأداء عادل
1: الزعيم بحاله. أيوة الزعيم يا زعيم طلع هو عندنا بالجامعات عندنا قيادات يعني حتى خذ من 20 سنة جاي بطل فيها ديك الجامعات، بطل ديك القوة الطلابية دي كان زمان. هاي واحد اثنين الأحزاب حتى التجمع أو الجبهة كانوا زمان كل بلد مقر ومقرين يعني كانت اجتماعات قيادات في مرة محاضرة مرة كذا يعني كان في انتماء كان في يعني اليوم هذا مش موجود. شو المشكلة بقول لك؟ المشكلة الديجيتال، واثنين المشكلة العزوم، وثلاثة مش مصاري معين اللي يفتحوا مقرات. طيب كيف بدك تعمل انت قيادات وكيف بدك الأحزاب وكيف بدك تشد الهمة؟ كيف؟ بكرة جاء انتخابات مين بده يطلع الناس هاي؟ مين يطلعها؟ ولا نسبة التصويت

0: 50%. كيف بدك تربح على 70؟ مش كيف كيف كيف تجيب طيارات ولا تجيب ايش بتجيب ايش الاله السحريه ايش بتجيب؟
1: مفهوم.
0: في طريقه جديده في ابو ظبي، في تكسيات بتطير، فيش غير يجيبوا الخرى، ما هي كلها بده كل زوايا كل زامير كل بكاكيب والاخري. شو بده يطلع هذا الاخري هاي؟
1: نعم.
0: هو بده تحكي بالعقل، هو فيش قيادات، ما فيش شباب، واللي بيشتغل اليوم بده مصاري، يعني بقول لك انا بدي اشتغل مع حزب وما حدا، بدي اجاري. نعم. هو مستفيد.
1: وصلت.
0: ما انت جاي في نفس الدائره يعني. بعدين ما عندنا الجماعات قياديين مستاهل يكونوا، بس بخلونش.
1: ايوه.
0: ما بيقتلوا عليه، ما بيقتلوهوش، وعارفين اني عارفين هن. طب ليش ملبس في الكرسي؟ ليش؟ شو فيها الكرسي؟ ايش في الكرسي؟ انا هذا برايي لازم السلطات المحليه والكنيست والحكومه 8 سنين والسلام عليكم. مين ما تكون تكون الطيبي سجل عندك
1: 25 سنة. 8 سنين ايش
0: الطيبي يعني؟ الطيبي صار له 25 سنة. الطيبي عباس رام الله بنحكي عنها، عباس صار له يعني بيموت على زي الملك فيها، بيموت وهو بعده بالسلطة. عيب ثم العيب. تحلوا بالديمقراطية، ولك أي ديمقراطية، ولك يا عمي إحنا اللي لبسونا الأمريكان هالعباية، مرة الإنجليز، مرة الأتراك، مرة الأمريكان، منو الاستعمار. ولك يا عمي كيف بدنا نتحرر إحنا يا عمي؟ قول لي كيف بدنا نتحرر؟ كيف بدنا نجيب حقوقنا؟ كيف إيش؟ ولك بدنا نبحث بالصقر منيح، بس خلونا نتنفس. خلونا نتنفس.
1: علي يعني أشكرك.
0: يعني بالجبهة بنشوف انتقاد جديد، يعني بنشوف حرام.
1: حتى طيب. نشوف شو بيصير. علي شكرا لك.
0: محلات يعني مش عم تشوف شيء، مش عم تشوفه.
1: نعم.
0: لسه بيفطروا بانتخابات. بعد الانتخابات كله عبيته. خلصنا.
1: بس خلال هالأربع سنين بصير القليل والكثير.
0: عن زي قرص، عملنا زفة، خلصنا. مبروك أمي، مبروك ضب الصحون. خلصنا.
1: باي باي.
0: هذا موجود.
1: علي شكرا عزيزي. يعطيك ألف عافية. سلامات. كمان سؤال، هل الشباب اليوم أصلا عندهم رغبة يدخلوا المعترك السياسي، ولا السياسة فقدت قدرتها على جذبهن؟ 0460-10-101. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: مرحبا عمي دريد.
1: أهلا كيفك؟
2: كيفك يا غالي؟
1: أهلا. شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله. الأخبار مش منيحة والله عم بدري.
1: إيش يا سليم؟
2: من الناصر.
1: عارف والله
2: يعني شو بدي أقول لك. الله يرحمهن برحمته.
1: نحكي على البلد واللي صار فيها ليلة أمس.
2: يعني يا شباب عيب، يعني عيب اللي بصير، عيب. يعني كل شاب في وراء أخت، في وراء أم، في وراء أبو، في وراء عم، في وراء كذا، في وراء أولاد. يا عمي والله اتقوا الله، عيب على
1: حفل لسان. بعرف
2: حفل لساننا، واحنا نحكي صلنا 3 سنين بنحكي، يعني زي اللي بتنفخ بكربه مخزوكه على الفاضي. لا حياه لمن تنادي. يا عمي كلنا مروحين، كلنا متساهلين، ما فيش حدا ضالل. خلي صفحتك بيضة يا حبيبي، بدك تقابل رب العالمين، بدك تطلع شو لك كله ربنا، ايش لك كله؟
1: ايوه
2: ايش لك كله؟ يتمت اولاد، خربت عيلة كاملة. ايش بدك تحكي؟ شو بدك تقول؟ قديش بدك تاكل بالنهار؟ شو بدك بالمصاري؟ ايش بدك بالمصاري؟ قديش بدك تاكل بالنهار؟ رغيفين شاورما، رغيفين فلافل، بيضتين مقليات بزيت زيتون، ايش بدك تاكل؟ قديش بدك تاكل؟ شو بدك بالمصاري؟ روح اشتغل سيساوي الحدود، كيف بيقولوا الحدود من هون لإيلات، اشتغل ساوي، اشتري سيارة بشطارتك، ليش لا؟ اما بتروح لي على الشغلات العاطلة وبتحصر اهلك وراك.
1: فكرك موجودة هاي يعني على الاجندة المطروحة السياسية للحد من هذه الافة، وزي صارت زي رفع شعارات، كلمة او جملة افة العنف وفيها زي نصف تهكم، بس هي المسألة جدا حارقة. هل ممكن تكون على الاجندة مطروحة وتعالج بشكل جذري وعيني؟
2: عم دريد فيش حدا، لا حياة لمن تبقى كيف كلها، كيف كل المثل لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي، كلياتها دعايات كذابة. كل واحد بروح يأكل رز ولبن معراس وبركض وبتهبل وبركص، فاهم كيف؟ ولا همه بس ايش المنصب تبعه والمعاش تبعه، وهذا هو اللي همه.

0: كلها دعايات انتخابات اسه بتشوفهم يحكوا ويقيموا ويحطوا. بعدين انتوا الكبار يعني فيكوا خلص روحوا تسهلوا، اقعد يا اخي روح شم الهواء، فاهم كيف؟ خلي الشباب تشتغل، خلي الشباب اللي عندها طاقات واللي عندها
1: فكرك. ممكن يكون الشباب ممكن يكونوا اصحاب قرار افضل من اشخاص عندهم سنوات طويلة من الخبرة.
0: طبعا طبعا، يعني التغيير دائما منيح. يعني منصور عباس انت عرفوا مفاتيحك، عرفوا شو ميلاتك، شو كذا شو كذا، خلص تسهل روح. انا واحد من الناس كنت موحدي، انا من لاجل منصور عباس انا طلعت من الموحدي. انا لعبت بدوري كره قدم بالموحده ايام ابراهيم صرصور وايام، يعني كانت ناس وطنيه مزبوط، كانت ناس تشتغل، كانت ناس كذا. شو بتتخوت وبتتهبل وبتطلعوا وبتحكوا اشي وشغلكم كليات واشي تاني؟ خلص اعطي للشباب، اعطي للطاقات الشابه، اعطي للناس اللي الجديده، خلاص بكفي، باي باي. روح شم الهواء، روح على تركيا، روح على قبرص، روح وين بدك شم الهواء، خلاص ما انت معاشك طالع. لو ايش الدعايات الكذابه هاي؟
1: عم سليم يعني موجع كل مره بنحكي واحنا بنطرح هون في منصتنا المسائل الحارقه والموجعه طبعا، لنحاول نفهم بعض انه احنا مع بعض وبنشبه بعض وبدنا نحاول نجد حلول. الوضع جدا
0: بتساهلوا بتساهلوا بالصوت العربي، بتساهلوا بيعرفوش انه احنا اللي منطلعكو، احنا منشغلكو. بعرفش، احنا بالعكس الوسط العربي غير عنا، وسط اليهودي يا ربي غير عنا. نعم. احنا اللي منطلعكو، احنا اللي من من من من من من نكبضكو. انتو بتكبضوا مصاري وبصير في عندكم مناصب من تحت صوتنا، تحت راسنا احنا. نعم. انتو لازم تشتغلوا لعلنا، مش تروح تتخوت عند فعنونو مش فعنونو بصر ايش، وبتصوت ضد الوسط العربي. ولا صوت صوتوا مع الوسط العربي، إن كان مستشفى بسخنين، إن كان لم الشمل، إن كان إن كان إن كان ميت إشي وإشي. شو صوتت للوسط العربي؟ ولا إشي، ولا إشي صوتت للوسط العربي.
1: سليم
0: أنت عزيزي، إحنا اللي منطلعك، يعني أنت اللي إسا جايبه.
1: لا طبعا أنت المنتخب طبعا، أنت اخترته بالضبط.
0: يمكن مرته ما تصوتلوش، يمكن مرته ابنه ما يصوتلوش، كلك شو هذا فايت معي؟ لا بديش أصوت له، يعني بدي يجيب لك اصوات هذا اللي صوتته معك بدل ما تنضم للمشتركه. هذا بدي يجيب لك صوت، مش راح يجيب لك اصوات على الفاضي، هذا فايت هيك ترم بده يطلع ياخذ شو اسمه والله اعلم.
1: بدي اشكرك، اشكر رايك مثل دايما واتصالك، يعني كمان مزرين. فتحت طاقات هون وهناك، الواحد ما واد للتفكير. شكرا عزيزي،
0: الله يبارك فيك، الله يخليك،
1: الله يخليك، مع السلامه. لو أعطونا بكرة يعني، وهذا رح يصير، صوت واحد نحطه بإيد شخص يمثل جيلنا، جيل كامل ومجتمع، شو الصفة صدقا، كلمة صفة جدا مهمة اللي فيها نوايا، شو الصفة اللي بدنا إياها تكون فيه قبل الخبرة وقبل الجيل وقبل كل شيء. إحنا لما بنطلب التغيير، هل منطالب بتغيير الأشخاص ولا منطالب بتغيير العقلية والمنطق؟ شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاستماع. كنت أنا معكم بالإعداد والتقديم دريد للداوي، شكرا لياسمين عابد وعدي ياسين في غرفة الإنتاج. كونوا بخير دايما سالمين. ينتهي عرائي ريش لهذا اليوم، كونوا بخير، سلام سلام.

0: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: الشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الخامسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستفرج عن 5 أسرى لبنانيين بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. وبحسب البيان، أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة منتصف ثمانينات القرن الماضي. هذا وأفرجت إسرائيل في وقت سابق اليوم عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي، وقد سلم إلى الصليب الأحمر عند معبر النقورة ثم إلى الجيش اللبناني. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وأضاف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. أعلنت عضو الكنيسة كارين الهرار من حزب الشعتيد عدم نيتها خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وأشارت الهرار إلى أنها باقية في صفوف الحزب ووصفته ببيتها السياسي. يشار إلى أن الحزب شهد موجة استقالات متتالية لقيادات بارزة وسط تقييمات داخل الأوساط السياسية تشير إلى أن الحزب

0: في طريقه للزوال إثر تراجع الحزب في استطلاعات الرأي العامة. في أخبار العنف والجريمة، أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة. ويشار في هذا السياق إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي ارتفعت إلى 171 قتيلا بعد الإعلان أمس عن مقتل 3 شبان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في مدينة الناصرة. دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية القائمتين المشتركة الثلاثية والموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات بينهما. وأكدت اللجنة أن الخطوة تهدف إلى منع ضياع أصوات الناخبين العرب وتعزيز التمثيل العربي في الكنيسة بعد تعثر الجهود لتشكيل قائمة عربية موحدة. في الضفة الغربية، أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم ووقف البناء بأربعة منازل تعود لعائلة رحال في منطقة رأس الشمالي في بلدة عرابي جنوب جنين. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق غبارية بأن الجيش أعطى أصحاب المنازل مهلة أقصاها 15 يوما للاعتراض.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في السهول والسواحل. وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي العام. في القدس 19 درجة هذه الليلة، الجليل أعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. إسرائيل تعلن أنها تسلم 5 أسرى لبنانيين إلى الجهات اللبنانية الرسمية اللبنانية، والحديث كما يبدو عن مدنيين لبنانيين وليس من مقاتلي حزب الله، ولكن يتم إدراج هذا الملف في إطار ما يسمى بخطوات لحسن النوايا والمفاوضات الجارية بين الطرفين. وإن كانت مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان غير مطروحة الآن، كذلك المناطق التجريبية لم تنجح حتى الآن بشكل كبير، وكما تابعنا في الأيام الأخيرة الاستهدافات في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان مستمرة، وكذلك التصعيد العسكري الإسرائيلي. نتوقف أيضا في الحلبة الحزبية السياسية، وكما تابعنا في نشرة الأخبار عدد من أعضاء حزب يش عتيد، ما كان مرة حزب يش عتيد، يغادرون الساحة السياسية بشكل كامل، وهذا مؤشر أيضا لربما لانتهاء الحزب والتحالف مع نفتالي بنت، سنتابع في هذا المحور. وأيضا عشية تقديم القوائم يوم الاثنين والثلاثاء في الأسبوع القادم، هو الموعد الأخير لتقديم القوائم للانتخابات للجنة الانتخابات، وهل هنالك إمكانية لتحالفات جديدة، سنتابع في هذا المحور بالإضافة إلى محاور أخرى حتى 6 من هذا المساء. ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادية

0: في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري. ونبدأ من لبنان تحديدا، زميلة الصحفية جويس الخوري التلفزيون العربي معنا الآن على الخط الهاتفي. تحياتي جويس، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: كيف يقرأ هذا الملف لبنانيا الآن؟
1: في الواقع جاكي، تقول إسرائيل أن ما يحصل اليوم من عمليات إطلاق سراح لخمسة لبنانيين محتجزين لديها هو بادرة حسن نية تجاه لبنان عشية المفاوضات، وهي نتيجة الاتصالات التي يقودها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. ولكن عمليا إذا ما عدنا إلى ساعات قليلة إلى الوراء قبل الإعلان عن إطلاق أول أسير لبناني لدى إسرائيل، فإن القوات الإسرائيلية صباح هذا اليوم توغلت في بلدة حلتة من بسطرة وقامت بخطف ثلاثة مواطنين لبنانيين، وبالتالي هي تطلق سراح خمسة لبنانيين اليوم، لكنها في المقابل صباحا كانت اختطفت ثلاثة لبنانيين، وبالتالي بادرة حسن النية ربما تعبير يعني
0: هو تعبير فضفاض ودبلوماسي، ولكن لا يحمل في طياته أي تفاصيل عينية. نعم،
1: خصوصا إذا ما ربطنا هذا الأمر أيضا بما يجري على أرض الواقع في الميدان. كنا قد تابعنا وإياك جاكي في الأسابيع الماضية ما كان يجري مثلا في بلدة المنصوري. قبل شهر بالتمام تم طلب لسكان المنصوري بإخلاء البلدة ومغادرتها. نشاهد اليوم عن بعد هذه البلدة، هي عبارة عن ركام للمنازل، دمرتها القوات الإسرائيلية بشكل كامل. قبل قليل رصدنا مسيرة إسرائيلية تقوم برمي مزيد من المواد المتفجرة على أسطح المباني، وبالتالي لا بادرة حسن نية في هذا الإطار، لا وقف لإطلاق النار، لا وقف للاعتداءات الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك لا تلبي إسرائيل أي من المطالب اللبنانية، لا بالمناطق التجريبية، لا بالانسحابات، لا بوقف التجريف ولا بوقف الاعتداءات. وبالتالي ما حصل اليوم خصوصا مع وجود عشرات الأسرى اللبنانيين يمكن القول أنه تفصيل تحاول إسرائيل أن تقول للبنان أعطيناكم مقابل ما أعطيتمونا، ولكن على أرض الواقع هذا غير كاف مطلقا.
0: نعم، والسؤال أولا بالنسبة لهوية الأسرى المحررين أو من تم إطلاق سراحهم، نتحدث عن مدنيين، نتحدث عن أشخاص مثلا كانوا في بعض المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل، هل من تفسير يعني أو تفاصيل لهوية من سيطلق سراحهم؟
1: لم تفصح إسرائيل عن هويتهم حتى للصليب الأحمر الدولي الذي يقوم بعملية يعني إدخال المحتجزين إلى الداخل اللبناني. فقط من تم إطلاق سراحه صباحا مالك غازي، جميعهم عمليا هم من المدنيين وليسوا من عناصر حزب الله. عناصر حزب الله لن يتم التفاوض في هذا الشأن في المرحلة الحالية أقله. ما يتم البحث به حصرا في الوقت الحالي هم المدنيون الذين اختطفتهم إسرائيل. بعضهم كان قد تم اختطافهم بعد وقف إطلاق النار عام 2024. نذكر هنا جاكي، خلال هذه المرحلة وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية هي بقيت في عدد من المناطق، وعمد سكان هذه المناطق إلى الدخول عنوة على الرغم من وجود القوات الإسرائيلية، وحينها قامت إسرائيل باختطاف عدد من المواطنين، وبالتالي ليس هناك، لم تكشف هوية الأربعة الآخرين الذين من المفترض أن يتم تسليمهم بعد ساعتين للصليب الأحمر الدولي في منطقة الناقورة، ولكن ما هو معلوم أنهم مدنيين وأنه تم اختطافهم من مناطق تتواجد فيها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
0: إذن هكذا تبدو الصورة، ونحن سنكون في متابعة. أشكرك جدا على هذه المداخلة جويس، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: إذن الصحفية جويس الخوري من جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي. وكما استمعتم، إسرائيل احتجزت أو اختطفت اليوم صباحا ثلاثة مواطنين، اليوم تطلق سراح خمسة، ولكن هذه هي المعادلة، ويعتبر هذا تفصيل ليس أكثر، باعتبار أن إسرائيل لا تقدم شيء حتى الآن. ولكن مكتب رئيس الحكومة حاول أن يصدر هذه القضية وكأنها تطور هام في هذا الملف، وتحديدا العلاقة مع الحكومة اللبنانية واستمرار المفاوضات. الزميل أدهم حبيب الله، مساء الخير.
2: مساء الخير لك جاكي ولكافة المستمعين.
0: يعني هنالك كما تابعنا في لبنان يقولون هذا تفصيل، في إسرائيل يحاولون تصوير الأمر وكأنه عملية كبيرة.
2: نعم، يعني أولا لا يمكن فصل بيان

0: مكتب رئيس نتنياهو محاولة إعطاء ثقة لهذه القضية في سياقها وتوقيتها مع اقتراب موعد الانتخابات. يعني هناك فشل بالمفاوضات في روما، وأيضا يمكن القول بأن فشل المفاوضات في روما نابع أولا من كل التقارير التي تتحدث عن الخروقات الإسرائيلية، استمرار الضربات في لبنان، وأيضا يعني عن فشل كل قضية المناطق التجريبية التي نتحدث عنها. لذلك رأينا بالأمس في غزة، اليوم في لبنان، محاولة من نتنياهو لإظهار أولا بأن ما يحصل في هذه الأثناء له ثقل سياسي استراتيجي كبير، هناك صفقات تبرم، ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث هنا عن صفقة بصفقة، يعني البحث عن رفات لجنود إسرائيليين أو مختطفين إسرائيليين من سنوات الثمانينيات في القرن الماضي. وهنا عمليا يعني متابعة القضية تعطي وكان هناك زخم، ولكن هذا ضمن تفاهمات يجدر الإشارة جاكي لأن هذه الصفقة ولربما الإفراج جاء بعد زيارة سفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى إسرائيل مؤخرا، جلس في مكتب نتنياهو بحضور السفير الأمريكي، طلب من نتنياهو الالتزام بالاتفاق وإظهار على الأقل في هذه المرحلة مرونة في كل ما يتعلق ببعض التفاصيل وفق التفاهمات التي كانت في روما، وأيضا ضمن تفاهمات المرحلة الأولى الإفراج عن اللبنانيين عمليا تم اعتقالهم أو احتجازهم على الأقل يمكن القول خلال الحرب الأخيرة. وهنا عمليا هذه الصفقة هي صفقة عادية، صحيح يعني نحن لا نتحدث في سياقها الأمني عن تحرير أسرى مختطفين يعني تابعين لحزب الله، نتحدث عن مواطنين هنا يعني لبنانيين وهنا يعني ضمن هذه التفاهمات. لذلك أصدر مكتب رئيس الحكومة بيان أكد فيه عمليا الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقالوا عمليا بأنهم يعني تبين ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية، لم يشاركوا في أي أنشطة إرهابية، لا يوجد أي مبرر لمواصلة احتجازهم في إسرائيل. ولكن أعتقد بأن هذا الأمر يرتبط أو هذه الصفقة أيضا بما حصل قبل أسبوعين عندما يعني تم الكشف عن رفات جندي إسرائيلي يعني غابت آثاره قبل نحو عقدين أو في سنوات الثمانينيات، ولذلك تم الضغط على الحكومة الإسرائيلية باتجاه عمليا تحرير هؤلاء الأسرى. ولكن كما قلت جاكي لا نتحدث في هذه المرحلة عن يعني صفقة كبيرة جدا يمكن أخذها يعني،
1: وإنما هي في إطار يعني خطوة أخرى من تفاصيل كثيرة، ولكن المسألة الأساسية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هذا غير وارد، حتى المناطق التجريبية تعتبر الآن خطوة يعني غير مؤثرة بشكل عملي. على كل نحن سنتابع، ونشكرك جدا في هذه المرحلة الزميل أدهم حبيب الله، تحياتي أدهم، مساء الخير، شكرا لك. إذن هذا في الملف اللبناني، ما بين تحرير أسرى لبنانيين والبحث عن رفات إسرائيليين أو يهود في الأراضي اللبنانية، ولكن هذا تفصيل كما وصفته الزميلة جويس، واستمعنا أيضا إلى الزميل أدهم حبيب الله. إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في حصاد هذا اليوم.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: الشمس دائماً

0: بعبر فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج والآن إلى الحلبة الحزبية السياسية. يوم الاثنين والثلاثاء القادمين الموعد لتقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. ما معناه يوم الثلاثاء عند

0: صافي الليل يتم إغلاق باب الترشيح، ولا يمكن عمليا إدخال تعديلات على قوائم المرشحين والمرشحات للأحزاب المختلفة، وهذا معناه الكثير من الحراك السياسي البرلماني ينتظرنا خلال الأيام القريبة القادمة، ومحاولة بعض الأحزاب إعادة ترتيب أوراقها، من سيرشح أو لا يرشح، هل ستكون تحالفات أيضا فيما يعرف بمعسكر المعارضة أو معسكر الائتلاف، وكل هذا في إطار طبعا انتظار يوم الحسم، وهذا سيكون يوم الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. ولكن في الساحة العربية كما نعلم هنالك القائمة المشتركة الثلاثية، وهذا الأسبوع تابعنا التحالف بين يوف سيجالوفيتش وبين القائمة العربية الموحدة، ولكن في حزب لكلنا مكان ما زالت محاولات ومحاولات حثيثة للتحالف، وهذا يعتمد أيضا على استطلاعات بما في ذلك استطلاع تم إعداده في الفترة الأخيرة قد يكون رافع للأحزاب في حال ضمنوا تمثيل لهذا الحزب في إحدى القائمتين. في القائمة الموحدة تبدو الأمور مغلقة، في المشتركة حتى الآن لا تجاوب، ومع هذا الخط الهاتفي رولا داود المرشحة في حزب لكلنا مكان. رولا مساء الخير.
1: مساء النور. مرحبا.
0: هل هي محاولة للنزول عن الشجرة من قبلكم الآن؟
1: لا، أعتقد المحاولات والنداء جدا واضح منذ بداية الحملة ذاتها ومن بداية السياسة. اللي بفرجينا ياته الاستطلاعات هو أمر اللي إحنا بنعرفه، ولكن اللي عم نوثقه مش بس في الدعم في الشارع إنما كذلك في الاستطلاع. وكما أنت قلت الاستطلاع الأخير بفرج إنه لكل مكان هو حزب اللي فعلا بقدر وقدر يستقطب أصوات شبابية، أصوات نسائية، أصوات اللي لأول مرة حتطلع تصوت، وأصوات للأسف ميأساني من الوضع السياسي الحالي. آخر استطلاع بفرج إنه لكل مكان بقدر يجيب 3 مقاعد في حال دخل تحالف مع المشترك، ومقعدين زي ما قلنا.
0: نعم، ولكن أولا هنالك معطى مهم، أنه عندما تحدثنا إليك في بداية الحملة ذكرتم أنكم على قناعة أنكم ستعبرون نسبة الحسم، ولكن أيضا في استطلاع لديكم أنتم النتيجة 1-0-9 بمعنى لا يتخطى المقعدين، وهذا أيضا يعني هذه رسالة واضحة لديكم جمهور ولكن لا يمكن من خلاله عبور نسبة الحسم.
1: إحنا رسالتنا جدا واضحة من بداية الطريق، رسالتنا هي مفروض ولازم ومجبور يكون هناك تغيير سياسي، ومجبور يكون هناك وحدة عربية أكبر بكثير لحتى نقدر نعمل تغيير أكبر في الانتخابات القريبة. وهذا الأمر اللي اشتغلنا عليه في الشهرين الأخيرين من تواجدنا في الميدان. ورسالة هون بدل على موجودة جدا واضحة من طرفنا، رسالة هون بتنادي لوحدة، برسالة اللي هي بتقول إنه في عنا زي ما قلت 6 أيام لحتى نحط القوائم اللي مش ممكن يصير بعدها بعدين تعديل. فالسؤال هون بضله، هل إحنا مع قوائمنا العربية، هل إحنا بنفتح الأبواب لأصوات جديدة لأصوات شعبية، هل إحنا فعلا بنا تمثيل أكبر اللي إحنا بنعرف إنه حزب لكلنا مكان ممكن يجيبه، ولا رح نضلنا متواجدين حاليا في ذات النادي السياسي المغلق بدون تغييرات بدون رفع للهمة؟
0: نعم، السؤال الآن يعني هنالك فجوة بين الشعار رولا وبين الواقع، ماذا سيحدث إذا لم يتم التجاوب؟ هل القرار هو تقديم قائمة يوم الاثنين أو الثلاثاء رغم كل شيء، أم هذا سيدفعكم إلى إعادة حساباتكم؟ في حال تم التجاوب طبعا هذا مختلف تماما، ولكن إذا الجو العام وهذا ما سمعت من كلا الحزبين لن نتعاطى مع هذه المعطيات ولا مع الحزب، ما الذي سيحدث يوم الثلاثاء؟
1: لو الأحزاب في حالة طبعا التعاطي مع الأحزاب وقبولها أن يكون في فعلا تمثيل أكبر للمجتمع العربي في الكنيسة، هذا أمر يعني هاي بشرة منيحة لجميع أبناء مجتمعنا، وطبعا إحنا منحس لأنهم يتقبل هذا الشيء. ولكن في حال لم يصير أعتقد أنه إحنا كحزب زي جميع الأحزاب رح نجلس ورح نأخذ القرارات اللي هي قرارات فعلا اللي مسؤولة عننا وعن ناسنا وعن أهلنا، ولكن جميع يعني الحالتين ما زالت مفتوحة اليوم، وإحنا بعدنا في أيام فعلا أيام معدودة
0: في اتصال، يعني في مفاوضات في اتصالات، لأنه أنت عارفة في المشترك هنالك وضع مأزوم وبدون شك، وفي الموحد أغلقوا أن أنهوا الموضوع والأمور يعني باتت واضحة، فبالتالي من تفاوضون؟
1: أعتقد السياسة مثل ما نعرفها أنا وإنت هي سياسة اللي تتغير كل يوم وبتغير ممكن تتغير في كل ساعة، لهيك اللي مستعد وبده وبعرف ومعني أن يكون في تغيير أكبر ما بتنازل وما برفع إيديه، والمسيرة السياسية اللي بتبلش ما بتخلص فقط في يوم واحد إنما بتكمل بعدها. واليوم احنا في حالة اللي جميع الامور مفتوحة قدامنا، والقرار اللي احنا بناخده في نهاية المطاف هو قرار اللي بعزز في نهاية المطاف، حيضل يعزز من قوتنا، من قوتنا السياسية. لكن احنا هون
0: ولكن في حال، يعني خليني امشي خطوة، في حال لم يتم، اولا مطلبكم بالتحالف هو ان يكون مكان مضمون ام فقط وجودكم في القائمة حتى لو كان في اماكن متأخرة؟
1: احنا قلناها من البداية لليوم، احنا مش جايين للعبة كراسي، ومش جايين لحتى نقاتل على المكان وما أين هو المكان. احنا هون لأنه احنا بنعرف أن الانتخابات القريبة هي مصيرية، واحنا بنعرف أنه احنا بنحرك الشارع، واحنا بنعرف كتير احنا بنطلع أصوات جديدة والاستطلاعات بتقولها. لهيك احنا هون لأجل المصلحة الكبيرة لأبناء شعبنا، مش لمصلحة اللي هي مصلحة كراسي في نهاية المطاف. هذا الشيء قلناه دائما بكل مكان وعلى كل منبر. لهيك العمل الشجاع والعمل اللي هو فعلا ذكي هو أن يتم فتح الأبواب لحتى يكون في.
0: طيب السؤال، في حال الأبواب مغلقة ما الذي سيحدث؟ عم بتقولي لي يعني أنتم ستدرسون خطواتكم ويمكن يتخذ قرار بالانسحاب خلال الأيام القادمة.
1: أعتقد الأبواب اللي الخيارات اللي قدامنا الموجودة هي الخيارات اللي أنا وإنت بنعرفها. وفي نهاية المطاف رح يتم الجلوس، رح نفهم بالضبط إيش الخطوات الجاية، إيش اللي إحنا فعلا منقرر نعمل.
0: هل ستكون دعوة للتصويت لهذا الحزب أو ذاك في حال وصلتم إلى هذا القرار؟
1: أعتقد هاي قرارات كمان بنرضى نخدها فقط في ذات اليوم. ولكن أنا بقدر أوعدك إشي واحد، إحنا تواجدنا رح نضل نتواجد، رح نكمل نتواجد في الميدان وفي النشاط السياسي، ولا إشي بخلص بيوم واحد. ونداءنا هو ذات النداء اللي كنا ننادي فيه دائما. إحنا في هاي البلاد إذا ما تصرفنا وما تعاملنا وما قدرنا نوقف وجه كل للأسف التمييز العنصري اللي عم بكونه، ليش رح يتغير؟ لهيك هاي الانتخابات مهمة، مع سواء إذا كان في حزب لكلنا مكان أو غيره، هاي انتخابات مهمة وناسنا وأهلنا بتعرف إنه هاي الانتخابات مهمة. إحنا رح نضمنا دائما في الميدان، وصوت الميدان رح نجيبه لكل محل. فأعتقد
0: على كل سنتابع ونكون على تواصل. نشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي رولا، شكرا لك. إذن في حزب لكلنا مكان يحاولون من خلال استطلاع يظهر أنه في حال تم التحالف مع الحزبين أو أحد الحزبين العربيين هذا قد يعزز من التمثيل، ولكن كما نعلم على الأقل وفق معلوماتنا والمعطيات لا تجاوب، وبالتالي هذا يدفع الحزب لكلنا مكان لاتخاذ قرار حتى يوم الثلاثاء الانسحاب أو تقديم قائمة بأي حال من الأحوال. ولكن أعتقد أن التوجه يعني واضح وما سمعناه في هذه المرحلة. على كل، إذا كان هنالك أي تطور سنوافيكم بالتفاصيل. في المقابل انسحاب آخر اليوم في حزب يش عتيد، وكارين الهرار وهي واحدة من مؤسسي حزب يش عتيد من ذوي الاحتياجات الخاصة أعلنت اليوم عن انسحابها، وهي تنضم إلى قائمة طويلة من مرشحي وأعضاء الحزب الذين تنافسوا وكانوا من مؤسسي في مرحلة ما ينسحبون من حزب يش عتيد. حول هذا الملف وما الذي يحدث أيضا داخل الأحزاب الصهيونية وما نتوقعه في الأيام القادمة، تحدثنا إلى المحلل الشؤون الحزبية والسياسية براك سيري، نستمع إلى ما قال.
2: يش عتيد بالبخيرات القدمات هيو 24 مانداتين، اليوم إن بنت يش 15 مانداتين، على פי ההסכם بين بنت ללפיד 60% מחברי הרשימה היו של בנט, 40% מחברי הרשימה היו של יש עתיד. תעשה את החשבון בעצמך, לא נשארו הרבה מקומות, הרבה חברי כנסת, גם שרים לשעבר, הודיעו על עזיבה בלב כבד, אבל שרובם היו רוצים מאוד מאוד להישאר, אבל אין מקום. עכשיו תראה, מה שבאמת באמת מדהים בסיפור הזה, ש... זה נעשה באווירה מפויסת, אווירה, לא נגיד אווירה טובה, כי אף אחד שם לא שמח, כן. אבל בלי דמרה, בלי התחות אשמה, בלי, אתה יודע, כל הדברים שאופיינים במצבים כאלה, שזה מצב משברי.
0: إذن نحن سنعود إلى هذا الحديث مع براك سيري، ولكن تطور مهم بالنسبة لملف محلي. المحكمة العليا نظرت قبل قليل في التماس قدم من قبل اللجنة الشعبية في أم الفحم لمناقشة قضية تنظيم وقفة احتجاجية عند مدخل المدينة، وكما يبدو يقررون هناك سحب هذا الالتماس. المحامي أديل أبو صالح مركز عدالة ومريد فريد اللجنة الشعبية مع على الخط الهاتفي. أخت أديل، أستاذ مريد أهلا بك معنا، تحياتي.

0: للمارين بشارع 65، ويعني وضحنا من المحكمة أنه إحنا عم نحكي عن قضية جدا مبدئية اللي على مدار آخر أكم سنة فيها شرطة أم الفحم عم تمنع المتظاهرين بشكل ممنهج من أنه يتظاهروا على شارع 65، وبنفس الوقت عم تسمح لمتظاهرين يهود بالتظاهر في مواقع أخرى على نفس الشارع. بناء على ذلك يعني قررنا سحب الالتماس، بما أنه ولا أي نقطة اللي اقترحتها المحكمة كانت تتوافق مع طلبات المتظاهرين.
1: نعم، المحكمة اقترحت يعني أمور بالنسبة لكم مرفوضة، سحبتم الالتماس حتى لا يصل الأمر إلى قرار، وقد يكون هذا الأمر تداعيات مستقبلية.
0: بالضبط، يعني عشان ما يكونش في منع كل من إقامة مظاهرات على شارع 65 وتحديدا على مسترق أم الفحم، ولنفحص يعني الأمر أكثر بعمق.
1: على كل إن أنا أشكرك في هذه المرحلة أستاذ مريد، يعني هذا القرار يمكن أن نقول مؤلم ومؤسف بالنسبة لكم.
2: هذا مؤسف ومؤلم وكان متوقع. مثلا المحكمة اقترحت أنه نتظاهر على مفرق كركور، بينما مفرق كركور هو على شارع 65. فأنا يعني أنا مش محامي، دخلت وقلت أنه القصة بالنسبة إلا قضية انه ما يحق لليهود بهاي الكلمات، يجب انه يحق لنا. القاضي شوية حميك انه حتى قال انه في تحت سجن اذا بتحكي،
1: بمعنى انه انت حاولت يعني ان تعلق خلال جلسة المحكمة وكان تهديد لك من انه هذا يعني خرق لسلطة المحكمة.
2: ايوه، ولكن الحقيقة انه الشرطة هناك ممثلين الشرطة صروا انه وكأنه قضية الأمن، يعني هم الأمن بالنسبة لنا. أنا كمان قلت وبرددها، قلت لهم أكثر من ضابط من شرطة أم الفحم قال لي شخصيا أنه في أوامر من فوق، تعليمات من فوق. فبالنهاية شفنا أنه بلكي يعني تشاورنا من ناحية قانونية طبعا اللي بتقرر الوقت هديل، أما تشاورنا ربما أنه بعد الانتخابات تتغير الأوضاع وأنه يكون الناشر. كمان أنه بحب أكد على شغلي، هم قالوا في خطر في شارع 65 واقترحوا علينا على مدخل أم الفحم اللي هناك، اللي يعني اللي كيف يكون محل المشاة اللي أو الوقوف 40-50 سنتي، بينما بالناحية الثانية وين بنوقف دائما 12 سنة صار لها هناك متر ومتر ونص. واضح انه القرار سياسي، اما احنا بحب اكد بتصور انه يوم السبت عندنا مظاهره ضد اللي بيجري في غزه وفي الضفه الغربيه وفي المصري في مدخل البلد، بمعنى بعد الدوار الاول احنا مش راح يثنونا في هذه القضيه.
1: سؤالي برايك لماذا بالنسبه لكم هنالك اهميه اذا كانت المظاهره داخل البلد وفي بعض يعني المواقع الداخليه وليس على شارع 65، بمعنى هو قضيه الظهور ونقل الصوره الى الراي العام الى من يسافر على الشارع حتى نفهم؟
2: بالتاكيد انا قلت هون في المحكمه، انتم بتكوشوا انه اليهود اللي بيمروا هناك يشوفوا هذا الشعارات. احنا بالنسبة لنا نقطتين، المساواة مثل ما بتظاهروا بتل أبيب وبكركور وغيرها، والشغل الثاني ان احنا بدنا نوصل كلمتنا، لانه احنا قنعانين كلمة عادلة انه احنا مع شعبنا، احنا ضد الحرب، احنا ضد العنوان، وانه يشوفوها اليهود المارة. وهاي بيت القصيد، هم بدهم مش انه هيك بن كبير والسلطة الحاكمة اليوم السلطة الفاشية بدهم يجنوا اليهود يشوفوا مثل هذه الشعارة.
1: ولكن أسألك سؤال آخر، يعني إلى أي مدى برأيك ما زال موضوع التجاوب اليوم مع أي خطوات كهذه خطوات احتجاجية بما في ذلك المظاهرات في ظل الظروف الآنية التي نعيشها كمجتمع كشعب حتى هنا في الداخل؟ يعني الشعور العام أنه هذه يعني وسائل مهمة، ولكن باتت يعني حتى التجاوب معها محدود لأنها لا تؤثر في شيء. وتابعت أعتقد أستاذ مريد معي ومع آخرين كانت الهبة في سخنين، وانظر إلى أين وصلنا اليوم.
2: أولا مضبوط كانت الهبة في سخنين، لكن أنا بحب أؤكد أنه إحنا على الأقل اللجنة الشعبية من 7 أكتوبر أو بعده بثلاث أيام بدينا نشاطنا، ولحد الآن أقلنا 39 أو 40 نشاط جماهيري. مضبوط

0: العمل يعني في حينه كانت السباعية التي حاولت الدخول على مسار الوساطة لإنهاء الموضوع للرباعية لم ينجح، هل في اتصال لإنهاء موضوع اتفاق فائض الأصوات خلال الأيام القادمة أم هو فقط بيان يعني للرأي العام وعلى أن يصل إلى أذان رؤساء الأحزاب؟
1: لا، الرأي العام طبيعي، يمكن أنا متأكد إذا بتسوي استفتاء 100%
0: هذا واضح. نعم، ولكن هل تجاوب مع هذا الطلب؟ يعني
1: لا، لحد اليوم إحنا اليوم برضو بعثنا مش بس من خلال وسائل الإعلام ومش بس لرؤساء السلطات المحلية العربية اللي هني زملائي، بعثنا اليوم لممثلي الأحزاب، يعني لإخوتنا في التجمع، لإخوتنا في الجبهة، لإخوتنا في العربية للتغيير، لإخوتنا في الموحدة، ونشدناهن على انه يعني نجلس باقرب وقت ممكن، لانه زي ما انا قلت الوقت اليوم مش لصالحنا، ونطلع ببيان مشترك موحد اللي في نهايه المطاف نفرج الناخب انه احنا موحدين. مزبوط، كل واحد عنده انتماء الحزبي وانتماء السياسي وهذا شيء شرعي ومقبول، ولكن في هاي الايام بالذات احنا بامس الحاجه للوحده، بامس الحاجه نترفع عن كل شيء اسمه تخوين وتجريح وكل هاي الامور، ونروح للانتخابات وإحنا موحدين، عشان زي ما أنا قلت نضمن في نهاية المطاف يكون أكثر من 71% من أهلنا أخوتنا ناسنا اللي صوتوا.
0: على كل نتمنى دائما يعني بأي خطوة كهذه مباركة، ونشكرك جدا على هذه المداخلة، وآمل أن يستمعوا إليكم أستاذ مازن. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.

إذن اللجنة القطرية في محاولة أيضا للإسراع في جزئية التوقيع على اتفاقية فائض أصوات، كان هذا الأمر مفروغ منه ومفهوم، كما نعرف أن هنالك توافق على الأقل من ناحية المبدأ، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن لأسباب منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف، وعليه تحركت اللجنة القطرية كما استمعنا على أمل أن يتم ذلك خلال الفترة القريبة. ونحن إلى فاصل إعلاني آخر نعود ونتابع في حصاد هذا اليوم.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه، لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: اي بليس ماك تريند ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
10: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2692.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم. قبل الفاصل استمعنا إلى أستاذ مازن غنائم رئيس اللجنة القطرية وحول مناشداتهم وتوجههم للقائمة المشتركة وللموحدة للتوقيع على اتفاق فائض أصوات والرسالة بهذا الصدد. تابعنا أيضا الموقف بالنسبة لحزب لكلنا مكان، هل سينسحبون في حال لم يتم التجاوب مع توجههم المدعوم باستطلاع رأي من قبلهم بأنه تحالفهم يؤدي إلى تعزيز التمثيل العربي، ولكن حتى الآن لا تجاوب في هذا الموضوع. وأيضا الحراك داخل معسكر نتنياهو من جهة في محاولة لتأمين كل الأحزاب الداعمة له وعدم حرق أصوات في ظل استطلاعات الرأي التي تحذر من عدم عبور نسبة الحسم لبعض الأصوات. في المقابل أيضا ما يحدث داخل حزب يش عتيد وانسحاب عضو كنيسة أو نائب آخر هي كارين الهرار. ولكن طبعا الانشغال الأساسي الآن في المشتركة وتحديدا في الجبهة كل ما ينسب للمرشح الثاني الأستاذ جعفر فرح، وهل هذا سيؤدي إلى تغيير في الموقف بالنسبة له وللحزب؟ كما نعلم هنالك اتصالات حثيثة جارية وأيضا جلسات قد تكون أيضا في هذه الساعة للبحث في هذه القضية، ولكن المستجد هو ما صدر في بيان رسمي عن نساء ضد العنف وجمعية السوار حول إفادات أو شهادات. وهذا الموضوع طرح مباشرة اليوم في لقاء مع السيدة لمياء نعمني من جمعية السوار، تحدثت للزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد.
1: بطبيعة الحال هدفها واضح سيدة لما، ولكن لا يمكن إغفال العلاقة بين هذه الحملة وبين المعترك السياسي وما يحدث في ظل هذه الانتخابات ويعني ما جاء عن الجبهة، لأنه يعني أثيرت الكثير من الأمور المتعلقة بالمرشح الثاني في الجبهة الرابع في القائمة المشتركة. وأنا أتساءل بعد ما نشر من بيانات، هل وصلتكم أي شكاوى جديدة بحق المرشح الثاني في الجبهة سيد جعفر فرح؟
2: يعني إحنا كتبنا بالبيان اللي موجود عندنا واللي يعني وفصلنا بشكل كثير منيح، والبيان الكل قرأه. بالنسبة لتوجهات جديدة، وصلت توجهات جديدة وإحنا عم نفحصها. التوجهات مش يعني كمان مهم أقول إنه الحملة أدت إنه يكون في زيادة بالتوجهات بشكل عام على خطوط
3: الدعم، ربما شجع نساء أخريات
2: وكمان شجع أخريات بإنهم يتقدموا بشكاوى عن أشخاص آخرين بمواقع سلطة. وأنا بقدر أقول إنه هذا هو بالأساس هدف الحملة. إذا بنحكي عن الحملة وقبل حملة السوار ونساء ضد العنف، حملة متحرش اعتزل، السوار كمان طلعت بودكاست مسجل اللي كان هناك كمان واحد منهم، يعني هو كان احنا طلعنا ثلاثة اللي كان عن انواع اعتداءات مختلفة، وكان واحد عن المتحرش النسوي المثقف. ومهم جدا نفهم انه الشخص اللي بيأذي واللي بيعمل التحرش ممكن يكون في إله باع وطني كتير طويل، ممكن يكون في إله مكان كتير كبير، ولكن يعني الإحصائيات كلها بتقول إنه هذا شيء ممكن يصير، وعمله السياسي والوطني بنفيش إنه ممكن يكون يسبب أذى

0: لا
1: يعني بدون شك
2: بدون شك بدون شك. لم عندي سؤال آخر، يعني أنا بالفعل أتابع هذا السجال باهتمام، وكان هناك يعني مع الأسف يعني حملات مضادة لنقل أو لنقل عنها تشهير أو حتى تشويه لعمل الجمعيات النسوية وحتى يعني لبعض النساء يعني بتسمية أسماء، ويعني وكل كيف يتم التعامل مع هذا التشهير؟ وسؤال آخر، لماذا هذا التوقيت؟ لأنه قد أيضا يحسب يعني ضمن حملة التشهير.
0: رح أجاوب على القسم الأول.
2: نعم.
0: اللي صار بمجتمعنا بالأسبوعين الأخيرات، وتحديدا بفكر يعني حملة الدعم اللي صارت واللي صارت لا المرشح الثاني بأعقاب بيانه، وصلت يعني بشكل اللي سبب أذى كثير كبير، كمان بالأساس لكل إنساني فكرت بيوم إنها تفتح سمها، إنساني وإنسان
2: نعم.
0: فكروا إن يفتحوا سمهن ويحكوا ويقولوا إحنا تعرضنا لاعتداء جنسي أو تحرش جنسي بشكل عام.
2: نعم.
0: في بعض النساء بعثولي إنه يعني خيبة الأمل، الحزن، إنه نفتح بيت عزب مجتمعنا، امرأة بتقول لي لأنه كمية الأذى والعنف
2: نعم.
0: اللي سببوها رهيبة.

0: كن منصفا يا سيد القاضي. واستمعنا إلى السيدة لمياء نعمني من جمعية السوار تحدثت لزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد في يعني القضية الأبرز الآن في النقاش الحاصل بالنسبة للشكاوى التي وصلت كما تقول وردود الفعل وكيف سيتم التعاطي مع هذا الملف الآن في إطار يعني الجبهة كحزب وداخل المشتركة وردود الفعل سنتابعها. ننهي الحصاد. أشكر زميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي غدا صباحا بعد أخبار 8 الشمس في أسبوع. إلى اللقاء.
1: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
2: خلي لك ولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا ولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: تذاكر سفر، غربة، ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي، وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: عالشمس دائما.
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفاد مصدر أمني لسكاي نيوز العربية بتأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين الأربعة من قبل الجانب الإسرائيلي للصليب الأحمر الدولي إلى الساعة 11 من صباح غد الجمعة. وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستفرج عن 5 أسرى لبنانيين بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. وبحسب البيان، أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة منتصف ثمانينات القرن الماضي. هذا وأفرجت إسرائيل في وقت سابق اليوم عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي، وقد سلم إلى الصليب الأحمر عند معبر النقورة ثم إلى الجيش اللبناني. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وأضاف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. أعلنت عضو الكنيسة كارين الهرار من حزب يش عتيد عدم نيتها خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وأشارت الهرار إلى أنها باقية في صفوف الحزب ووصفته ببيتها السياسي. ويشار في هذا السياق إلى أن الحزب شهد موجة استقالات متتالية لقيادة بارزة وسط تقييمات داخل الأوساط السياسية تشير إلى أن الحزب بات في طريقه للزوال إثر تراجع الحزب في استطلاعات الرأي العام. في أخبار العنف والجريمة، أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي

0: إلى 171 ضحية. دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية القائمتين المشتركة الثلاثية والموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات بينهما. وأكدت اللجنة أن الخطوة تهدف إلى منع ضياع أصوات الناخبين العرب وتعزيز التمثيل العربي في الكنيست بعد تعثر الجهود لتشكيل قائمة عربية موحدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في السهول والسواحل. وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي الشمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا هذا الخميس مثل العادي. جولتنا الرياضية الثابتة عبر إذاعة الشمس من الستة للسبعة رح تبدأ كمان شوي.

مثل العادي راح نكون مع بعض في آخر الأخبار جولتنا الرياضية، إن كان عبر بوابة الأندية المحلية في بلادنا وفرقنا العربية اللي عم بتمثلنا وبتمثل المجتمع العربي إن كان في الدرجة العليا الدرجة الممتازة. اليوم رح نسلط الضوء على آخر جولة لأنديتنا العربية، بالإضافة طبعا رح نكون مع تلخيص لسوق الانتقالات الأوروبي والعالمي وكل المفاجآت اللي صارت في الدقائق الأخيرة. طبعا متعودين تسمعوا شريكي في البرنامج محمد خسكي، لكن اليوم غاب عنده انشغال. إسا هو دايما بفضحني يا جماعة، بقولكم أنا بسافر وبروح بحضر لعب أرسنال وجنني، بس اليوم هو غائب، شكله هربان من عشقة السير يوم الخميس. بس طبعا كمان رح يكون معنا في مداخلة ورح نعيش الأجواء التحليلية اللي كنا نعيشها زمان، كمان شوي رح ينضم لنا. بس قبل ما ننتقل ونكون مع نتائج الجولة الأخيرة لأنديتنا العربية، بنتحدث عن ظاهرة طبعا اللي كانت وما زالت عم تضربنا موسم بعد آخر، كل قضية العنف وشغب في المدرجات. المصور إيهاب حصري تعرض يوم أمس، هو مصور عروض سبورت، لاعتداء من قبل جماهير بئر السبع عليه. هاي القضية رح نواكبها ورح نتحدث عنها خلال هذا الأسبوع. اليوم هيك عنا معلومات أولية بأنه طلب الحماية خلال الفترة اللي كان موجود فيها في موقع على ما يبدو قريب من جمهور بئر السبع في المباراة الأخيرة اللي جمعت بئر السبع ومكابي حيفا وانتهت بالتعادل، لكن الحراسة لم تستجيب له رغم أنه يعني طلب تهدئة الجمهور من خلفه وطلب أنه يسيطروا على الوضع، إلا أنه للأسف يعني تعرض لاعتداء شديد. كان المفروض يكون معنا لكن في قرار بعدم الحديث على وسائل الإعلام، فبالتالي رح ننتظر ونشوف شو أخر المستجدات في هذا الموضوع. عروض سبورت كتبوا مكتوب أيضا لإدارة بئر السبع، كمان رح نستنى الرد من قبل الإدارة ونشوف الشرطة أيضا شو رح تتصرف بمثل هاي المواقف بالاعتداء على مصورين داخل الملعب. واحدة من الأزمات اللي عم نعيشها، على فكرة بنعيشها الكوكب ككل، يعني هيك بتحس إنه كل المجالات اللي كان فيها السلام، كل اللي كان فيها الأمان، كل اللي كان فيها حالي من جسر الثقافات وجسر الخلافات، عم تتحول إلى ساحات لتصفية حسابات مرة، أو يعني ساحات منشوف فيها مظاهر العنف عم يتفاقم للأسف يعني، وكأنه كل الكوكب صارت بوصلته العنف، حتى في عالم الرياضة والمدرجات اللي كانت تصدح بالتشجيع. وبتعرفوا شو، أنا ما بدي أحكي يعني وكأنه عالم وردي، يعني كرة القدم هي لعبة اللي فيها الأدرينالين عالي، الانفعال عالي، دايما الناس بتنفعل هناك وبتعطي هيك يمكن ردود فعل لا إرادية، إن كان بالاحتفال بهدف أو كان بالزعل على تلقي هدف، لكن دائما نقول في خطوط حمراء، وصلنا نشوف مؤخرا انه هاي الخطوط الحمراء للاسف بالمدرجات عم بيتم يمكن هيك قطعها من غير تفكير بشو رح يكون شو رح تكون النتيجه او شو رح يكون العقاب. وباعتقادي غياب الردع هو السبب الرئيسي تماما، مثل افه العنف الجريمه اللي عم تضرب مجتمعنا وما في رادع التعرف على القاتلين اللي موجودين صاروا في حاراتنا وبين بيوتنا. نفس العملية عم تنتقل إلى ملعبنا الخضراء، هاللعبة اللي كانت بعيدة عن السياسي دخلت إلها سياسي، اللي كانت بعيدة عن العنف دخلت إلها العنف بشكل مبالغ فيه في السنوات الأخيرة، وهي مشكلة عالمية مش بس مشكلة محلية. كأني نكدت عليكم زيادة عن اللزوم في بداية الحلقة، إسه رح نرفع لكم الطاقات ورح نرجع لنتحدث عن فرقنا العربية، كيف كانت آخر جولة، مين قدر عن جد أنه يخوضها في سلام ووصل إلى بر الأمان قدر الإمكان، ومين ما زال عالق في مرحلة إثبات الذات ومرحلة ربما العودة إلى الذات من بعد الهبوط إلى درجة الممتازة. ما بين مكابي أبناء الريني اللي يعني يستمر في نتائج غير مرضية حتى الآن
بالمقارنة مع الأسماء اللي موجودة على الورق وبالمقارنة مع الميزانية الكبيرة اللي تم ضخها لجلب طاقم جديد على أمل العودة إلى

العليا بكير نحكم بدون أدنى شك، لكن كمان يعني تعلمنا من الموسم الماضي أنه التغييرات يجب أن تكون أسرع والقرارات يجب أن تكون حاسمة أكثر. رح نتحدث طبعا عن الدرجة الممتازة مكابي أبناء الريني الوحدي صهيب كفر قاسم وأخاء الناصر اللي سجل انتصار أول في جولة الأخيرة، بالإضافة لهيك ممثلنا ممثل المجتمع العربي في الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين مع التعزيزات المهمة اللي صارت يوم أمس، كمان رح نتحدث عنهم بعد شوي مع زميل محمد خسكي. عبر موجاتنا 91.1 FM عبر تطبيق شمس وموقعنا الإلكتروني دايما نحن معكم وأنتم معنا، تطبيقنا اللي فيكم تشوفوا آخر المستجدات والأخبار بالذات إسا ما قبل الانتخابات عندكم على غرفة أخبار الشمس. طبعا طاقم كامل عم يشتغل حتى يوفر لكم كل المواد المهمة عبر التطبيق وعبر الموقع، بتقدروا تشوفوها أول بأول، بالإضافة إلى مقالات الرأي اللي أيضا لا تقل أهمية، وأيضا خانة الريلز أو الفيديوهات القصيرة كمان اللي بتقدروا تشوفوها اللي فيها صناعة محتوى إكسكلوزيف للشمس. بكل الحب معكم أنا ليلى قيش من وراء الميكروفون، علي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، كل التحيات لإلك. في الإشراف العام بديع كرام، ويلا ننطلق رسميا بالمرتدة.

0: محمد خسكي، كل التحيات لك عبر الهاتف اليوم معنا. ترجع لي إياها يعني؟
1: واحد معنا يعني على الطريق، في كمان على الطريق.
0: من وراء
1: الميكروفون ولا من وراء التلفون؟
0: من وراء الميكروفون والتلفون، بس لا ناقص حضورك في الاستوديو خسكي. كله تمام، سمعنا منيح؟
1: أنا سمع منيح، سمعني منيح.
0: يبنى إياك تعلي صوتك أكثر شوي، توقف محل فيه إرسال أفضل. مثل العادة اليوم نرجع المستمعين للذاكرة لما كنت تنضم وتحلل الجولة معنا عبر الهاتف. ما نتحدث عن اتحاد أبناء سخنين طبعا يلي حتى الآن نقطة واحدة، لكن باعتقادي اللي لازم نتحدث عنه هي الصفقة المهمة اللي تمت يوم أمس، سافر بإعارة إلى اتحاد أبناء سخنين حتى نهاية هذا الموسم من مكابي أبناء الرينة.
1: صحيح، طبعا اتحاد أبناء سخنين نقطة واحدة من لعبتين، خسارة أخيرة أمام الصاعد الجديد أمام فريق كبة تحتيقها. لو نحكي قبل سافر عن هاي المباراة، وطبعا بعد هاي المباراة صارت صفقات كمان مع أوري دهان اللي هو القلب الدفاع بالإضافة. المباراة كانت مباراة بيتية، كل الأجواء ليلة وكل الظروف كانت مهيئة لاتحاد أبناء سخنين أنه يحصد الثلاث نقاط الأولى والانتصار الأول هذا الموسم. مباراة بيتية أمام الجمهور، أمام فريق اللي هو صاعد من الدرجة الممتازة للدرجة العليا، وكمان التفوق بعد أقل من دقيقة، التفوق والهدف الأول اللي كان لاتحاد أبناء سخنين، والفرص اللي أتت بعدها بعد الهدف اللي لم يتم استغلالها، كمان العرض اللي كانت لفطوف. وبعدها شفنا رجوع لفريق مكابي فتح تكفى للمباراة من ناحية الأهداف، من ناحية الأداء، وتراجع رجوع لفتح تكفى، تراجع لاتحاد أبناء سخنين. وكان هذا كان خطأ من المدرب كمان قبيل، انتهى الشوط الأول شاف قلب الدفاع مصاب، وقلب الدفاع أشار إنه هو مصاب وبده يطلع، ولكن يوسف بوكسيس
0: أصر على
1: كان بده يكسب
0: وجود.
1: كان بده يكسب التبديل، إنه ما يعمل تبديل مش في الشوط، مش في استراحة من بين الشوطين، وهذا التبديل هاي القرار كلف الثلاث نقاط، لأنه الهدف أجا من خطأ للاعب ديمتري كافار. هاي اللعبة من ورانا، كافار خلص الموسم بعد الإصابة بالرباط الصليبي، تم استقطاب اللاعب أوري دهان القادم من فريق بيطار القدس، لاعب قلب دفاع منيح، لاعب سابقا أيضا في فرق في الدرجة العليا حيث مكانة الأبيل. وبنيجي لأنطونيو سافر اللي شاف مباراة سخنين الأولى أمامنا الثانية، واللي شاف مباراة سخنين الثانية من بحتيكفا بعرف أن الفريق ناقصه كمان حلقات أو دعم في الحلقة الهجومية
0: طبعا.
1: بغض النظر موجود كوجو، موجود كمان إيلاي حجاج، لاعبي تعزيز بعدهم مش فايتين أجواء اللعب في البلاد طبعا والطقس الحار، بالتالي الفريق بحاجة لدعم، والدعم أجا باسم زي لاعب أنطونيو سافر اللي كان من أفضل المواهب في البلاد على مدار السنين. وإحنا كنا سألنا هاي السؤال ليلى عدة مرات، إنه هل أنطونيو سافر راح يكمل في الريني في الدرجة الممتازة؟ إحنا عارفين هذا لاعب درجة مستوى درجة عليا، كانت الأجوبة دائما المدير عام الفريق إنهم كمل واتفقنا معه راح يكمل،
0: بس إحنا عارفين كنا كمان إنه يعني

0: أول يعني كمان القرارات بتتبدل لما أنت بتوسع الطاقم بطريقة مختلفة. يعني في بداية سوق الانتقالات طبيعي أنه يقول هذا عنده عقد معنا ومكمل معنا، لكن كمان لما تشوف الرؤية العامة، لما تشوف الميزانية، لما تشوف التكلفة الكبيرة اللي بكلفها أنطونيو سافر في الدرجة الممتازة، بالإضافة حسب رأيي للعامل الأهم خسكية بأنه سافر لما بيكون في عندك لاعب ما بده يلعب عندك أيوة ويطالب ببين. بأنه هو ينتقل، يعني ببين مرة غائب، مرة تأخر خارج البلاد، مرة بدنا نحكي لمحامي يحكي معه، مرة بدنا نهدده في المحامي.
1: والمصطلح المعروف ليلى في عالم كرة القدم اللي هو
0: صوتك عم بقطع خسكية، انت مش موجود محل فيه ارسالك في لازم.
1: بيلعب بس بيلعبش، يعني
0: بيلعب بس بيلعبش 100%، فعمليا عقله وباله في مكان اخر، هو شايف انه الدرجة الممتازة صغيرة عليه، فبالتالي لن يعطي ما يجب ان يعطي للفريق. فباعتقادي قرار حكيم جدا من مكابي ابناء الريني بانه يعني يقلل ضغط المصاريف عليه، لانه نحن عم نتحدث كمان عن عقد يلي هو بمبالغ جدا كبيره بالذات للدرجه الممتازه.
1: بس هاي الامور كانت معروفه من اول الموسم، يعني مع كل احترام انت، هاي معروف الارقام معروف من اول الموسم، يعني اذا كان في قرار لتقليص الميزانيه بده يكون قرار قبل بدايه الموسم، مش انك تعتمد
0: على لا بالعكس انا بخالفك في هاي النقطه. احيانا انت لما بتبني طاقم بتشوف انك انت بتقدر تتخلى عن لاعب جوكر بهاي الطريقه، ساعتها كمان لما بتستنى لنهايه سوق الانتقالات وما في لعيبه انت بتقدر بمبلغ مادي أكبر، تماما مثل ما حصل مع إنزو تشيلسي ومانشستر سيتي بالمناسبة، بأنه يعني أنت عم تستغل خلص سخنين بحاجة لسافر، فيش كتير لعيبة متوفرة، فعملية الإعارة هون بتقدر تطلب مبلغ مادي أكبر، وبالتالي أنت كمان فريقك وطاقمك مكتمل، فبالعملية أنت بتقدر تعمل موازنة ومعادلة صحيحة.
1: أنا بخافك بهذه النقطة، لأنه كل اللي بعسكر التدريب وكل التدريبات وكل التحضيرات بداية الموسم كانت مبنية على أنه هم وجود. عدا عن ذلك انك بدك تعود اللعيب انطونيو سافر بقيمة هذا اللاعب، بدك تقعد تفتش وتدور على اللعيب بقيمة هاي اللاعب، وبده مش اكيد تلاقي يعني كمان في السوق المحلي الموجود اليوم، فبالتالي هذا ممكن يأثر على توازن فريق مكابي ابناء الريني. ولكن احنا كلنا كمان
0: اسمه هو عن... لا لا هو هو لا لا يبحث عن بديل لسافر الان، مكابي ابناء الريني لا يبحث عن بديل لسافر، عنده مشكلة في الحلقة الدفاعية.
1: من ثلاث مباريات اللاعب فتح في التركيب الأساسي في مباراة سنتين، يعني كان في اعتماد على اللاعب، فقط المباراة الأخيرة أمام أشدود اللاعب ما كانش في الكادر أبدا في قائمة المباراة، يعني كان في اعتماد على اللاعب. ولا كان في يعني التغيير اللي صار آخر أسبوع لما شاف إنه اللاعب بدوش إنه يلعب في الدرجة الممتازة وبعمل المستحيل إنه ما يلعب في الدرجة الممتازة، لا أعتقد الموضوع مصاري، إنه الميزانية تم المصادقة عليها. بس بدي أكمل النقطة، الميزانية تم المصادقة عليها في ست مراقبة الميزانيات مع العقد تبعه، يعني العقد والضمانات العقد موجودة، مش كنت بدك
0: لا ضمانات العقد بس انت الدفعة الشهرية بتقل، يعني هذا كمان نقطة إضافية. أنا حسب رأيي القرار حكيم بأنه الانتظار لهذا التوقيت هو حسب رأيي سليم، لأنك انت بتقدر تعرف إذا انت بتقدر تتخلى عنه أو لا. بالنهاية هو مش قرار فردي من اللاعب إذا بده يلعب أو لا، بيتم أخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار في حال انت كان عندك بدائل على الطاولة، وفي حال انك انت قدرت تتخلى عنه. القرار أكيد جاء بالتخلي عن سافر بالدرجة الأولى، هو قرار حسب رأيي كمان من ناحية مادية هو مهم، وكمان من ناحية مهنية لاعب ما بده يلعب عندك مش راح يعطيك شو لازم يعطي، هذا فيش نقاش عليه. ما نرجع شوي لسخنين ونشوف الإضافة، نشوف الإضافة لسافر على سافر
1: بالإضافة لعلي حجاج وبالإضافة لكوجو، بركب خط وسط هجومي من الطراز اللي عن كل الممتاز اللي بناسب لوسط لائحة على الأقل في الدرجة العليا، يعني علاء حجاج لاعب كمان في عنده الموهبة وعنده القدرات وعنده المهارات، نفس الشيء كوجو احنا عارفينه هي كمان بكمل كمان موسم في اتحاد بنها سخنين، والانضمام لسافر على طرف راح يكون أكثر على طرف طبعا اليمين كجناح أيمن، ممكن يساعد اتحاد ابناء سخنين في صناعه الهجمات، صناعه الفرص، صناعه المنظومه الهجوميه اللي كانت معدومه، شفناها امام مكابي نتانيا انتهت 0-0 امام بتحتيك بها، مش مقياس يعني اتحاد ابناء سخنين الاماني اللي شاف المعطيات 14 تسديده على المرمى و20 مره كان داخل صندوق الجزاء
0: والفرص اللي اتاحت
1: ما بدها تفوت الطابة في نهاية الأمر، وبالتالي أجت الخسارة. ولكن بتحتيك بمكان بتحتيك بمش المكياس وصاعد من الدرجة الممتازة، المكياس راح يكون أمام فرق زينا تانية
0: باللعب الجاي. الأزمة الحقيقية نتحدث عن بيطار القدس في 7-9، يعني هاي مباراة اللي بيتم التحضير لها بشكل كثير كبير، أنك تجيها بطاقم اللي بعدك عم بتجرب فيه يعني بتخاف منها، رح نكون قلقانين.
1: صحيح صحيح. لا طلع

0: هاي يعني بداية الموسم والمستوى لجميع الفرق وتعال نقول متساوي نوعا ما، لأنه جميع بيبدأ الموسم في نقطة معينة. مظبوط بطل القدس كانت مشتركة كمان في مباريات اللي هي طبعا في الإطر الأوروبي، ولكن بداية الموسم لفريق بطل القدس يعني لم تبشر بالخير.
1: خسارة أولى في حديث حتى عن تغيير مدرب
0: المؤكوهن، يعني خسارة 4-1 أمام فريق نتانيا، خسارة كبيرة جدا، ومطالبة الجمهور، مطالبة المالك يعني قبل الجمهور أنه يجي ويعزز الفريق، وكان في تعزيزات قادمة للفريق ولكن تأخرت بسبب الأوضاع الأمنية، وطبعا في نهاية الأمر رفض لاعبي التعزيز الوصول للبلاد اللي هي طبعا هاي مشكلة بعاني منها جميع، بتعاني منها جميع الأندية طبعا. بالتالي المستوى متقارب تعال نقول، والتحضيرات والأمور والظروف في طبعا افضليه لفريق الاتحاد من السخنين. المباراه تلعب في استاد الدوحه يوم الاثنين. احنا عارفين انه في اتفاق كان من السنوات السابقه المواسم السابقه انه ما في تواجد لجمهور الضيف، بالتالي هي فرصه لجمهور الاتحاد من السخنين انه يجي يملل المدرجات ويعطي الاجواء اللازمه للاعيبته انهم يستفيقوا ويصحوا بهاي اللقاء مع تواجد كوجو، مع تواجد علي حجاج، مع تواجد انطونيو سيفر. فهي الفرصة لربما
1: لأمتى هذا القانون رح يستمر؟
0: هو بالاتفاق يعني بالاتفاق
1: من الاثنين، كأنه يعني خلاص هيك رح نشوف هذا المشهد يعني كل بطلت المواسم القادمة.
0: الوضع السياسي في البلاد وانت يعني كل شايف، وانت حكيت عنها في بداية البرنامج يا ليلى، طبعا كل هاي بتساعد بين أقواس لخلق هذا الجو من عدم تعنقول ضمان الأمان. وشفنا كمان التهديدات أو التهجمات على اتحاد ابناء سخنين في مباراة نتانيا، وشفنا قبل ذلك في مباراة كأس التوتو كيف إدارة مكابي حيفا بتيجي وبتعنقول بتحذر مشجعيها من الوصول لاستاد الدوحة. فبالتالي في جميع هاي الظروف، جميع هاي الأشياء هي يعني بتخليك تفكري انه هاي القرار حاليا هو القرار بجوز الصح
1: سليم. يكون للأسف 100% للأسف يعني. بيوجع هذا الكلام
0: للأسف
1: 100%. طيب نحن ما ننتقل من درجة العليا، وهي دعوة يعني انت بدأت فيها وانا رح كملها، بانه عن جد كل جماهير اتحاد ابناء سخنين يكونوا متواجدين في هاي المباراة. دائما بنشوفها نحن بيهم كل المباريات، لكن على وجه التحديد هذا هيك بتحس انه مجبورين انه يكونوا
0: فيه. بس يعني هاي كمان احنا ندعوهم وبنقولهم شايفين الاداره انتم شو بتعمل يعني،
1: اشتروا اشتراكات
0: بالضبط يعني الصراحه. طلع شوفي انطونيو سافر خلال كم يوم خلصت الصفقه، اوري دهان لاعب قلب الدفاع خلص الموسم، جابوا اوري دهان اللي هو لاعب يعني دفاع ممتاز.
1: صح،
0: ردة الفعل للاداره على كل شغله بتصير داخل الفريق وبتهم الجماهير ردة فعل سريعة جدا وعن جد بمستوى عالي. فبالتالي كمان اجى دور الجمهور انه يشتري البطاقات، انه يدعم الفريق، لانه احنا شو هدفنا في الاخر؟ مسرحنا العربية تكون في اعلى المستويات في اعلى الدرجات، وحاليا بس عندنا فريق واحد في الدرجة العليا لندعمه، أجل وقت تدعمه بشكل مطلوب.
1: مليون بالمية شراء الاشتراكات السنوية مع تخفيض هذا العام، يعني 800 شيكل هي ولا شيء ما بينحكى عنهم أبدا. صحيح. فهذا واجب على كل الجمهور. نحن دائما بنحكي أنه نحن جماهير قاعدة بس تتصيد في الإدارات وبتنسى دورها، المينيموم اللي لازم تعمله بأنها تدعم. نعرف وضع حرب وبنعرف الشغل مش أحلى ما يكون، بس 800 شيكل بمقدور كل شخص عن جد أنه يوفرهم، مش مبلغ. صحيح. خيالي، بالذات أنه عم نتحدث كمان عن مباراة بيطار القدس، أنه يعني في آخر 4 مباريات بين الاثنين في الدرجة العليا للأسف ما كان في ولا أي انتصار لسخنين، كلها كانت خسارات. فبالتالي عن جد نحن بنتمنى أنه في المباراة الخامسة تكون الثابتة لسخنين. رح ننتقل من الدرجة العليا للدرجة الممتازة، وتحديدا إلى مكابي أبناء الريني. هالفريق يلي على الورق يعني ميزانية عالية ونجوم وأعلى مستوى أعلى من باقي طواقم وكادر الدرجة الممتازة، ما بدأ يعني حتى اللعبة الأخيرة كان فيها الحظ مش أحلى شيء مع الفريق، لكن كمان نحن صرنا نتعلم من مواسم سابقة وصرنا نخاف 3 مباريات 3 نقاط بس، مثل الوحدة صهيب كفر قاسم، مثل أخاء الناصري مع الفرق الشاسع بالطواقم.
0: الهابط من الدرجة العليا دائما توقعت منه يكون بأفضل حالة الدرجة الممتازة، لأنه هو الهابط وهو الفريق الأقوى. بس معطيات مكابي أبناء الريني بعد 3 مباريات حاليا لا تبشر بالخير. 6 أهداف دخلت مرمى، 6 أهداف خلال 3 مباريات، ولهيك تم استقطاب اللاعب عمري عامر لاعب قلب الدفاع لفريق الوحدة السايب كفر قاسم اللي ترك فريقه وانضم لفريق مكابي أبناء
1: الريني. كنت عم تتمنى

0: دود لعب قبل ايام وانتصر على فكره
1: بالاياب
0: كان
1: بالاياب
0: صاحب الاياب كان له فرصه. فريق اذا الريني يعني سجل كمان 3 اهداف، بالتالي كمان الحلقه الهجوميه بحاجه لتعزيز اكثر لانسجام
1: او لاداره اكثر، الاداره افضل باعتقادي اكثر من
0: انت
1: تعزيز.
0: قلتي جمله انه تعلمنا من المواسم السابقه، متذكر انا الموسم السابق في الدرجه العليا لما كان درابش موجود كنا نحكي اعطيه كمان فرصه ويعطيه كمان فرصه وكمان
1: انا ضد، صرت اليوم صرت ضد قرارات حاسمه وسريعه.
0: 3 مباريات هي قليله، بس كمان مش مش مش كثير قليله، بالتالي انت ممكن تشوف كمان طريق معين، ممكن تشوف افق معين لوين راح الامور، لوين متجه الامور. لأور روبن مدرب اللي عن جد يعني تم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا، ومدرب اللي عنده خامات ابن 45 عام، ولكن احنا عارفين انه مش دائما التوقعات تتحقق على ارض الواقع.
1: تعرف نظرة الاداره لهذا الموضوع بانه يعني كان في تحديث بانه يعني هو يسيطر على غرفه الملابس، وواضح جدا انه عنده خطه، اللي انت بتشعر انه هو لعيبه بينزلوا على الملعب بيعملوا ايش هو بده. فعمليا باعتقادي كمان تجديد الثقه فيه لا يمكن مقارنتها بالحقبه الزمنيه اللي كان فيها درابيتش، لانه درابيتش بلشت الاداره من قبل ما نشوف النتائج حتى تحس انه في إشي هناك مش ظابط، بينما هون الاداره لا شايفه انه في مشروع عم ينبنى وكانه اللاعبين عم يستجيبوا للمدرب، لكن لحد الان التناغم والتاقلم ربما على ارض الملعب غير كافي. بس كمان

0: بحال استمر الوضع على هذا النحو، لأنه نحن من نتحدث عن درجة الممتازة، نحن نتحدث هاي السنة كمان أكثر من فريق بده يرجع على يعني بده يحاول الصعود إلى العليا، وفي عندك 4 أو 5 أندية اللي هي كل نقطة معهم مهمة، فتضيع النقط في البداية ممكن ندفع ثمنه في نهاية الموسم.
1: صحيح، وفي نقاط السابقة ممكن يكون بجوز واحد من الأسماء المرشحة إذا صار تم القرار النهائي للتغيير، ولكن احنا في عندنا وقت. نتكلم مكابي خان ناصرة
0: قبل هني ديربي الجولة القادمة، ديربي يوم الأحد ب6/9 راح يكون، بتمنى انه يكون على استاد علوت، يعني كان في حديث بانه راح يتم المصادقة عليه يعني اليوم او بكره، بنتأمل يكون في قرار صحيح. نهائي في هذا الموضوع بعد لحد الان ما في اعلان.
1: صحيح، يوم الأحد يا علوت يا استاد برائيل في نوفا جليل. مكابي خان ناصرة جاي لهذه المباراة بعد انتصار مهم، أول انتصار في الدرجة الممتازة بعد غياب طويل، وأول الأهداف اللي تم تسجيلها أمام فريق مكابي يافا اللي هو من أضعف الفرق في الموسم، ولا يهم فريق مكابي بعد خسارات في 2 بسجل 3 نقاط، بيجي طبعا معنويات عالية جدا، ونوعا ما الهدوء يعني والتعاون كل الطمأنينة ترجع شوي لداخل أسوار مكابي خان ناصرة بعد تعرف بداية اللي هي غير موفقة، مع أن الفريق كان يلعب في المباريات اللي خسرها، ولكن في نهاية الأمر تخسر مباراة تخسر نقاط والضغط الضغط بيزيد. نقطة مهمة ليلى في مباريات مكابي خان ناصرة، في 3 مباريات جميع الأهداف اللي سجلت ضد الأخاء أو الأخاء سجلها كانت فقط بالشوط الأول، يعني الأهداف اللي ضد يافا اللي سجلها واستقبلها واللي قبل يافا من أول بداية الموسم كانت كلها بالشوط الأول، الشوط الثاني ثم مدرب من ناحية كمان الفرق الثاني، ولكن مكابي خان ناصرة المهم عنده أنه حصد الانتصار، في عنده صار عنده تغيير يعني تغييرات اللي هي حتى بالمعنويات. أنا الزبور ما شارك في المباراة السابقة، أعتقد كان في نوع من الإصابة اللي كانت في المباراة اللي قبل مباراة يافا، بس كان داخل القائمة وكان في الكادر حسب معلوماتي. أعتقد ما في حتى محمد جبرين في الرين الراجع بعد حالة الطرد،
0: أو هاي نقطة أساسية كمان حكيناها في الريني أنه في كان عدد إصابات كثير كبير في 3 جولات الأولى، فبالتالي ممكن كمان هاي نقطة أساسية لعدم الحكم على المدرب. بطلنا نسمعك منيح
1: في بداية، سمعتيني هسا؟
0: هسا سامعينك.
1: بداية الموسم ممكن يكون إصابات، مع أنه إحنا بداية الموسم يعني مش لازم يكون عندك إصابات أنت في قمة التحضير تبعك، ولكن
0: بلشوا الموسم مع 7 إصابات كان غريب جدا يعني هذا المشهد،
1: يعني يعني المعسكر التدريب كان صعب، يعني مباراة كاس التوتا في لها ضحايا زي ما احنا عارفين دائما في لها ضحايا زي ما صار في كفر قاسم مع ليدور كوهن، ولكن تعالي ما ندور على الأسباب أو الحجج للفشل، بدنا ندور على الأسباب اللي تخلينا تخلي فريق مكابي
0: مليون بالمئة لا، لكن في عوامل يعني مهنية لازم نذكرها يعني ونذكر الناس فيها
1: كادر في نجوم،
0: بس لما أنت بتحكي عن 6 أو 7 لاعبين غايبين بسبب الإصابة، يعني أنت بتحكي عن أنه نص الطاقم غير موجود، يعني كمان هذا عامل مش يعني هذا مش عامل يلي هو حجي، هذا عامل اللي انت بتجي بتقول اوكي انا اليوم مش راح احكم على المدرب او على الطاقم اللي موجود لانه هو مش الطاقم الاساسي تبعي، فهذا يؤخذ بعين الاعتبار.
1: الفريق كمان بالرغم من الاصابات سجل انتصار في المباراه طبعا اللي قبل خساره امام اشدود، اعتقد كرياتيام فاز فيها،
0: كرياتيام صح،
1: واللي سجل هدف وهاد
0: بس كان في الدقائق الاخيره، وكان
1: في الدقيقه 86 بعد ما انه فات كبديل. نعم بكت الاحتياط لفريق مكابي ابن الريني والاعتماد على اللاعبين الموجودين، انت دائما في عندك بلان اي وبلان بي، فانت كمدرب هاي وظيفتك انك تلاقي الحلول، ما حدا بيجي بحاسب بقول اه طب عندك انت عندك اصابات عشان هيك انت خسرت ولا هبطت الدوري ولا ما خدتش الكاس ولا ما خدتش البطوله، في نهايه الامر بدنا نحاسبوك على النتائج الحاليه
0: مليون بالميه، لكن في عمليه التحليل دائما يعني بيتم الحديث عن كل الظروف. خلينا نرجع للاخاء، مثل ما حكينا ثلاث نقاط هي الأهم. شو بتتوقع ديربي؟ يعني أنا بحديثي مع علاء الصاغ يوم الاثنين قال يعني كل الإمكانيات مفتوحة، واضح أنه عنده خطة رح يدخل فيها دفاعية، بس قال كمان يعني التعادل ممكن، بالذات أنه كانت النتيجة

0: تيجي بينهم في الكأس هي تعادل 1-1.
1: مضبوط، ولكن آخر مباريات اللي كانت في الدوري قبل ما أنه ريني كانت موسم واحد وطلعت الدرجة العليا خلصت بانتصارات 2 للريني، 1-0 و2-1. يعني اللي بتطلع المواجهات في الدوري هي
0: بس ما فيك تقيس لأنه هذا قبل كثير وقت بطواقم مختلفة وظروف مختلفة.
1: وكأس التوتو مش مكلوف لأنه كمان كان
0: صحيح صحيح 100%، لكن بتعرف لكن ذهنيا يؤثر لأنه مباراة جديدة نسبيا، يعني أنت ذهنيا بتقدر تقول بتقدر كلاعبين.
1: عشان هيك احنا حكينا عن المواجهات ما بين الفرقين، هاي المواجهات ما بتحكم لقدام، بس انه بالموسم اللي كان فيه فريق مكابي ابناء الرين طلع من الدرجه الاولى كان هو الصاعد الجديد وكمان حقق الانتصارات، بالتالي وهي الدربي دربي مهم جدا للفرقين، دربي منطقه الناصره. انا شايف انه انت جاي بعد انتصار الاخاء، بحكي عن الاخاء جاي بعد انتصار معنويات اعلى، الريني بمثابه الاسد المصاب تعال نسميه مجروح جاي بعد خساره بده يحقق امال المشجعين وبده يرجع لمسار الانتصارات. إيه طلع يا احنا ما بعرفش، انا توقع ولا مره ما كنت شاطر بالتوقعات
0: بس شفناك بالمونديال.
1: ايوه
0: خلاص انا بسحب سؤالي، شو توقعاتك خسكي؟ مش راح احطك بهذا الموقف،
1: سبقتك عشان ما
0: مش راح احطك بهذا الموقف. مش متذكري حتى وين خلصت بترتيب المونديال،
1: كان في حوالي 2500 مشارك، انا خلصت بمحل 3000 كان من 2500 مشارك.
0: طيب يا جماعة رح ننتقل لفريقك القريب إلى قلبك الوحلي صهيب كفر قاسم.
1: كفر قاسم طلع يعني في عالم كرة القدم، أنت حكيت عن الإحصائيات والأشياء، أنت بتغلب مباراة أمام عكا 4-0، تيجي المباراة اللي بعدها بتغير التشكيل الأساسي، يعني هاي السؤال اللي بنسأل للمدرب، إذا أنت انتصرت وغلبت مع هاي التشكيلة ليش تيجي تغير تعمل 3-4 تبديلات؟ فبالتالي أجت الخسارة لفريق الوحدة صهيب كفر قاسم في آخر مباراة أمام فريق ريشن اللي هو فريق مدجج بالنجوم، فريق اللي بده طامح للعودة للدرجة العليا. أول 10 دقائق في المباراة أو حتى أقل 2-0 لريشن، غياب تام لفريق كفر قاسم. من بعدها استوعب المدرب يرون رخموهم الأمور واستوعب حجم الأخطاء اللي عملها وقام بالتبديلات والفريق رجع عن طريق هدف التقليص من سامح مرعب، ولكن ما كان في عنده نفس أكثر أنه يرجع للمباراة مع أنه كان عنده الفرص وحاول لآخر النقطة، ولكن هاي ممكن نقطة تعرف تعلم المدرب أنه يعني في نهاية الأمر أنه اللعيب اللي أنت ممكن تطلع معاهم للحرب وأنه اللعيب اللي هم مناسبين أكثر يفوتك كبدلاء. هاي نقطة أعتقد ودرس منيح.
0: في شو قديش راضيين كإدارة عن أداء المدرب حتى الآن مع كفر قاسم؟
1: طلع في أنت حكيت عن عامل الإصابات، في إصابة ليدور كوهن الفريق يفتقد لخدماته، وكان في مشكلة أيضا في المباراة الأولى مع سلطة مراقبة الميزانيات بالنسبة لهدار فوكس وبالنسبة لإيهاب غنايم في المباراة الأولى مع كفر شلام، فبعطوا المجال. كان المشكلة تبعت عمري عامر اللي انتهت وانتقل لفريق ران اللي كمان أثرت، فريق ما كان يلعب بالطريقة اللي هو بده يلعبها اللي تمرن عليها وتدرب عليها في معسكر التدريب. كفر قاسم من نوع الفرق المجربة وعارف شو معنات مدربين، في نهاية الأمر جميع المدربين تقريبا في نفس المستوى بس الأسماء بتختلف، فبالتالي هم حاليا التطلعات هذا الموسم هو الانخراط في الملحق العلوي، 3 نقاط من 9 نقاط
0: ممكنة
1: طبعا محتملات
0: صحيح.
1: فحاليا الوضع كمان في عندك فرق ثاني اللي هي أضعف
0: بس فريقين، يعني نحن نحكي عن الأسوأ من الفرق العربية هن مكابي يافو وبعال عكا، هن الوحيدين اللي ما جابوش ولا نقاط، الباقي الفرق العربية جابت 3 من أصل 9 نقاط. مكابي أبناء الريني هي أكثر فريق عربي تلقى أهداف، فبالتالي هي بالمركز 14 الآن. غريب المشهد، نتمنى أنه يتغير في الجولة القادمة. خسكي ألف شكر لك على هاي المداخلة، كنت لازم تكون معنا بس سمحناك، نتمنى الأسبوع القادم أنك تعيد حساباتك وتتفضل على الاستوديو.
1: الأسبوع القادم ممكن أحكي معك بس من مدريد.
0: خلاص باي خسكي. شكرا إلى اللقاء.
1: أحكي مع الوحدي على لعبة الأرسنال.
0: رح نحكي عنها
1: يلا
0: إلى اللقاء، شكرا خسكي.

طيب رح نتوقف مع فاصل غنائي ومن بعده رح نلخص سوق الانتقالات الأوروبية العالمية. من هو الفريق اللي أنفق أكثر مصاري؟ من هو الفريق اللي عمل سوق انتقالات يحتذى فيه والأقوى؟ ومن هو الدوري اللي صرف المليارات؟ كل هذا بعد الفاصل الإعلان الغنائي القادم ومنكمل المرتدى.

منكمل مع بعض المرتدة ورح نكون في جولة الصحافة الرياضية لهذا المساء. بدنا نعمل جولة سريعة يا حبايب على أهم الصحف الرياضية الأوروبية بعد ما أغلق سوق الانتقالات الصيفي بشكل رسمي. وسوق هاي السنة بصراحة بقدر أقول لكم ما كان عادي، بالذات في البريمير ليج في إنجلترا. يمكن أهم عنوان بلخص كل اللي صار موجود اليوم أنه لاعبو الوسط أصبحوا أغلى وأغلى، لكن هل أصبحوا أفضل؟ هذا سؤال كبير اللي عم بيتم طرحه بشكل كثير كبير على المنصات، ويمكن هذا بحاجة لتوضيح بشكل جذري. يعني نقاش مهم انفتح بعد صفقة إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي، لأنه وصلنا لمرحلة أنه لاعب وسط ممكن يكلف 125 مليون جنيه استرليني، وحتى اللاعب الممتاز مش شرط اليوم يكون اسمه لا بيلينغ ولا بدري حتى يوصل لهاي الأرقام. وهذا طبعا موضوع يلي يمكن ما كنا متعودين عليه من قبل. نحن عم نتحدث عن أغنى دوري، يعني البريمير ليج صار عنده شيء ممكن نسميه ضريبة الدوري الإنجليزي، بمعنى اللاعب اللي أثبت حاله داخل البريمير ليج سعره بيرتفع بشكل هائل، لأنه الأندية هناك بتدفع مقابل تقليل المخاطرة. يعني سرقة مانشستر سيتي لإنزو فرنانديز من تشيلسي هي لتقليل مخاطرة تشيلسي ولا تقوية خط الدفاع في مانشستر سيتي بأرقام مهولة. الأرقام عن جد مجنونة. يعني أندية الدوري الإنجليزي يا جماعة ركزوا معي، أنفقت هذا الصيف حوالي 3.5 مليار جنيه استرليني. مليار، سمعتوا صح، هو رقم قياسي جديد بالمناسبة. استرجعت أكثر من 2.20 مليار من المبيعات. وإذا بدنا نختار ملك السوق من ناحية الإنفاق فتوقعوا، يعني كنا مفكرين الأزمة غوارديولا، طلع لا، مانشستر سيتي يا جماعة اللي أنفق حوالي 440 مليون جنيه خلال سوق واحد، بعده بيجي تشيلسي بأكثر من 342 مليون. طبعا مانشستر سيتي هو مشروع جديد بالكامل، يعني الصفقة اللي أغلقت السوق هي إنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي ب 125 مليون، عقد لخمس سنوات حتى 2031. الأهم أنه الصفقة هي مش منفصلة عن مشروع كامل، يعني بعد رحيل بيب غوارديولا وقدوم إنزو ماريسكا السيتي جاب هذا الصيف إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، وفي اليوم الأخير ضم إليمان داي من إيفرتون. يعني واحدهم إنزو أندرسون كلفوا السيتي 241 مليون جنيه استرليني. تفصيل الحلو بالقصة بأنه إنزو فرنانديز رجع عم يشتغل مع إنزو ماريسكا اللي كان مدربه السابق في تشيلسي. اللاعب نفسه قال بعد انتقاله أنه ماريسكا كان واحد من الأشخاص اللي ساعدوه كثير في مسيرته، وفي تعقيب على فكرة اللي استفز مشجعي تشيلسي قال أنه كان حلمي دائما أني ألعب مع نادي

كبير. مش عارف ليش استفزوا يعني، بيعتبروا حالهم نادي كبير تشيلسوية. على كل حال مش هذا حوارنا، بس هون هالموضوع يمكن هيك طرح سؤال حلو للنقاش، انه هل السيتي عن جد بنى اقوى خط وسط في انجلترا بهاي المبالغ، ام انه دفع اسعار ببساطة ما قدر نادي ثاني انه يدفعها؟ وهذا رح جاوبكم عليه، يعني رح يكون ضمن نقاشنا القادم. ننتقل لبطل الدوري وحامل اللقب الى ارسنال، البطل القوي بس دايما في شي ناقص، فيش مجال. طبعا أرسنال دخل السوق وهو بطل الدوري، عزز مناطق مهمة جدا، جيماريش من نيوكاسل بحوالي 75 مليون جنيه كانت صفقة جدا مهمة، كونسا من أستون فيلا كمان قص يعني إضافي مهمة، تزوليس بالجناح، هنكابي في الدفاع، ميليسي لحراسة المرمى، بس كلها أسماء للبعض يعني بيعتبرها مغمورة. كونسا يعني هو كان أفضل خيار بسوق الانتقالات لأرسنال، لكن هل يعني الصفقة اللي بدو إياها الجماهير واللي بدو إياها أرتيتا في الهجوم وصلت؟ طبعا جواب لا للأسف. أرسنال خلال السوق حاول مع أسماء ضخمة أبرزها فينيسيوس، جوليان ألفاريز، لكن بالنهاية ما وصل لا مهاجم ولا جناح السوبر ستار اللي كنا نحن بحاجة له من الموسم الماضي. خيسيوس ذهب إلى برشلونة وطبعا كان فيه إعارات هنا وهناك، بس عنوان العريض يعني أنه أرسنال ما عمل سوق انتقالات بالوقت اللي كنا متوقعين منه سوق انتقالات أفضل. تشيلسي بصراحة عملوا أكثر سوق غريب، وهون المفارقة، النادي أنفق 342 مليون جنيه لكن نفس الوقت باع لاعبين بأكثر من 400 ملايين، وبالتالي أنهى سوق بربح تقريب 70 مليون جنيه حط بجيبته، وهذا غريب جدا لفريق تحرك يعني بهذا الحجم. نحن نتحدث عن أنه المشكلة الكبيرة أنه أجت آخر ساعات بالسوق بأنه باع إنزو فرنانديز للسيتي، كان في حديث كبير على واستهجان واستغراب أنه أنت عم بتقوي يعني كتشيلسي، إذا أنت كتنافس على الدوري ليش عم بتقوي واحد من أقوى غريمينك في الحصول على الدوري الإنجليزي الممتاز؟ يعني تشيلسي ربح ماليا ما فيش نقاش على هذا الموضوع، لكن هل خسر رياضيا لما باع أفضل لاعب وسط عنده لمنافس مباشر على الدوري؟ هذا شيء طبعا رح نعرف إجابته في نهاية الموسم. يلا نروح إلى إسبانيا، صحف الإسبانية اليوم يعني هيك كان عندها عناوين لافتة، برشلونة الشاب وأنفاق مانشستر سيتي جنوني، هذا كمان العنوان في موندو ديبورتيفو اللي ركزت بالذات على حقيقة أنه برشلونة أنهى السوق بتشكيلة معدل أعمارها تخيلوا لم يصل إلى 25 سنة يا جماعة، وهي من أصغر تشكيلات الليغا، 24.4 سنوات هو معدل تشكيلة ومعدل أعمار تشكيلة برشلونة. برشلونة برأيي عمل سوق مثير جدا، أنتوني غوردون من نيوكاسل، رودري من مانشستر سيتي، أديمي من دورتموند، كانسيلو، الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، وفي آخر يوم جابوا جابريل خيسيوس من أرسنال. طبعا الكل اعتبرها أنه يعني هاي بمثابة الصفقة يلي هيك وصلت الأمور فينا لهذا الحد فاضطرينا نعملها، لكن خيسيوس وقع حتى صيف 2029. بالمقابل خسر برشلونة ليفاندوفسكي، فيران توريس، أنسو فاتي، شتيغن كمان راح بالإعارة إلى أياكس، وأراخو أيضا غادر بالإعارة. يعني برشلونة ما عمل ترميم للفريق، نحن عم نتحدث عن تغيير جيل بالكامل يا جماعة. النقطة الأهم أنه هذا كله بيجي بعد موسم اللي فاز فيه الفريق بالدوري والسوبر الإسباني. يعني الحلو بالموضوع أنه شايفينه الفريق عم يبني بدون ما يكون بعد فشل، يعني هو قرر إعادة البناء وهو بطل، وباعتقادي هاي ذهنية فليك وذهنية الألمانية اللي عم تترجم بأجمل صورة في برشلونة. بدي انتقل معكم إلى ريال مدريد، سوق الحاجة إذا بدكم منسميه مش الأسماء. يعني ريال مدريد تعاقد بشكل جيد، بنى أكثر على حاجته للمراكز وما بحث عن أسماء كبيرة، وهذا شيء طبعا واضح. مارك كوكوريا للظهير الأيسر، دومفريس للظهير الأيمن، كوناتي قلب دفاع، سيلفا جاب المجان لخط الوسط، وطبعا إذا ما نتحدث عن أغلى صفقة ديوميندي من لايزبخ. وهون يا جماعة ما فينا إلا ما نحكي عن بصمة مورينيو، يعني واضح أنه ريال الموسم الماضي كانت مشكلته مش أنه ناقصوا أسماء بالهجوم، بالعكس نحن كنا خايفين من تكدس الهجوم عندك مبابي فينيسيو.

وبيلينغهام وراءهم وكل النجوم اللامعين، كانت الخوف انه كيف بده يخلق التوازن، كيف بده يتحرك الدفاع على الأظهرة والربط بين الخطوط، كيف نشوفه على أرض الواقع في هذا الموسم. فمنشوف انه عن جد النادي عم بيحاول اصلاح الهيكل كله، وهذا الشيء بدأنا نشوفه بالنتائج. على فكرة اليوم بحديثنا عن ريال مدريد كان عندنا صور جميلة هيك اجتاحت السوشيال ميديا. كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل حاليا، مدرب سابق لريال مدريد، زاد تدريبات ريال مدريد والتقى بمورينيو واللاعبين قبل مباراة بيتيس، وكان هيك في مشاهد اللي فيها ضحك، فيها روح جميلة. ومورينيو قال قبل المواجهة أنه الريال بيحتاج أنه يكون في أعلى مستوياته حتى يفوز، وأنه سعيد جدا بزيارة أنشيلوتي. ما فيني أحكي عن سوق الانتقالات بدون ما انتقل إلى ألمانيا، والعنوان طبعا بايرن ميونخ مختلف تماما، ما شفنا لا جنون سيتي ولا إعادة بناء برشلونة، وبايرن ركز على صفقتين أساسيتين. جماعة ما في عندهم هيك كثير تشعبات، إسماعيل الصباري من باريس سان جيرمان وناثانييل براون من إنتراخت فرانكفورت. صباري أصلا بلش يعطي مؤشرات ممتازة، وبلش بصناعة هدفين في أول ظهور له بالدوري أمام شتوتغارت، وبالمقابل يا جماعة خرجت أسماء معروفة، بالينيا إلى بنفيكا، نوبل إلى بشكتاش، بس مش عن جد أسماء اللي هي ممكن تغير من مستوى بايرن. بايرن كامل يعني، نحن شفناه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فريق كامل متكامل كان ينقصه الحظ حتى الوصول إلى النهائي، وباعتقادي في دوري الأبطال القادم هذا الموسم رح نشوف عن جد تفجر لثلاثي بايرن ميونخ، وعلى رأسهم أوليسي اللي جاي من بعد فترة رائعة بعد المونديال. في تقارير ألمانية تحدثت أنه كومباني كان بده المدرب بايرن ميونخ كمان صفقة، لكن إدارة بايرن أقنعته أكثر بالاعتماد على الأكاديمية والشباب. فنحن رح نستنى ونشوف شو رح يكون مصير الفرق الألمانية بوجود بايرن ميونخ، اللي أصلا يعني خلال أول مباريتين في الدوري قدروا يفوزوا 5-1 و4-1، فواضح جدا أنه الوضع هناك رح يكون صعب على الفرق الألمانية. هاري كين عم يتفجر في ألمانيا. بدي أختم بإيطاليا، واليوم العنوان مش صفقة، هي كانت زلزال يعني. صفحات الأولى متفقة تقريبا على قصة واحدة، بييرو أوسيليو بيترك إنتر بعد 28 سنة، يعني حقبة زمنية في إنتر تم إغلاقها، اعتبروها زلزال بعد رحيله. والخلاف إجا بعد يعني على تجديد عقده، رح نشوف مين رح يتولى محله. يعني بعيدنا عن سوق الانتقالات، نحن هون مش عم نحكي، هي قصة أكبر من انتقال لاعب، لأنه عم نحكي عن شخص كان جزء من بناء فريق انتر المختلف لعقود متتالية. يوفنتوس هل سيعود إلى الخارطة الأوروبية كما يليق باسمه وتاريخه؟ هذا طبعا سؤال مطروح بشكل سنوي وفي كل موسم من قبل مشجعي كرة القدم في العالم، وهو عن جد كان من أكثر الأندية الإيطالية حركة في هذا السوق. يعني آخر يوم وحده جاب بولتيمادا ومترسار، واحد من نيوكاسل واحد من توتنهام كإعارة، وطبعا كان ضامن قسم من لاعبي الكبار. ميلان عمل تحركات بسيطة، أعاد تشكيل بس فيها إعادة لتشكيل الفريق بشكل كبير، من أهم طبعا إضافات الهجومية كان غونزالو راموس. طبعا إذا أنتم فاكرين أنه سوق الانتقالات أغلق بالكامل، فالإجابة هي لا، لأنه في دول ما زالت بعض النوافذ فيها مفتوحة بالإضافة لسوق اللاعبين الأحرار. ومن القصص الموجودة اليوم ريتشاليسون على الأغلب رح يروح على ترابزون سبور، والنادي التركي عم بيحاول إتمام العملية قبل إغلاق سوقه. وبتعرفوا يعني ما فينا نحكي عن سوق الانتقالات بدون ما نحكي عن أسماء كبيرة اللي هي بدون عقود، وعلى رأسهم كريم بنزيما اللي عم بيعيش واحدة من أسوأ فتراته، ديفيد ألابا أيضا، جيدرون سان

شو من دون نادي. وكثير من اللاعبين اللي عن جد رح نشوف تحركاتهم خلال الأسابيع أعتقد اللي هنا يعني بيملكوا إمكانية للانتقال الحر، رح نشوف كمان انضمامهم ربما لأندية ثانية. بنزيما شو عم بيصير معه وشو عم بيخليه مش قادر يغادر السعودية يا جماعة؟ طبعا نحن تحدثنا بأنه في كان اتفاق بينه وبين الفريق بأنه يطلع من السعودية، لكن في بند صادم عم بيكبل بنزيما اللي هو عقد ترويجي بقيمة 23 مليون دولار سنوي بيربطه بالسعودية حتى 2030 وباقي منه 330 مليون ريال. صحيفة الشرق الأوسط قالت أنه العقد بيتضمن بند بيمنع بنزيما من اللعب خارج السعودية، وفي حال رحيله المشاركة مع نادي خارج المملكة يلغى العقد فورا. فهون بده يقرر بنزيما إذا بيضطر للبقاء داخل الدوري السعودي حتى لو رحل عن الهلال للحفاظ على عقد الترويج الضخم وحاليا يعني مدخل أساسي لمستقبله، أم يعني الرحيل خارج المملكة وخسارة أكثر من 330 مليون يورو. على صعيد حمزة عبد الكريم اللي شارك المصري اللي شارك مع برشلونة، تخيلوا أنه كان في تصريح هيك ملهم اليوم جميل أنه فليك تعمد تقليص دقائق حمزة عبد الكريم خوفا من تألقه قبل إغلاق السوق. تخيلوا ليش؟ لأنه شرطه الجزائي كان فقط بقيمة 15 مليون يورو ويتوقع حاليا ارتفاعه إلى أكثر من 150 مليون. أما الخبر الأهم والأغلى والأجمل واللي كثير طبعا هيك أثر فينا كثير هو قرار من الاتحاد الأرجنتيني بأنه تتوقف مباريات كرة القدم في الأرجنتين عند الدقيقة العاشرة لمدة دقيقة. شو السبب؟ بس للتصفيق تكريما لليونيل ميسي ومسيرته الأسطورية. دقيقة تكريم للأسطورة رح تكون خلال هذا الأسبوع في مباريات كرة القدم في الأرجنتين عند الدقيقة العاشرة في جميع المباريات، توقف لدقيقة للتصفيق تكريما لليونيل ميسي ومسيرته الأسطورية. كله ملهم يعني اعتزال ميسي لا اللعب لمنتخب الأرجنتين هو كان على رأس كل العناوين في صفحات التواصل الاجتماعي، أيضا في الصحافة العالمية، في كل مكان يا جماعة، على التلفزيونات، على الراديوهات، في كل مكان هذا الأسطورة اللي بيشغل بال الناس. فما بالكم قضية اعتزاله اللي هي سببت صدمة لكثير من المعجبين ومن محبي وعاشقي الساحرة المستريرة في كل مكان. يعني حتى لو بتختلف ببعض الأمور هنا وهناك، لا شك أنه بوحدك هيك موقف وبوحدك بأنه أنت يعني بغض النظر عن جد شو بتفكر رياضيا، إلا أنه يعني حقبة زمنية لأسطورة كروية انتهت مع منتخب بلاده بعد تحقيق كل شيء ممكن. وهذا بخلينا نحكي عن 10 سنوات ما بين الاعتزال الأول والاعتزال الثاني لليونيل ميسي. بتتذكروا بعد ما خسر في كوبا أمريكا قرر أنه لن يلعب مجددا لمنتخب الأرجنتين، ومن ثم غير موقفه وعاد للعب وحقق كأس العالم. ويعني لا شك اليوم إن احنا بنحكي عن اعتزال ما بعد الانتصار وتحقيق كل شيء ممكن، كيف قرارك حتى لو كنت بتعتبره مصيري وبتشوف فيه ربما خروج أو إنقاذ لذاتك في بعض الأحيان، العودة منه وتصحيحه بالقرار السليم ممكن إنه ينعكس على سعادتك الأبدية في المستقبل. هذا في عالم كرة القدم وهذا أيضا في الحياة. إحنا أحيانا نأخذ قرارات منشوفها حاليا إنه هي صحيحة، لكن بعدين منشوف إنه العودة عنها هي الأصح وهي اللي بتضمن سعادتنا للأبد. نحن لهون وصلنا لنهاية برنامجنا، بتأمل تكونوا استمتعتوا وهيك أعطانيكم نظرة شمولية عن كل ما جاء في عالم الرياضة والسحرة المستديرة في العالم. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا ليلى قيش، نلتقي يوم الأحد في المنصة حبايبي، كونوا بألف خير. على ياسين في الهندسة الإذاعية، ألف شكر لك دائما وأبدا عبر الشمس، وليلتكم سعيدة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بوقوع إطلاق نار عند المدخل الحي الشرقي في مدينة الناصرة، وسط أنباء تتحدث عن تسجيل إصابات. وتأكدا على ذلك، أعلنت الشرطة أنها تلقت بلاغا في الدقائق الأخيرة حول وقوع إطلاق نار. وبحسب المعلومات الواردة، يدور الحديث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت بعضها بالحرجة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وتعمل على إنتاجها بمستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، بالتوازي مع حديثه عن العملية العسكرية في إيران ومبيعات الذخائر للحلفاء. وأضاف ترامب أن بلاده تنتج الذخائر في الوقت الراهن بمستويات غير مسبوقة، مشددا على أنها مستعدة لأي طارئ. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، ليرتفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. وأضافت الوكالة الإيرانية أن ضربات الأمريكية يوم الثلاثاء كانت الأوسع نطاقا منذ أسابيع. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات مسيرة إسرائيلية شنت غارات على 2 استهدفت مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة إعمار جنوب البلاد هو مسؤولية الدولة، لكن لا يمكن القيام بذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. في سياق متصل، أفاد مصدر أمني لسكاي نيوز بتأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين 4 من قبل الجانب الإسرائيلي للصليب الأحمر الدولي إلى 11:00 من صباح غد الجمعة. وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستفرج عن 5 أسرى لبنانيين بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. وبحسب البيان، أوعز نتنياهو العمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة خلال منتصف 80s القرن الماضي. طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم خطة تقضي بإخراج سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى الخارج خلال 7 سنوات. وحدد بن غفير هدفا يتمثل في تهجير 250,000 من الفلسطينيين خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. ووصف بن غفير خطته بأنها واقعية، زاعما أن دولا عدة مستعدة لاستقبال لسكان القطاع دون أن يكشف عن أسماء هذه الدول.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش في المناطق الجبلية. وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام. في القدس 19 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، حلقة جديدة من برنامج الكامبوس عبر أثير إذاعة الشمس. دق الجرس من جديد، امتلأت الساحات، عادت الحقائب إلى الأكتاف، ازدحمت الشوارع صباحا وبدأت من جديد تلك الحكاية التي تتكرر كل أيلول، العودة إلى المدرسة. لكن الجرس اللي بيعلن بداية سنة دراسية جديدة لا يعني بالضرورة أنه بيرحب بالجميع بنفس الطريقة. طالب يعود إلى المدرسة جاهز لاستقباله، آخر بيرجع إلى نقص في الغرف أو المعلمين أو الإمكانيات. طالب بنطالبه بالعلامات، بالالتزام، بالنجاح، وبأنه يعرف من هسا شو بده يصير بس يكبر، وفي الوقت نفسه بيعيش ضغط اجتماعي، مقارنات ما بتنتهي، وعالم صارت فيه الملابس، الهواتف، الماركات، والصورة اللي بيظهر فيها أمام الآخرين جزء أساسي من يومه ومن علاقته بأبناء جيله. لهيك يمكن السؤال الحقيقي في بداية السنة مش بس هل فتحت المدارس أبوابها، بل على أي واقع فتحت أبوابها؟ هل مدارسنا العربية جاهزة فعلا؟ أم أن كل أيلول بنفتتح السنة ومعنا قائمة قديمة من النواقص والمشاكل والآفات؟ والسؤال يارا وجميع المستمعين هو لما في مشكلة أو آفة لمين المفروض نتوجه؟ مين المسؤول؟ المدرسة؟ السلطة المحلية؟ وزارة التربية والتعليم؟ ولا لجنة أولياء الأمور؟ وين بتبلش مسؤولية كل طرف وين بتنتهي؟ أسئلة كثيرة بنطرحها إحنا الكبار عن الطالب. شو بيحتاج؟ كيف المفروض يتصرف؟ إيش بده يتعلم؟ وين بده يصير؟ وشو المفروض يكون تحصيله في المدرسة؟ بس وسط كل هالضجيج بننسى نسأل الطالب نفسه، كيف هو بشوف المدرسة اللي رجع لها؟ شو بيستنى من معلمه، من أهله ومن هذه السنة؟ شو الأمور اللي بتقلقه؟ وشو بيحلم إنه يكون مختلف بهذه المؤسسة؟ اليوم في الكامبوس مش رح نتعامل مع العودة إلى المدارس كخبر انتهى في الأول من أيلول، رح نفتح باب المدرسة وندخل إلى ما وراء الصورة المعتادة لأول يوم. من واقع التعليم العربي وجاهزية المدارس إلى مسؤولية الوزارة والسلطات المحلية، ومن العلاقة بين الأهل والمدرسة إلى الضغوط الاجتماعية والاستهلاكية اللي بعيشها أبنائنا، وإلى صوت الطلاب أنفسهم. محدثكم من وراء المايك حمزة سمارة، ومعي زميلتي يارا حاج يحيى، وفي الهندسة الصوتية عدي ياسين، وآلاف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين أينما كنتم. مساء الخير.

0: خير لجميع المستمعين والمستمعات، وشكرا حمزة على المقدمة الدسمة والزخمة اللي رح نبلش فيها ساعتنا الأولى. معنا في الاستوديو وائل عثمان، مدير قسم التربية والتعليم في مجد الكروم. مساء الخير.
1: مساء الأنوار، أهلا وسهلا حمزة ويارا.
2: مساء الفل أستاذ وائل. خلينا قبل ما نبلش هيك نحكي أكثر عن المدارس، بدي تخبرني شو قصة حبك للكرة الطائرة، من وين بلشت هذه الهواية؟
1: كرة الطائرة هي مش بس زي ما قلت حب، هي أكثر شيء اتمهنت وتعلمت فيه. أنا بالسابق لاعب كرة طائرة وأيضا مدرب كرة طائرة كنت، فلي تاريخ طويل مع هاي اللعبة، إن كان كتعلم أو كمهارة طورت فيه كثير أشياء من قدراتي التعليمية وبشخصيتي، بس حلو أشارككم بإنجازات كرة الطائرة. وبذكر آخر أول مرة فتت هذا الاستوديو كانت لما حققنا إنجازات في مجد الكروم كفريق كرة الطائرة وأنا كنت مدربه. فشكرا على سؤالك واهتمامك في موضوع كرة الطائرة، لأنه أنا بشوفش كرة الطائرة هي بس محل هواي، إنما هي مدرسة للقيم، للتعلم وللطموح. فأغلب قيمي والإنجازات التعليمية هي مستوحاة من عالم كرة الطائرة. وبالصدفة اليوم في عالم إنجازاتنا في مجد الكروم في قسم التربية والتعليم، إنه إحنا بنينا مركز سميناه مركز ستيم، الطرق التعليم فيه هي مستوحاة من الماضي تبعي ومن هويتي الرياضية اللي كانت، فحتى البيداغوجيا المبنية هي استوحيت من كرة الطائرة. فأنا بقول لك إنه كرة الطائرة أو عالم الرياضة ككل هو مدرسة تلائم حاجيات ورغبات أي طالب من أجل تحقيق ذاته.
2: صحيح. طب تحكي لنا أكثر شوي عن مركز ستيم، أهدافه، رؤى، مين جمهور الهدف الأساسي؟ هل بنحكي عن ابتدائي إعدادي ثانوي؟
1: أول شيء هاي رؤية وحلم بشكل شخصي، إن بدأ من قبل 15 سنة حاولت أكون مدير مدرسة اللي بدي يبني مدرسة اللي هي مبنية على أسس ستيم ساينس تكنولوجي انجينيرينج ماثماتكس اللي هي الكلمة مختصرة، ولكن شوي ما صار ليش أكون مدير مدرسة اللي أحقق. انتقلت وكنت في بعثة في أمريكا وتمهنت أكثر في هذا المجال حتى سنة 2021، ولما صرت مدير قسم تربية وتعليم صارت الفرصة وما وفرتهاش على أنه أخذ من موارد ما يسمى برنامج تشكيل، اللي هو كان برنامج دعم لمدراء أقسام التربية والتعليم في 20 بلد عربية، اللي هم ممول من وزارة المعارف وكمان ممول من الجوينت ومن عدة مؤسسات داعمة. فلما احنا حظينا بهذا النداء في مجد الكروم كان إجا الطريقة إن أحقق حلمي، فبنينا هذا المركز. وهذا المركز كان هو غير إنه تحقيق حلم، إنما إتاحة وبناء فناء تعليمي يحاكي حاجيات الطالب العصري، إن كان من ناحية تكنولوجية، إن كان من ناحية حسية، إن كان من ناحية اجتماعية. فإحنا خرجنا عن المألوف في ستيم، بطلنا نستعمل بس المصطلح اللي قلنا عنه إنه الأربع مهن الأساسية، إنما هو فناء تعليمي يحاكي الحاجيات الحسية والفكرية بتماهي مع التكنولوجيا والحداثة.
0: جميل. ومن كرة الطائرة لستيم هيك بلشنا دغري بالموضوع. بدي نرجع شوي هيك لقبعة مدير قسم التربية والتعليم. احنا تصفحنا وسائل التواصل الاجتماعي، مدراء اقسام التربية والتعليم في جميع انحاء البلدات العربية، رؤساء البلديات، الكل متصور هيك بأول يوم بجولة تفقدية لجميع المدارس. وأنا بدي أسألك من هذا المنبر، هل افتتحنا السنة بشكل سليم؟
1: بشكل سليم أو كامل أو ما نصب إليه أو ما يستاهل طفلنا بفكرش ولا بأي قرية، ولكن الفرحة العارمة اللي شفتوها بالصور هي بسبب عدم وجود المعيق الأساسي أو الكبير. إحنا من 5 سنين ولا مرة افتتحنا سنة دراسية بدون خوف، بدون تهديد، والتهديد اللي أكبر من الحاجيات الأساسية في تهديد الكورونا اللي هو حياة أو موت. في أول سنتين 21 22 23 كان عندنا خطر أو مخاوف.

0: في افتتاحي بسبب إضرابات إن كانت لجنة المعلمين. ما بعد ذلك فالعالم كله يشهد وبيعرف على أي مخاوف كانت. صحيح. حرب محلية، حرب إقليمية، مجرد كلمة الحرب هي أكبر خطر لفرحة أو بسمة دخول المدارس. فهاي الصور اللي شفتها كمان هي تعبير على الفرحة على انقضاء الخطر الأساسي. أما طموحنا من أجل دخول المدارس فأكيد ملان حاجيات ونواقص، وبشوف إنه المدارس أو المؤسسات التربوية لهم هي بأزمة من شان تتماهى مع حاجيات طالب العصر.
1: شو الأبعاد أستاذ وائل اللي سحبتها معها المؤسسة التربوية وكمان الطلاب من كل الخمس ست سنوات السابقة من الكورونا ومرورا بالإضرابات ووصولا إلى الحرب؟
0: أولا عدم الوضوح، عدم المعرفة، عدم التأقلم والتعلم مع كل متغير، ومتغير خطر، مش متغير اللي هو يتيح التعلم، لا يتيح التفكير. أنا بحكي على المسؤولين اللي بدين يبنوا برامج ملائمة لولد فات بعد حرب، بعد ضغوط نفسية. فالمعلم في 1-9 وقف على اللوح بعده بنفس التقليد من سنة الانتداب لليوم، في نفس المنظومة، بنفس الفكر، في نفس القدرة. أنا لا ألوم المعلم. وإذا بتطلعوا على استطلاعات الرأي الأخيرة أو الأبحاث الأخيرة اللي قالت ما هي مهارات المعلم في دولة إسرائيل، ففي المعدل العام كانوا بين محل 16 من 1019.
1: شو الأسباب ممكن تكون من وجهة نظرك؟ ليش إحنا في هذا المكان؟ هل هي بسبب التجهيز والتحضير؟
0: وتنساش إنه الوسط العربي أكيد لو بدنا نطلع من هاي المنظومة ممكن وضعنا أسوأ شوي. أنا بشوف إنه أحد الأسباب الرئيسية هو المنظومة التعليمية من ناحية فيزيائية بعدها منغلقة على معايير تتماهى مع سنوات الخمسينات الأربعينات، إنه مبنى الصف لازم يكون فيه مغريات فكرية حسية اجتماعية للطالب. لما يفوت طالب على مدرسة مبنية بشكل حبس أو سجن، فأي إغراء فكري، أي محفز فكري ممكن يخليه يبدع أو يحقق ذاته في غرفته الموجود اللي عنده، إذا كان عنده التابلت أو اللي عنده تليفونه ولا عنده الغرفة المبنية المدهونة بشكل إراحة نفسية. أما يجي على غرف 4 حيطان، 30 ولد، براغ 15 طاولة، ما أفكر إنه هذا محل متاح للتعلم. فعشان هيك لما قلت لكم الفناء التستيم هو فناء تعليمي محفز، لأنه هو مبني غير، هو مش 4 حيطان، هو ساحة كبيرة في قلب مبنى واسع اللي بيختار كمان الولد لأوين يروح، في حرية الاختيار فيما يتناسب مع رغباتي إن كان تكنولوجي ولا حسي ولا حركي.
1: صحيح، أنا بوافق جدا إنه كمان بتجربتنا المش بعيدة كثير كطلاب، بتذكر لما كنت بالصف العاشر رفعت بوست نقدي لمدرستي على إنه كنا نتعلم بصف اللي هو كان مكلات أو حيز آمن يعني بالعربي، وكان هيك كل المقابس تبعت الكهرباء والكوابل والأشياء موجودة بكل مكان. يعني شو التحفيز يعني على هالصبح لا دهان ولا إفهم. فيعني السؤال، هاي المنظومة اللي حنتعلم فيها وهذا المكان الفيزيائي الغير محفز مثل ما حضرتك ذكرت، مين المسؤول الأول عنه؟ هل هو يعني هل هي ظاهرة عالمية، هل هي ظاهرة محلية كاملة، ولا هل هو شحب بالموارد للمجتمع العربي؟ كيف بتشوف الموضوع؟
0: إذا بدنا نبلش من المنظومة العالمية، المنظومة العالمية عارفة حالها إنها بأزمة. إذا بتقرأ عدة المقالات بتقول إنه المؤسسة التعليمية هي حاجياتها مش نفس الحاجيات لما انبنت المدرسة بعد الثورة الصناعية. فلما انبنت فكرة المدرسة انبنت بعد الثورة الصناعية كان حاجيات خاصة معينة، ولكن العالم تطور. فبناء فمفهوم المدرسة اليوم أنا بشوف أنه لا يتماهى مع رغبات الجيل الجديد، وخاصة أنه إحنا في وسطنا بعدين يتعاملوا مع المدرسة هي التحصيل العلمي الرقمي، بدنا العلامي. ولكن حاجية الطالب، واليوم أنا بعرف كثير طلاب موهوبين وصحاب قدرات بقولوا لك أنا فيش إيش أساوي في المدرسة، أنا العلامي بقدر أجيبها وأنا قاعد في بيتنا، انطيني أروح أطور ذاتي في محل ثاني. لأنه التطور الداخل انتاع هذا الجيل هو بتصارع مقابل قدراتنا. فالمنظومة العالمية بقول لك إنه هي

0: هي قالت إيك، ولكن في كثير دول هاي المنظومة كانوا هني سباقين في التغير في بناء فناءات، بديش استعمل مدارس لكن ما فناءات أو مساحات تعليمية اللي هي محفزة بتطور قدرة الإبداع والتطور وتحقيق الذات عند أي طفل. فكمان إذا بدنا ننزل للمنظومة المحلية الإسرائيلية، في كثير محاولات في إخراج نداء من شان مدرسة حديثي، بناء مدرسة حديثي، ولكن هذا النداء بقول تعال خطط، تعال ابني إشي جديد عصري يتناسب مع حاجيات الطالب، ولكن المورد المادي من شان أنت تفكر في إبداع وتبنيه محدود. فلما أنت حددت سقف الماديات كمان بنيت إبداعي في حسبه. إذا كنت أنا بدي أكون مبدع من أجل هذا البناء أو المخطط نفسه، ما أنت بتقول له في عندك معايير إكس. طب ما هي المعايير الاكس بدك تنطيف فوقيها اخرى 20% 30% في ابداعه، فما حددناش المعايير اللي تتناسب مع طموحات هاي الطلاب. فكان بالحري الوسط العربي اللي ما يقدرش السلطة المحلية تدفع اخرى شكل زيادة عن شو بيعطيه الوزارة.
1: ودائما لما نحكي عن المسؤولية بنحكي دائما عن الكوادر، المعلمين، الطواقم التربوية. فالسؤال هون اللي بنطرحه، كداش المعلم بده يكون مبدع أو كداش ممكن أنه يعطي من نفسه في ظل هذا الواقع؟ يعني دائما في يعني أصابع الاتهام دائما للمعلم أو للمدراء أو بس كداش المعلم بده يكون قادر بظل الواقع اللي بتحكيه وبظل المؤسسة اللي بدها تربي مواطن جيد بالآخر أو بدها تحط إطار للأولاد عشان الأهل يروحوا على سوق العمل؟ وين المعلم والكوادر من كل هاي من كل هذا المشهد؟
0: أول إشي أنا باسمكم من هاي النقطة من هذا المحل بدي أوجه تحية لكل معلم ومعلم يتعامل مع هاي المهنة كرسالة، تحية إجلال وإكبار لكل واحد. قبل جمعة كنت أطلع عليك بتصفح بتواصل الاجتماعي فبشوف ام بتقول يلا وين بدي يجي واحد 9 عندي ولدين شيبوني. طب وهاي المعلمة اللي عندها 30 ولد كل يوم 6 ساعات كل واحد بنفسية بفكر بقدرات، ما حداش سأل عنها؟
2: صح.
0: فألف تحية لكل معلم ومعلمة بهذا المجال. أنا لا أحسد أي واحد بيشتغل معلم اليوم، رغم أنه كثير عينين عليه وكثير انتقادات وشو بيعمل وشو بيعملوش، ولكن لا ترتقي ولا أي مؤسسة تربوية بدون ما نرتقي وندعم معلمينا ومعلماتنا، لأنه المعلمين والمعلمات بشوف أنه بيعملوا عمل مقدس، رغم أنه إحنا من إيسن والمعايير تبعتنا هي رقمية وحسب العلامات، ولكن أنا بشوف كثير أشياء تربوية بيعملوها المعلمين وبيستاهلوا عليها التقدير، رغم أنه الإمكانيات وناحية التطوير والأدوات لم يستلموها من أي موجه أو مرشد. فحتى الوزارة متقوقعة بأسلوب تفكيرها النمطي والملزم، يعني شو بفكر المسؤول إن كان المدير العام بده ينزل للكل، ما فيش المساحة المستقل للفكر وللإبداع لدى المعلم بشكل وسيع، إنما المنهاج في من كتب لهياته، أسلوب التعليم محتم لأنه أنت حاطط له 33 طالب في غرفة 49 متر، فكل النمطية هاي ما بتعطي مساحات للكل، وبالنهاية هو بكل دقيقة موجود بخطر حياة إبراهي. إذا تفوه طالب مع طالب فهو المسؤول، إذا ولد خرب شغله هو المسؤول. فكم بالحري قدي عنده أعصاب قدي عنده قدرات، فقدرات هائلة، ولكن ما فيش الدعم الكافي للمعلمين. منظومة الدعم في إسرائيل هي بس محاولة تطوير مهني. تطوير المهني إيش؟ بدك تعلمه كيف يعلم 1+1؟ طب ما انت هو تعلمه في الجامعة، ولكن وين الدعم النفسي لإله؟ وين الدعم الاجتماعي؟ وين المجموعة الداعمة من معلمين تبادل الخبرات؟ رغم أنه بتسجل أنه فيه، ولكن لمن هو موجود مجبور يعلم 25 ساعة في قلب الصف وخمسة اجتماعات وخمسة تحضير وخمسة تعليم فرداني، فما عنده معناته كل يوم من الثمانية للأربعة هو مش متفرغ حتى أنه يفكر، مش متفرغ انه يستوعب شو صار معاه هذا اليوم، فكيف بده يفكر للمستقبل؟ كيف بده يخطط؟ فبشوف انه المنظومة ظالمة جدا للمعلم، وبتأمل انه المنظومة تساعد انه المعلم هو يبدع، لانه لا تطور ولا إنجاز لا بالتربية ولا بالتعليم بدون المعلم.

0: نعم أستاذ وائل، يعني دائما كان في هيك مقول يقولها أستاذ بروفيسور أيمن، بنوجه له تحية، إنه سؤال مش فقط من سنكون، ولكن لابد لنا دائما أن نطرح، عفوا إنه سؤال مش دائما من نحن، إنما لابد لنا دائما أن نطرح من سنكون. فإذا بدنا نتخيل شوية هيك، نروح في رحلة فانتازيا صغيرة، كيف كنت لو كان ما في أي شح موارد، ولو كان في كل الإمكانيات اللي بالعالم، كيف كنت بتتخيل مشهد الصف أو مشهد المدرسة بعيون طالب جاي عليها؟ وين الدوام ببلش؟ وين بنتهي؟ شو الحصص اللي بتعلمها؟ قديش عدد الطلاب في الصف؟ كيف ممكن نتخيل هذا الإيديال؟
1: أنا بقبس من شو قلت على الأستاذ أيمن، مين إحنا ولوين بدنا نكون؟ بصيرش أبني منظومة تعليمية بدون ما أعرف مين أنا من وين أنا. صحيح. مثلا أنا أجيت من مجد الكروم، مجد الكروم بصيرش مسار تعليمي وتاريخي وهويتي ما يروحش الولد الصبح في مسار بين الكروم من أجل الثناء التعليمي. فكمان من جغرافيا المكان، من تاريخ المكان وهوية الطفل، فلما أنا بعزز هويته إن كانت الجغرافية إن كانت الهوية الشخصية، فالفناء التعليمي بدي ضلني استعمل هاي الكلمه، الفناء التعليمي لازم يحاكي هويتي، منين انا اجيت، شو انا، شو حاجياتي ولوين تطلعاتي. فعندنا بقسم التربيه والتعليم قبل 4 سنين اول ما استلمت بنينا خطه ابويه منشان نشوف شو حاجياتنا ولوين بدنا نصل. فهي استعملت بال5 محاور. انا بدي احكي على محورين مهمات اللي هي انبثقت من الاهل، من الطلاب ومن الطاقم التعليمي. كان عندنا محور الهويه ومحور صوره المستقبل. فهن هذول المحورين يحاكوا شو انت سالت، انه الهويه منين انا جاي بدونها بقدرش احقق، وصوره المستقبل لوين انا بطمح. فانا بقدرش اصل لمدرستي اللي هي بتشجعنيش على اني اطمح، يكون فيها فضاء واسع أقدر أطمح فيه، وبنفس الوقت أنا طالع من جذور من وين أنا، عارف تاريخي، عارف جغرافتي، عارف شعبي وناسي. لأنه لا أؤمن أنه الثقة في النفس أو في الذات بتكون بدون ما أنت تكون عندك هوية شخصية قوية ومتينة اللي تقول لك أنا عارف مين أنا وبعرف لوين أنا رايح. فالحاجيات المدرسية بهذا العصر قلت إنه لازم أعرف حالي من أنا، المسار الفناء الجغرافي يحاكي هويتي، وكمان تطلعات العصر. بصيرش اليوم أخذ الولد على حيطان وهو كل يعني كل المغريات التكنولوجية أو الحديث اليوم مش متوفر في مدرسته. فكل هذا مع حداثي بأسلوب وأنماط التعليم هي اللي لازم تنبنى، ومش ينبنى معايير 4 غرف، الغرفة 40 متر، في قلبها غرفة مختبر، لا، فناء واسع لك فيه كمان حرية الاختيار. أنا كطالب اليوم عندي جاي

0: من أنا الفنون للموسيقى يعني، والرياضة هن أساس لتطوير عدة أنواع ذكاء، إن كان ذكاء حسي ولا روحاني، فهن الأساس لكل أنواع تطوير الذكاء وشخصيته.
1: قديش كمان تعطي مكان لطلاب اللي عندهم زي ما ذكرت أنواع ذكاء ممكن مختلف، مش بس رياضيات وقديش جبت والتحصيل، إنما كمان فضاء لتشكيل هوية أخرى. بدي أرجع معك هيك للمشاهد اللي ذكرتها قبل لما حكينا عن الكوادر والطواقم التربوية. هل المشاهد اللي ذكرتها هي بتفسر العزوف عن المهنة؟ اليوم في عزوف كبير أكثر ممكن بالمجتمع اليهودي، بس اليوم صرنا نشوف ناس بتطلع لجيل التقاعد أبكر ممكن من شو كان ممكن تطلع قبل 10 سنوات. هل السبب هو المشاهد اللي ذكرتها؟
0: الموضوع جدا مركب وعدة أسباب. يعني لما أنا خريج كلية صبي أو شاب عز عنفوان شباب وعز طموحه، من شان يتوظف بده يكون ذليل لشخص، ذليل للدور والمعايير اللي بيقولوا من شان تتوظف لازم يكون اسمك في الحاسوب رقم 1 ورقم 2. يعني بينما إذا أنا بدي الموجه والمعلم واللي بدي كبر لابني ذليل لهذا الدور، أو يمكن بالكاد زي اللي بيشحد وظيفته، فأي عزة نفس؟ إذا بكونش المعلم ذو عزة نفس وشموخ، فمش رح يقدر يعلم ابني على الشموخ. وأنا بقول تحقيق الذات والتربية بدها تكون أصالة وشموخ. فكمعلم اللي فات ذليل وفات محبط لا يمكن أن يحقق ذاته ويعطي كيف لازم. فقسم من أسباب العزوف، كثير ناس خريجين عنا بلشوا بعد ما فاتوا، طبعا صعوبات المهنة عم بتزيد من يوم ليوم وحاجيات الأولاد أصعب وأصعب، فالكليات مش مهيئة طلاب معلمين لهذا المجال، فهذا قسم من أسباب العزوف. وطبعا اللي قلت عنه التقاعد المبكر هو بسبب صعوبة التعليم من يوم ليوم والحاجية بتاعت الطلاب. نحن لا نحاكي ولا نتماهى مع طلبات الطلاب بهذا العصر.
1: رح نكمل ونتناول الملف، بس رح نكون مع مداخلة هاتفية مع دكتور هديل كيال، مسؤولة ملف قضايا التعليم العربي في لجنة المتابعة. هديل مساء الخير.
2: مساء النور.
1: بداية رح نبلش معك هيك بأبرز القضايا اللي التعليم العربي دخل معاها في السنة الدراسية الجديدة.
2: قضايا كثيرة، قضايا شائكة جدا، طبعا هي نتيجة لكل الضغوطات اللي عم بيمر فيها شعبنا في الداخل، أضيف إلى ذلك التحديات اللي فرضتها المؤسسة واللي فرضتها كذلك الأمر الحكومي. هاي القضايا وهي التحديات ما قلبت حياتنا المدرسية فقط، إنما أيضا أثرت على البيت اللي منه بنطلق الطالب، وكذلك الأمر على أولياء الأمور، لأنه هون عم نتحدث إحنا عن منظومة اللي هي مشتبكة ومتشابكة بنفس الوقت. يعني أنا هون بدي أتحدث عن علاقة المفروض إنها تكون وطيدة بين كل الشركاء، بين الأهل وبين المدرسة وبين الطلاب، وهذا ما عليه أن يكون، ولكن كل الشركاء اليوم عم بيواجهوا التحديات اللي بدأت طبعا بالسؤال عنها والقضايا الكبيرة.
1: إذا بدنا نحكي أكثر عن المشاكل اللي ممكن نحلها على مستوى كل الجهات اللي ذكرتيها، إن كان على مستوى السلطات المحلية، المدارس، وين ممكن فعلا يكون في حل لهاي القضايا على المسؤولية اللي بتقع على الجهات؟
2: صحيح، مع صعوبة المرحلة وصعوبة القضايا، بس إيماني كبير بأنه بإمكان مجتمعنا العربي، بديش أقول أنه يحلها، أنه يواجهها وأنه يعرف يتعلم يتعامل معها. هذا ما بيقول أنه نقبلها طبعا ونقبل بوجودها، لا، عمليا إحنا نبدأ من نقطة اللي هي إحنا نرفض هذا الواقع، نرفض هاي التغييرات السلبية اللي هي لا تشبه لا أخلاقنا ولا تشبه أصلا حضارتنا العربية. ولكن قوة المعلم العربي، وأنا أؤمن بهذه القوة حتى وإن يعني لم نعد نراها كما كانت في الماضي، وقوة أيضا البيت العربي، في تراجع، والتراجع كبير وكبير جدا طبعا، اللي نلمسه في كل المدارس. ولكن مع كل هذا

0: إذا عدنا إلى بيتنا وعززنا البيت، حصننا بيتنا العربي، آمنا بما لدينا من طاقات، وهي طاقات كبيرة صدقين، الإرادة اللي موجود اليوم عند شعبنا هي إرادة كبيرة. يعني حتى ولي الأمر اللي يصل إلى المدرسة غاضبا، شو سبب غضبه؟ هو اهتمامه بمستقبل ابنه، اهتمامه بدراسة هذا الطالب، حتى وإن كان الأسلوب يعني ما عرف يختار لغة الحوار ولغة النقاش كما يجب، ولكن منعود ومنقول الإرادة موجودة ومحبة التربية والتعليم موجودة، ولكن علينا أن نصوب المسار كما يجب، نعزز القيم، نعزز التربية القيمية، نعزز محبتنا وانتمائنا لكل مدرسة. انت تعرف اليوم الطلاب، يعني أول سؤال أسأله أنا للطلاب، هل تحبون المدرسة؟ حتى التعبير عن المحبة فقدناه، وهذا غلط. المدرسة هي البيت، لما إحنا منحب البيت منلتزم بهذا البيت ومنلتزم كذلك الأمر بنجاحنا. هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن، ممكن، ولكن بشراكة وبتعاون بين الجميع، وكمان مرة بتصويب المسار كما يجب.
1: إذا بدنا نتطرق للمشاهد افتتاح السنة، بعض من المشاهد كانت مشاهد استهلاكية، يعني كنا نحضر ممكن الشنطة، الماركة، التلفون، أجدد صيحة، بس قديش إحنا مستعدين فعلا من ناحية عاطفية، ممكن من ناحية كيف رح نتعامل مع البيئة الصفية ممكن اللي إحنا جايين عليها، كيف بتوصفي هذا المشهد؟
0: يا الله، سؤال حكيم جدا. وكم طلبت من أولياء الأمور أن يعملوا على البناء العاطفي والدعم العاطفي والاستعداد العاطفي لطلابنا، لأبنائهم قبل وصولهم للمدرسة. نهتم إن نشتري الحقيبة المدرسية والكتب والدفاتر، ولكن هل سألنا أنفسنا إحنا أعدينا الطالب كما يجب؟ جهزناه لحياة جديدة، لحياة اللي فيها نظام، لحصة اللي بدها تستغرق وقت، لالتزام بقوانين ونظم مدرسية. إحنا بحاجة ماسة إلى تعزيز هاي الحصانة النفسية عند طلابنا، تعزيز الدعم العاطفي عند الطلاب، وبخاصة احنا مش عم نتحدث عن جيل عادي، عم نتحدث عن جيل اللي عاش حروبات مستمرة، وليس هذا فقط، السنة الماضية كانت سنة صعبة جدا. كان الطالب بعيدا عن مدرسته في أوقات كثيرة، وإسا بده يعود لحياة مدرسية من جديد، الخوف ساكنه ما بننكر، لأنه الخوف طبعا هو نتيجة لكل هاي الضغوطات. ولكن سؤالي أنا اللي هو سؤالي، هل أعدينا الطالب كما يجب؟ برأيي أنا لا، نحتاج إلى أكثر من هذا بكثير. في غياب لهذا الوعي العاطفي، وفي غياب أيضا لهذا الدعم العاطفي في كل مكان.
1: دكتور هديل، ممكن تشاركينا بخطوات عملية؟ يعني السنة بعدها بأولها، وفي كثير أهالي بسمعونا، ممكن تشاركينا ببعض الخطوات العملية اللي فيها إحنا منعزز الجهوزية العاطفية للطلاب؟
0: طبعا طبعا، عودي إلى البرنامج اللي بدأت فيه لجنة متابعة قضايا التعليم، يعني منذ شهور، موضوع الحصان النفسي وموضوع التعبير عن الرأي. يعني أنا سمعت الحوار اللي كان قبل ما أبدأ حديثي، تحدثتم عن المعلم، المعلم القوي يعلم القوة، المعلم الذي يحمل الكرامة يعلم الكرامة، وهذا ما نريد. سؤالي، هل المعلم غير القادر على التعبير عن نفسه، المعلم غير القوي نفسيا بإمكانه يعزز هذا الأمر لدى طلابنا؟ أنا هون بدي أعود إلى الطريقة أو إلى الأدوات، كيف منعززها؟ عزز حرية التعبير عن الرأي، امنح الطالب فرصة للتعبير عن رأيه، وابدأ بنفسك أولا، يعبر المعلم عن رأيه، حتى لو بدي أن نتحدث إحنا عن أمور كبيرة وأمور صغيرة، بإمكانك أن تأخذ ما يحدث خارج جدران المدرسة وأيضا داخل المدرسة، هذا حقك.
1: هل في للمعلم حرية أنه يعبر عن رأيه في ظل كل الضغوطات والحروبات النفسية اللي إحنا عايشينها؟

0: هل يمكن أن ننكر سياسة الملاحقات والتقييدات الكبيرة اللي بتمارسها وزارة التربية والتعليم ضد معلمينا؟ طبعا لا ننكر، هذا وضع حاضر ونعرفه وغير مقبول لا إنسانيا ولا تعليميا ولا تربويا، ونحن نرفض بشدة هذا الواقع التعليمي. ولكن رغم هذا المطلوب اليوم أن نكسر حاجز الخوف ونتيح للمعلم أن يفكر وأن يعبر عن رأيه، هذا حقه. حتى وإن أرادت الوزارة وأرادت الحكومة ألا تتيح هذه الفرصة بتهديداتها وبتصرفاتها هنا وهناك، على المعلم أن يبقى قويا، ألا يرضخ لهذه الممارسات. مارس حريتك بتعبيرك عن رأيك، وعلم الطالب أيضا أن يعبر عن رأيه، أن يعبر عن عاطفته، يعبر أيضا عن مخاوفه، أنه يقرأ نفسه كمان. صح، خلي الطالب يعني يمنح نفسه هاي الفرصة يعيش المدرسة ويعيش المجتمع. لا يمكن لسياسة الكبت أن تربي جيلا قويا، ممنوع أن نرضخ لهذا الواقع، بدنا نكون أقوى منه ونحط مرة أخرى حاجز الخوف، والفرصة متاحة أمامنا بقوتنا وبجرأتنا.
1: دكتور هديل كيال، مسؤولة ملف قضايا التعليم العربي في لجنة المتابعة، شكرا كثير على مداخلتك القيمة. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: طبعا ما زلنا معك أستاذ وائل ضيفنا في الاستوديو، وفعلا تحدثت دكتور هديل في الجزئية الأخيرة من حديثها حول موضوع يعني حرية التعبير، وأنا بدي أخذ شويتين لأبعد. مش بس حرية التعبير لما نقول إنه المعلم هو باعتباره عبيد مدينة كيف بتسمى بالعبرة أو موظف دولي، فهو بيكون نوعا ما في ملاحقات أيضا، وفي قانون اللي بيمنعه إنه يعبر عن رأيه بأي طريقة معينة. كمان المعلم ما بيقدر يشغل كل المناصب الموجودة، شوي النشاط السياسي أحيانا بيكون مكبل أيضا قانونيا. ولكن في شيء أبعد من هناك، أنا ما بتخيل أنه مدارسنا علمتنا التفكير النقدي، ما بتخيل أنه معلمينا كمنظومة كجهاز كمدرسة كجهاز تربية وتعليم هو أساسا متاح ومفتوح إلى تقبل النقد البناء وتعزيز ثقافة التفكير النقدي. فحتى على مستوى أنه يرى مثلا إذا الطالب بده يوجه نقد معين لطريقة تعليم، لخطأ أخطأ الأستاذ في الصف، ما كان يعني يتم قبول الموضوع هيك برحابة صدر أو باحتواء. فكده بتشوف هذا القضية وخاصة في مجتمعنا العربي حاضرة هيك على الطاولة أستاذ وائل، كيف أنا بدي أطلب من أنه نصير مجتمع ناقد ومجتمع بيعبر عن رأيه ومجتمع صلب وجريء في قول الحق والتفكير النقدي ونقد الممارسات والسياسات، إذا من جيل صفر أو من جيل خلنا نقول 3 و4 سنوات في الحضانة ومن ثم في الابتدائي هنالك عملية كبت يمكن المعلم بيعملها بطريقة يعني واعية أو غير واعية نحو الطالب.
3: حمزة، ولا إحنا نفس المجتمع ونفس البيت، صقل الشخصية فرضا نقول في تأثير للمدرسة يعني المعلم أو للأهل. إحنا شعب مش هوين نربي على النقد ونتقبل النقد، إن كان صحيح. كوالد أو كأم أو كصديق أو كجار، فهاي مهارة بدها حصانة نفسية قوية، بدها قدرة، بدها تدرب وتعلم. فالمجتمع مش قابل، فكان بالحارة كمان إذا نروح على المؤسسة التعليمية نهيك على إنه إحنا موجودين في منظومة تحت احتلال فكري، احنا بنمارس التعليم بعد نوارثين انه الفكرة بالخمسينات اللي بده يتوظف بده يكون فلان وفلان وابن فلان اللي تابع لمنظومة تقمع كل ما هو مستقل فكريا او حري. فبعد هاي المنظومة معشعش براسنا من ورا، فكيف بدك تقول لي انه الولد يقدر ينتقد؟ بيطلع الولد ملان انتقاد وقدرات، ولكن هاي المؤسسة والمنظومة المجتمعية تمنع منه هذا الإبداع وقدرة النقد. مجرد أنه الولد يسأل 3 أسئلة أبوه بعد 3 السؤال الرابع خلص وجعت لي راسي. فمنين كيف

0: تطور فكرة النقد أو الاستكشاف فهو من خلال السؤال. فهو السؤال ممكن يكون نفس نوع نقد لحدث معين، وأنا كأهل وقفته أو كمعلم كمان. أنا بقول لك صح، أنا موافقك الرأي إنه حتى المعلم نفس الشيء بيجبوله مثلا الولد، أي أنت ليه، مجرد إنه يسأله ليه قلت لي هيك، ما عندوش قدرة الرد الفعل اللي يستوعب السؤال من شان يحتوي الولد ويعطيه النقد الصحيح. هاي مهارة تدرب تعلم، وحكينا على إنه كلية دار المعلمين اللي بتأهل المعلمين ما بتعلمهم مهارات،
1: صحيح،
0: بتعلمهم معرفة. فهاي مهارات، وهي مهارات تدرب وتتعلم عليها. فللأسف التأهيل هو تأهيل معرفة، واليوم المعرفة أي معلم بيقدر يجيب المعرفة، بيحل لك أي مسألة بالرياضيات على اليوتيوب، بيجي لزميله صديق
1: تشات جي بي تي،
0: وكل يوم من أدوات الاي اي عندها إبداع كيف تعلمك، واللي بفكر إن هي بس منظومة مبنية على معطيات موجودة، لا، عندها قدرة الإبداع في خلط المعطيات، فممكن يجسد أسلوب وائل، ممكن يجسد أسلوب يارا ويعمل منه دمج، فهذا إبداع.
1: وكأنه الدور التربوي اليوم اختلف كليا، ولازم نراجع كمان مرة الدور التربوي. أستاذ وائل، بدي أرجع معك على مصطلح كثير ذكرناه ومهم جدا، بتخيل نفكفكه، الحصانة النفسية. بآخر سنتين ومع الحروبات المتكررة كثير ذكر مصطلح الحصانة النفسية. لما بنحكي معلم لازم يكون عنده حصانة، شو بنقصد؟
0: هذا مصطلح كثير واسع، كثير كبير. الحصانة هي عندي قدرة التأقلم والتعامل مع الحدث، الحدث الشائك، الحدث الصعب، ما كمان إني في لحظة حدوث الحدث وما بعد الحدث. يعني أنا مثلا بتعني مثل لوقت الحرب وقع صاروخ وإنا في مدرسة، كيف بده يتعامل المعلم مع هذا الحدث إذا كانه عنده القدرة أصلا؟ ومين قال إنه عنده القدرة؟ ومين قال إنه مجبور يكون عنده القدرة؟ ما هو إنسان زي زيك.
1: صحيح.
0: فقسم من الحصانة إنه أول إشي يعرف يحمي حاله ويوزع إشعاع للطالب على إنه إحنا في محل آمن في وجودي، ومن بعد في معالجة نفسية، في مرافقة نفسية لازم يكون من أجل تعزيز القدرة النفسية، ما يترجعش عنا البوست تراوما من وراء حدث اللي هو ممكن البوم اللي سمعه. فهذا ولد مش سليم نفسيا لا يستطيع أن يتعلم أن يحقق ذاته أبدا. ما يكون إسا إحنا بنسمع إنه إحنا رجعنا في الحرب، ولكن الندب النفسية اللي جعلها الحرب، أنا جاي من بلد وقع فيها صاروخ وراح شهيد في الحرب،
2: صحيح،
0: شهيدي الله يرحمه. فبقول إنه التأثيرات رح ترجع، وكل ما نمرق من حد المحل اللي وقع فيه صاروخ رح يتذكر، فكان بالحارة الطفل اللي كمان ما جهزناش، ما عطوناش أدوات، ما رفقناش ما بعد. فكل هذا بقول شو إحنا ولا وين إحنا رايحين.
2: صحيح. بهاي الحديث أستاذ وائل، ولهلك في رأي اللي بيقول حتى لا نثقل كاهل المدرسة والتعليم، هنالك وجد التعليم اللامنهجي، ما يسمى بالعبرية بالتفورمالي. فكيف أنت كمدير لقسم التربية والتعليم بتنظر لحركات الشبيب، البرامج، النشاطات للتعليم الغير منهجي أو اللامنهجي؟ كده بتشوف فيه أهمية ودور، وهل بتدعموه؟ وين هو يتداخل؟
0: أنا بسميه التعليم المكمل. المكمل يعني شيء مش بس إنه إضافة، إنه ذو الزودي
2: أساسي.
0: فبرأيي إنه حتى إن أسميه هاي اللامنهج، لا، هو لازم يكون منهج، قسم من المنهج. إذا كانت المنظومة الأولى هي تعلم على المعرفة والأدوات، ما يسمى اللامنهجي هو المعزز والمقوي. فإذا عندنا برامج متداخلة في داخل من بداية النهار للساعة 4، من هاي البرامج اللي بيسموها لا منهجية اللي هي مهارات، برأيي بالعكس هي مقوية ومعززة. بالنسبة لحركات الشبيبة، نحن نفتقر في مجتمعنا جدا لدور حركات الشبيبة. قدرتنا إذا بتشوفوا في عنا فجوة كبيرة بين الشبيبة، بين أولاد 13 لأولاد 18 في هاي المرحلة اللي لازم يبني هوية شاب. معدومة عنا الحركات، وإذا بتلاقي في أي بلد بيقولوا لك في عنا حركة كذا وحركة كذا وحركة كذا، هن نفسهم العشر أولاد متحركين في نفس الحركات. وأفكر يارا عندها تجربة كفاية بعدة بلاد من مجال شغلها بتأكد على اللي أنا بحكيه، فنفتقر لحركات

0: حبيبي. وهي الحركات الدخيلة علينا لا تمثلنا، فعشان هيك لا نستطيع استقطاب أعداد طلاب أكثر للحركات. الحركة الشبابية تحكي عن حالي، عن لغتي، عن روحي، عن شعبي، عن هويتي، يعني بدون تسمية لكل هاي الحركات اللي هي فيها اعتزاز بهوية تاريخ شعب آخر بتصيرش تكون مش تتماشى معاي، يعني الشبيب العاملي ولا متعلمي. ما هي حركة انبثقت وانبنت للكيبوتس من ان اتطور.
1: لا تشبهنا يعني طبعا.
0: ولا تشبهنا ولا تمثلنا، ودمها مش من دمنا يا عم.
1: أستاذ وائل، كمان كشخص اللي جاي من الحقل في عالم الشبيب سنوات، يعني أنا أيضا وجه نقد هيك أو عتب على المدارس عادة، إنه هي دائما تشدد على موضوع يعني ماشي مع الترند أو التلم هيك بفكرة إنه العلامات والدراسة والامتحانات والاستثمار الوقت في جهود عشان نحصل المئة تلو المئة تلو المئة. فحتى أقل يعني كمان الأهل، كحدا اللي موجود في الحقل، كمان الأهل، كمان المدارس، وكمان الجهاز بشكل عام أقل بيوجه للتعليم أو التربية اللامنهجية وإلى الاستثمار بالموسيقى وبالمواهب وبناء الشخصية وتعزيز الانتماء، وطول الوقت التوجيه نحو الامتحانات والتحصيل. فأيضا أنا بتخيل أنه لابد لأقسام التربية والتعليم والمدارس ومدراء المدارس إذا هم فعلا مأمنين بهذه الأهمية مثل ما أنت ذكرتها، أنه يوجهوا ويبنوا برامج توجيهية حقيقية اللي تشجع الطلاب عن جد على الانخراط في هذه المؤسسات أو الحراكات، حتى يكون فيها كتعاون متبادل من الجهتين، وما يظلوا نفس العشر أولاد مثل ما ذكرت بلفوا على نفس المكان.
0: أنا بوافقك الرأي تماما في هذا الموضوع حمزة. وفي كثير محلات أو بلدات اللي أقسام التربية والتعليم هي بطلت بس من أجل توفير الموارد المادية، طاولات وكراسي، إنما فاتت في العصرنة بدور أقسام التربية والتعليم، وهو بيداغوجيا بلدية، بيحاولوا يوجدوا المنظومة التي تناسب البلد بالإضافة لشو ببعث الوزارة. ولكن تسارع التغييرات وقدرة الله ما قادرين إنه نوجد المنظومة المناسبة والثابتة كمان في ظل التغييرات، ولكن المحاولات موجودة اللي احنا بنحاول نوجد أخرى أطر من شان تحقيق الذات أو بناء الذات. ولكن مجتمعنا طبعا بكل خصائصه بسبب وجودنا كأقلية من قيس نجاحاتنا وتأقلمنا مقابل الشعب الآخر هو من خلال التحصيل العلمي، لأنه ما عندناش أداة نحس بوجودنا كمنافسين أو متكافئين غير بالتحصيل العلمي. فبتلاقي الأبو طموحه أنه ابنه يكون عنده تحصيل أكاديمي، ومن خلال الأكاديمي انتبعه هو منافس وفيه تحقيق ذات من شان ما يحسش بالدنيوية مقابل السلطان.
1: تحليل جميل مثير للاهتمام. وهيك انت بما تبقى لنا من وقت بالخمس دقائق بحب نفتح شباك للباب اللي احنا نفتحه بالساعة الثانية، وهي علاقة الأهالي ولجان أولياء الأمور في المدارس وتداخل دورها. كمدير لقسم التربية والتعليم في بلدك مجد الكروم، كيف وين بتشوف حدود لجان أولياء الأمور، وأين يجب أن تتداخل وأين أقل يجب أن تتداخل؟ لأنه يعني لابد أنه الكل شايف أنه في صراع معين، في دائما المدرسة بتلقي اللوم على الأهل، الأهل بيلقوا اللوم على المدرسة، وأحيانا تدخلات الأهل بتكون زايدة، فحتى أنها بتزيد الطين بلة في التعامل مع الطلاب. فكيف أنت بنظرتك بتشوف أنه حدود هذا التعامل، وأين يجب أن تتداخل لجان أولياء الأمور
0: في هذا العصر في هذا اليوم؟ أنا بشوف هن شريك بقسم معين، إنما هن الشريك الأكبر والمؤثر أكثر. اليوم بنفعش نبني منظومة بدون الأهل، حتى تدريس وأساليب التدريس بدون الشراكة وأسئلة الأهل على حاجيات، إنه حاجيات الولد كيفه بالبيت، منقدرش نتطور. أولا أنا بشوف إنه المدرسة هي مكملة للبيت، فبيقدرش بدون الأهل إنكم نبني أي برنامج. في مجد الكروم إحنا بنينا برنامج، أول إشي مرافقة كمان مع الجانب الأولياء القطري.

0: مع ضيفكم زياد بقولكم عن البرنامج اللي بلشنا فيه. فعندنا برنامج مرافقة كمان واطلاع على حقوقهن قدراتهن لوين ممكن يتدخلوا حسب القانون. وأنا بحب إنه يتداخلوا ولكن ما يتدخلوا في أشياء مش إلهن. تداخله بيكون بكل المجالات في كل المحلات أهلا وسهلا. كل إشي بيقدم مكانة الطالب وبعزز تعليمه أنا بقول إنه هناك الأهل لازم يكونوا وموجودين. وبالعكس إحنا نفتقر لتواجد الأهل بالشكل حتى الغير سليم. مش موجودين الأهل في الصورة التربوية بالمرة. لجان أولياء الأمور عم تتطور عم بيحاولوا, ولكن المجمل العام للأهل اليوم كل ما الولد فوق صف الثالث نادرة ما يجي أهله يسألوا عنه أو يجوا على الاجتماعات. وإحنا عندنا مبادرة مع لجان أولياء الأمور, أي مبادرة تعليمية بمرافقة الأهل بين الأهل والطلاب والمدرسة إحنا داعمينها. وراح يطلع نداء باسم قسم التربية والتعليم قريبا لأي إنجاز أو مبادرة أو فكرة تربوية أو مجتمعية حتى لو بدين يطلعوا, إحنا رايحين نمول هذا النداء ونخرجه لحيز التنفيذ ونمول هاي المبادرة كاملة طبعا بشكل محدود ماديا. فرحين نحط
1: سجل اللقاء.
0: سجل
1: اللقاء
0: هني بعرفه.
2: جميل. يعني احنا داهمنا الوقت يا رام, بدنا منك استاذي رسالة في دقيقة, هيك رسالة اخيرة بتوجهها للطلاب في او للمعلمين مع بداية هذا العام الدراسي.
0: اولا بقول لكم كل عام انتم بألف خير, والسنة بعدها بأولها والعمل طريق طويل. للمعلمين بقول لهم أنتوا درة التاج, بدونكم مجتمعنا مش راح يتغير ولا ترتقي الأمة أو المجتمع أو المؤسسة بدون ما نرتقي بمعلمينا. فينتهن ألف عافية. أما طلابنا اطمحوا واسألوا وغامروا, لأنه في طموحكم إحنا بنتغير إحنا بنتعلم. ولطلاب مجلكم بشكل خاص بقول لهم قسم التربية والتعليم لا يختزل ولا يختصر ولا يمنع أي واحد من أي طموح ومن أي رغبة. بابنا مفتوح وكل إمكانياتنا المتوفرة وغير المتوفرة رح نحاول نجندها من أجلكم, لأنه أنتوا عشانكم عايشين وعشانكم نشتغل وعشانكم بدنا نطور مؤسساتنا.
1: يعني في هذه الساعة حكينا عن كثير نقاط, فتحنا كثير ملفات, بس جاء بالي هيك أطلع باستبصار وأحكي أنه عن جد مدارسنا موجودة ومجتمعنا موجود بين مطرقة الميزانيات وسندان الهوية كل الوقت, وفي دائما جهات متداخلة ودور موجود كمان على الأهل كمان على الكوادر التربوية كمان على السلطات المحلية وطبعا على الوزارة.
0: أنا لملاحظتك بدي أقول كمان إنه رغم كل هذا في عنا دائما انتقاد ونوع جلد الذات, لكن في عنا إبداعات وفي عنا ناس خلاقين وفي عنا عمل وناس مخلصين كثير. أما بالنسبة للميزانيات أنا بشوف بالخمس سنين الأخيرين في عنا خطأ بالنجاعة نجاعة الله. فإذا بتعرفوا هذه ميزانيات ما يسمى جيفين, أنا بشوف إنه هن مورد مادي كبير مش جاهزين لإله, زي اللي دبنا عليهم كوم من المصاري بس عارفين شو يعملوا فيها. فالنجاعة في استخلاص هاي الموارد هي اللي ناقصنا بالوقت الحالي. وأنا بقولش إنه مش ناقصنا, في مقارنة في كل المجتمع اليهودي ناقص كثير موارد, ولكن كمان أسلوب تعامل الحكومة مع الموارد يا بترميها وعليك مسؤولية يا بتراقبك بشكل إنه عدم الثقة وبدون أمان فيك, فبيعطولك شو تعمل فيها, فيمكن تبقى كل شيء بكون بحاجتها
2: فعلا. هو هذه بالذات يعني جيفن هو أحد الأمور المركبة. أستاذ وائل شكرا لك جزيل الشكر على مجهودك وعلى وجودك, وتحية لقسم التربية والتعليم في مجد الكروم ولمجد الكروم عامة, ونتمنى فعلا لطلابنا جميعا النجاح وسنة دراسية مثمرة وآمنة بعيدة عن الحروب والآفات. طبعا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء انتظرونا بعد النشرة الإخبارية لاستكمال حلقتنا مع ضيوفنا لهذا اليوم في برنامج الكامبوس. كنت أنا معكم من وراء المايك حمزة سمارة وزميلتي يارا حاج يحيى وضيفنا وائل عثمان مدير قسم التربية والتعليم مجد الكروم. إلى اللقاء حتى الساعة الثانية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل مساء اليوم شاب ثلاثيني جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار عند مدخل الحي الشرقي في مدينة الناصرة، لترتفع حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 172 ضحية منذ مطلع العام. وتأتي الجريمة بعد جريمتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا مساء أمس عن مقتل ثلاثة شبان من سكان المدينة. من جانبها أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ثلاثة أشخاص، أحدهم فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع وغرب مدينة غزة. وفي السياق، طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم خطة لتهجير سكان القطاع إلى الخارج خلال 7 سنوات، واقترح إخراج 250 ألفا من الفلسطينيين في العام الأول على أن يغادر نحو 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. تسلمت لبنان أسيرا لبنانيا من بين 5 أسرى، أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بإطلاق سراحهم بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات مع لبنان وكبادرة حسن نية. وبحسب البيان، أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة خلال منتصف 80s القرن الماضي. ميدانيا، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات مسيرة إسرائيلية شنت مساء اليوم غارات على دفعتين استهدفت مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية ألقت جالونا متفجرا على مرتفعات علي الطاهر. إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مقتنع بقدرة إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد. وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني يواجه واحدة من أضعف مراحله ويكافح للحفاظ على بقائه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وتعمل على إنتاجها بمستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، بالتوازي مع حديثه عن العملية العسكرية في إيران ومبيعات الذخائر للحلفاء. وشدد ترامب على أن واشنطن مستعدة لأي طارئ. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم أن 6 عسكريين إيرانيين آخر

0: لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع ليرتفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. وأضافت الوكالة الإيرانية أن الضربات الأمريكية يوم الثلاثاء كانت الأوسع نطاقا منذ أسابيع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في السهول والسواحل. وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام. في القدس 19 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مساء الخير لجميع المستمعات والمستمعين، عدنا في برنامج الكامبوس وموضوعنا لليوم هو العودة إلى المدارس.
1: فعلا يارا، يعني هو موضوع المدرسة لما نحكي عنها، يعني شئنا أم أبينا إحنا بنحكي عن 12 عاما، يعني 12 عاما كاملة، هذا إذا ما بدنا نحسب كمان الحضانة والبستان والروضة وما قبلها. فإحنا بنحكي عن سنوات طويلة إذا لم تكن بالطريقة، يعني كده دورها موجود في صقل الشخصية. فإذا ما مشت بالطريقة السلسة، بالطريقة الناجعة، كده ممكن تكون مؤذية للطالب، وكده المدرسة ممكن أن تكون فرصة حقيقية لأنه الطالب ينمي مواهبه، يصقل شخصيته، يتعرف على نفسه وعلى ذاته، وخاصة إذا لاقى أشخاص بأمنه، فيه معلمين بيكونوا قدوة في

0: حياته وفرص اللي عن جد تحتويه.
1: وخلال سنوات التعليم حمزة في معلم أو معلمة هيك أثر فيك اللي بخطر على بالك في هاي الحلقة؟
0: طبعا وجدا يعني كان لي معلمين رائعين جدا بوجه لهم تحية يعني مع حفظ الألقاب والأسماء. وكان هنالك أستاذ في المدرسة الثانوية واليوم هو مدير قسم التربية والتعليم حتى أصبح كان مربي صفي ووجه له تحية خاصة جدا اللي كان دائما يستعمل وسيلة المحادثات الشخصية التي لم تكن دارجة يعني في المدارس. أنا لا أذكر أنها كانت لا في ابتدائي ولا في إعدادي, شوي بالتعليم والتربية اللامنهجية موجود. فهذا الأستاذ كان ينظر يعني لكل طالب كشخصية منفردة وحقيقية وواعية وعندها رغباتها وقدراتها ويتحدث معها بناء على ذلك ويوجه لها الملاحظات اللازمة وبمر معها هيك بسيرورة حقيقية اللي أحيانا بعطي هيك نظرة أو بضيء لك أمور اللي هي أو أماكن أو صفات معينة شوي كانت مظلمة عندك فبتبلشي كطالب أو كطالبة تنظري إلها وتحسني وتعدلي وتغيري منها. وبهذه الطريقة يعني بصير في حقيقة معنى للتربية والتعليم يعني اللي هي تتخطى مجرد فكرة أنه نحفظ الكلمات ونحل المعادلات. وانت يارا كيف كانت تجاربك في هذه 12 سنة؟
1: المشاعر مختلطة لما نسمع كلمة مدرسة. في معلمين ومعلمات هيك أثروا فيه كثير. كان في معلمة كمان بالمرحلة الثانوية اللي أثرت فيه كثير لأنها كانت تشوف شخصية الطالب كثير بشبه ممكن أسلوب المحادثات الشخصية اللي أنت ذكرتها, بس كانت تشوف نقاط القوة اللي عند كل طالب, ومش بالضرورة الطالب يكون تحصيله جيد جدا عشان هي تشوفه وتدعمه, إنما كانت يعني عن جد تلمس جوانب مختلفة من شخصيات الطلاب. وهاي كان العلامة الفارقة بينها وبين كثير معلمين تانيين مع كل الضغط. وده هيك بدي ألخص الساعة الأولى, الضغوطات الموجودة على الكوادر التربوية كانت أو نجحت إنها عن جد تلامس قلوب الطلاب. وحمزة بتخيل عشان هيك نستفيد أكثر بموضوع حلقتنا اليوم رح نأخذ هيك مداخلة هاتفية من وحي هيك الحقل والمدارس من الأستاذ زياد فيصل رئيس لجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي. مساء الخير أستاذ زياد.
2: مساء الخير لكم ولجميع المتابعين والمتابعات.
1: خلينا نبلش معك بسؤال جوهري وأساسي, شو دور لجان أولياء الأمور بشكل عام وخاصة في بداية العام الدراسي؟
2: طبعا لجان أولياء الأمور مهم جدا, دورهم أنه هم شركاء في العملية التعليمية والتربوية. طبعا من حقنا كأهل التداخل وليس التداخل, الفرق بيناتنا كبير. طبعا احنا ما بنقدر نتدخل بقضية التعيينات, بقضية الحصص, بقضية تعيين مدير او تعيين معلم او توزيع ساعات, ولكن نحن كأهل علينا التداخل, علينا زيارة المدارس, علينا نكون ان نبني علاقة مبنية على الاحترام والثقة من اجل ان تنجح العملية التربوية والتعليمية.
0: طب استاذ زياد, ما هي اكبر هيك التحديات اللي بتواجهنا كأهالي في المجتمع العربي؟ يعني شو أكبر التحديات قطريا ممكن اللي بتوصلكم؟ هل بنحكي عن مناهج مثلا بطلت ذات صلة؟ هل بنحكي عن العنف, التنمر؟ شو أكبر قضية حارقة الآن بتواجهوها كلجان أولياء أمور في المدارس؟
2: طبعا كلجنة قطرية نحن نعيش الميدان التحديات كبيرة وكثيرة, إن كان الفجوات التعليمية فهناك فجوات في الموارد والبنية التحتية والتحصيل, إن كان العنف والجريمة فكثير بلدان بتفاوت العنف, وهذا طبعا بنعكس على الطلاب وعلى المعلمين. طبعا ما ننسى الوضع النفسي للطلاب والضغوطات والتوازن النفسي, الذكاء الاصطناعي, طبعا التنمر. ولكن أستاذ الكريم التحدي الأكبر هو ألا ينظر إلى هذه القضايا بشكل منفصل. فالعنف إن كان العنف

0: يكون كان التنمر والفجوات التعليمية والوضع النفسي والاجتماعي كلها مترابطة ببعض. فلذلك تحتاج السنة التعليمية الجديدة هاي المرة إلى خطة مجتمعية متكاملة وليس فقط إلى حلول داخل الصف. نريد أن نحل كل المشاكل إن كان اجتماعية وإن كان نفسية وإن كان تراكمات. فالتحديات كبيرة عشان هيك أنا لخصت كلنا بتحدي واحد، بدنا خطة نحل كل الإشكاليات العالقة. طبعا إحنا كلجنة قطرية ما توقف عملنا في خلال الوقت قبل افتتاح السنة الدراسية، ضمنا كثير بلدان، صادفنا مشكلة كبيرة اللي هي على باللغة البسيطة على طاولة البحث لدى الوزارة، والوزارة اتدخلت فيها قبل أسبوعين، وهي عدم تمرير الميزانيات للمدارس. هنالك بعض السلطات تتخاذل وتتهاون بهذا الموضوع، هنالك موارد وميزانيات تصل السلطات من أجل أن تمرر للمدارس، وهذا حق وليس فضل. فده سميها يعني نوع من الفوضى، يعني ما بدي أحكي أنا بشكل رسمي كثير، وما بدي أزقف للسلطات، في كثير سلطات مقصرة بحق مدارسنا. وطبعا التقصير بتمرير الميزانيات بالوقت يغيق العملية التربوية التعليمية. صح في موارد جيفن، ولكن جيفن ليس من أجل الترميمات، هنالك ميزانيات تمرر من الوزارة للسلطات المحلية، وحكيها بكل قوة، يعني زي ما بقولوا فيها شاب لك ممنوع تحكيها على الراديو، لا. فكل الأهل لازم يعرفوا أن في ميزانيات عم تيجي من الوزارة للسلطات المحلية اللي مش عم بمرروها للمدارس. مشان هيك احنا بداية 99 بيعملوا ترميمات، بداية 99 بدهن ممرمشة، بداية 99 او تاني يوم بكم المواقف من طاولات وكراسي. فمن حق الاهل التدخل بهذا الموضوع. طبعا انا ما بحكي على كل السلطات، هنالك سلطات تعمل 100% حسب القانون، ولكن هنالك سلطات مقصرة، فمش بدناش نجمل الكل. طبعا هاي المشكلة موجودة بالمجتمع اليهودي على فكرة، انا بزور وبحكي مع كثير مدراء مدارس، المجتمع اليهودي مصاري التعليم اوتومات تمرر للمدرسة، وهذا ما نريده نحن كلجنة قطرية من السلطات، يعني عبر إذاعة راديو الشمس نتوجه لرؤساء السلطات المحليين اللي ما عم بمرروا الموارد بالوقت، يعملوا على تمرير الموارد بالوقت، يعملوا على تمرير الميزانيات، لأنه اللي عم بتسووه مش قانوني، ونحن كلجنة قطرية مش رايحين نسكت على هذا الموضوع، لأنه من حقنا من حق مدارسنا. صح السلطات مديونة، صح السلطات وضع الاقتصادي صعب، ولكن بما أنك بتلوح انه بسلم اولوياتك التربيه والتعليم، فمرر مصاري اولادنا للمدارس.
1: وبس بتوجه هاي الاتهامات او الادعاءات للسلطات المحليه، شو الجواب بيكون؟
0: الجواب احنا بوضع اقتصادي صعب، المصاري فاتت على العجز، المصاري فاتت على المينوس، شغل اكمل، طولوا بالكم. انا ليش اطول بالي؟ انا كلجان اهل نحن وكلجنه قطريه، احنا عملنا تطوع، احنا تكليف مش تشريف. انا اقعد ارطد وراء السلطه حول مصاري لمدرستي؟ هل يقال اني اقعد مع مدير مدرسي يلو على سلطه محليه بدون ما نذكر اسمها 450 الف شيكل؟ هل يقال اني اتلقى تلفون رسمي من مديره مدرسه الها على بلديه اللي بتعد حالها من انجح البلديات في المجتمع العربي 200 الف شيكل؟ هل يقال؟ وعلى فكره عبر راديو الشمس كان مع الاخ جاكي مقابل مع دكتور رنا سمحون، أكد بالبند العريض إنه رئيس السلطة بيستعمل المصاري تبعت المدارس خط أحمر.
2: طبعا يعني احنا بنضم صوتنا لصوتك، يعني التعليم والتربية والاستثمار في المدارس وفي أبنائنا أبناء المستقبل، يعني هذا شيء أساسي ومهم. وأنا بتخيل إنه للأسف الشديد يعني من محلات كثيرة سلطاتنا المحلية تعاني من مش بس شح في الموارد اللي بيخلي أحيانا تصير يعني تترامح هاي الميزانيات من مكانها إلى أماكن أخرى، وأيضا يعني عدم
1: إدارتها كمان إدارة.
2: نعم بالضبط، هي الإدارة غير صحيحة. في عودة أستاذ زياد إلى علاقة لجان أولياء الأمور في المدرسة، أنت تحدثت أيضا ضيفنا في الساعة الأولى تحدث حول هذا الموضوع، التدخل والتداخل فيما يتعلق في المنظومة الدراسية. شو كنت كرئيس لجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، شو كنت بتنتظر ممكن من المعلمين، أو رسالة هيك شيء بتطلبه من المعلمين والمعلمات والمدراء

0: إنه يهتموا فيه أكثر، يعطوه اهتمام أكبر واستثمار أكثر في الوقت والمجهود من أجل تنجيع العملية الدراسية لهذا العام مثلا؟
1: زي ما حكيت بأول المقابلة، إحنا اليوم كأهل إحنا شركاء للمعلم وللمعلمة وللمدرسة، فإحنا علينا إنه نتذكر إنه المعلم هو مش بس ناقل للمعلومات أو للمواد، بل هو صانع للعقول وباني للأجيال ومربي للنفوس. يعني صراحة يعني أنا وباسم كل اللي زينا كل أولياء الأمور، طول ما نحكي عن المعلم فما بنمطيه حقه، أي ما نغضب من ننكرها. طبعا أنا بطلب من كل معلم ومعلمة في هذه السنة اللي فيها تحديات، طبعا إحنا العام كانت سنة قاسية، سنة مليئة بالتحديات بالصعوبات بالمشاكل بالإشكاليات، فبطلب منهم يشتغل على الوضع النفسي للطلاب، على الاحتواء، على التوازن النفسي. يعني إذا نعود أولادنا كيف يفوتوا على الضغوطات ويطلعوا من الضغوطات، وخاصة من المنتقلين لمرحلة جديدة، إن كان صف سابع إن كان صف عاشر، بحكي على الإعدادي على الثانوي، فكثير مشاكل موجودة اللي إحنا عن جد نطلب المعلم والمعلمة وكل طواقم تدريسية يشتغلوا عليها، وهي التوازن النفسي. أنا بعد هاي الشغلة مهمة جدا جدا بحياة الطلاب. طبعا إحنا مش لازم ننسى كمان إنه إحنا أكثر من 30,000 طفل فاتوا على الصف الأول، بلشوا حياتهم التعليمية، فهون دور المعلم ودور المعلمة مهم جدا، ودور الأهل. فمشان هيك دائما لما أنا بقول يا أهل زوروا المدرسة، أنا مش بس بدي الأهل بصف الأول يجون كيفين فات ابني على الصف الأول أو بنتي، وعلى فكرة وأنت كمان إحنا نشوف الأهل صف الأول وآخر صف 12 قبل التخرج، وهي الظاهرة يعني بحكيكم كلام 100%، هاي الظاهرة هي مقلقة خلال السنة فيش زيارة للأهل بالمدرسة. فإحنا باسم اللجنة الفطرية بنادي الأهل زوروا المدرسة، كونوا حد المعلم والمعلم. المعلم بده يعمل مش بس على نقل المادة زي ما حكيت والمواد التعليم، هو مش موجود بس مشان يعلم اللغة العربية والعبرية والإنجليزية لابني، أنا بدي أساعده على تزويد القيم من احترام وتسامح وحوار لابني. فوجود الأهل بالمدرسة مهم جدا. طبعا نحكي على الأهل المتمثلين بلجان الأهل، من حق الأهل من كلهم لجنة أهل في المدرسة، وما بيغضر مدير مدرسة يقول بديش لجنة أهل، لا إحنا موجودين ورايحين نكون موجودين بقوة. طبعا لازم نكون لجنة الأهل تشتغل مع مدير المدرسة زي ما حكيت باحترام وبثقة وبتعاون، لأنه هدفنا واحد ووحيد هو إنهاء العملية التربوية والتعليمية. طبعا التربوية قبل التعليمية، يعني إحنا بدنا نوصل لوضع إنه عن جد نخرج أجيال بدون عنف. يعني أنتم شايفين العنف المنتشر لا يعقل، يعني انتهى الكلام بهذا الموضوع. طبعا ومشان هيك إحنا لازم نواكب العملية التربوية والتعليمية، نكون حد المعلم ونتشاور مع المعلم ونتداخل مع المعلم وما نتدخل. كلمة ما نتدخل بقول لك أنا بدي أتدخل، لا يا عمي، في قانون زي ما أنت ممنوع تقطع رمزور أحمر، ممنوع تتدخل بقضية المنهاج. المنهاج الوزارة بتحدده، الكتاب الوزارة بتحدده. طبعا أنت بس من حقك التداخل برسوم المدرسية، تضغطوا أنت مع المدير رسوم المدرسية مثلا ماكسيموم 250 لحد 250، تضغط إلى مدير المدرسة عندنا 150. يعني كثير أهالي ما بيعرفوا هالشغلة. بالمنشور العام دائما مطلوب قضية الرسوم المدرسية. طبعا في الإلزام في الاختيار، الإلزام هو التأمين الشخصي لكل طالب اللي الأهل مجبورين يدفعوا له بكل الدولة 69 شكل. أما الرسوم المدرسية بقول لك الماكسيموم 250، فأنت بتقدر تقعد مع المدير كلجنة أهل وفي هيئة تدريسية وتطلع قرار نحن ناخذ 150 أو 200. فهي تيجي بسلم التداخل. التداخل زي ما حكينا ما بنقدر ندخل بالمنهاج، بتعيين، بتوزيع حصص، بطريقة التعليم، هاي اسمها تداخل. والتداخل زي ما حكيت في كثير مواضيع، والتداخل بينجح، وهذا بقول على ابننا وعلى بنتنا. ويعني بحكي لكم انا من تجربه، انا 17 سنه بلجان الاهل، صح قبل سنه انتقبت من المجتمع العربي انا اكون رئيس لجنه فطريه، ولكن الحمد لله رب العالمين الخبره عم ننطيها للكل. يعني كان الاستاذ وائل اللي انا بحترمه بقدر عمله وكل الاحترام له، قبل اسبوع كنا عنده اجتمعنا مع اللجنه المحليه تمثل الكروم، قررنا بالتعاون بيننا وبين السلطه المحليه واللجنه المتابعه لقضايا التعليم توطيد العلاقه بين الاهل والمدرسه. يعني في ناس اللي زي ما حكيت اللي ما بزوروا المدرسه الا بس الصف الاول وبصف 12، فاحنا رايحين نشتغل على مشروع كبير بمجد الكروم وبكل البلدان، واحنا كلجنه فطريه مستعدين نزور كل البلدان ونعمل ونساعد على بناء لجان اهل ونعمل دورات استكمال، وبنعمل كمان احنا رايحين يكون السنه لقاءات

0: كيف انت تكون عضو لجنه مدرسه ناجح وفعال مش بس اسم بالبروتوكول. يعني في كثير الناس اللي موجودين مع احترام للكل طبعا موجودين بالجنرال ما بيعرفوا حقوقهم وواجباتهم. فاحنا السنه ان شاء الله رايحين نعمل دورات بنبغى نسميها دورات استكمال او دورات شرح عن حقوق واجبات لجنه الاهل.
1: استاذ زياد فيصل رئيس لجنه اولياء الامور القطريه في المجتمع العربي، اول شيء بدي احكي لك يعطيك العافيه ويعطي كل الكوادر والأهالي المعنيين بمستقبل أفضل لأبنائهم، يعطيكم مليون عافية، منفتخر ومنعتز فيكم. شكرا كثير لإلك على المداخلة القيمة.
0: شكرا شكرا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. رح نطلع إلى فصل قصير ونكمل ونتناول ملفنا ملف حلقتنا بصورة أوسع. ابقوا معنا.

0: متخصصة كيمياء فيزياء تاريخ.
1: جميل. ميار، بما انه انت سنة اخيرة، يعني هذه هيك حلاوة البدايات مع حلاوة النهايات، يعني 12 سنة خدمة في ثانوي على كولة الممثل، وكان عادل إمام، ولا عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين. فشو كان شعورك بواحد تسعة ببدء سنتك الأخيرة في الثانوية؟
0: بكيت متحمسة لأنه آخر سنة بعد صيرورة طويلة من المدرسة، وفتت مع شعورني بتمنى أنها تبكى نتعلم السنة كلها من غير ما يصير أشياء بالنص، لأنه إلا من صف الخامس ولا سنة تعلمناها كاملة.
1: واو.
2: ميار، خلال الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية حكينا مع كثير مسؤولين، رئيس قسم تربية وتعليم في سلطة محلية، حكينا مع رئيس لجنة أولياء الأمور الكترية، وجبنا منظور المنظومة إن كان وزارة التربية والتعليم أو السلطات والبلديات. فمهم لإلنا نسمع منك، كيف أنت بتشوف منظومة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة؟ شو التحديات اللي بتواجهيها كطالبة في المرحلة الثانوية؟ وهل عن جد كنت مدركة وكأنه ما وراء الكواليس في كل السيرورة التربوية تبعتك للتحديات الموجودة في المؤسسة؟
0: طبعاً بكت مسيري ملاني تحديات في كل سنة، وبكت وزارة التربية والتعليم تحاول تعمل كل جهدها إنها يعني تمشي لنا السنة بأحسن طريقة ممكنة، بس هي برضو ما مش عن جد راعت شو الطلاب بتمر، يعني بكت تصير حرب ونرجع بعدها بيومين ونعمل مجان وبيجروت عادي. فبحس إنه بكى في أشياء اللي قدرت تتحسن.
2: ممكن أول إشي تخدينا للتحديات اللي ذكرتيها، تعطيني مثلا ثلاث تحديات هيك أنت واجهتيها في السنوات الأخيرة؟
0: واحدة من التحديات هي إنه أول ما سجلت للثانوية وجيت أختار تخصص، لاحظت إنه إحنا مش عن جد عنا بالمجتمع العربي تنوع بالتخصصات مقارنة في باقي المدارس بالمجتمع اليهودي، اللي هي عنا بس تقتصر على مواضيع العلوم ومش عن جد بتراعي اهتمامات كل الطلاب، اللي في منها بيقدر يهتموا بالقانون، بالإعلام، بالسياسي، فنون وموسيقى. فهي واحدة من الأشياء إنه مش شغف كل مش كل طالب بيقدر يمارس شغفه بالثانوية.
2: كنت بتتمنى يكون في تنوع أكبر بالتخصصات؟
0: طبعا. وبحس إنه هاي إشي لازم اللي عنا يتحسن بالمدارس.
2: وحكيتي إنه وزارة التربية والتعليم كانت تحاول تخفف من هاي التحديات أو توجد ممكن حلول معينة، ممكن تعدي لنا إيش كان يصير مثلا بوقت أزمة معينة أو بوقت مناسبة معينة؟
0: في السنة اللي مركت بكت أنا أول سنة بعمل فيها امتحانات البيجروت، وصدفة الحرب مع إيران، فإحنا تعلمنا كل أغلب المواد تعيات البيجروت بالزوم. عملوا لنا تسهيلات اللي هي مثلا هم زادوا لنا وقت الامتحانات، خففوا جزء صغير من المادة، بس هاي الأشياء مش عن جد ساعدت، لأنه إحنا رجعنا بعد فترة قصيرة من الحرب وقصيرة كثير لامتحانات وبقريت.
1: ميار، إذا بدي أسألك، يعني إذا خلنا نتخيل، يعني لو أعطيناك صلاحية تغيري شغلة أو عدة شغلات ممكن بمدرستك من بكرة الصبح، أو بالنظام أو بالسيستم ككل في المدرسة، شو بيكون الإشي اللي بتغيريه، بتضيفيه، بتقيميه، بتنقصيه؟
0: أول إشي زي ما ذكرت بكت رح أخلي إنه أختار إنه يبقى فيه تنوع بالتخصصات خصوصا بالثانوية، وبكت رح أفضل إذا المدارس وفرت لنا فرص أزيد اللي هي غير الحصص، زي مثلا دورات، برامج، حركات شبيبي اللي هي المدارس أكل بتقترحها، والطالب بيضطر إنه يدور بحاله على هاي الفرص.
1: ميار، وكده بتحسي انه المدرسة، خاصة كمان مرة بدي ارجع ونذكر انه باعتبارك سنة اخيرة في المدرسة في صف الثاني عشر، كده بتحسي انه المدرسة في هذه السنة او في السنوات السابقة اعدتك للحياة ما بعد المدرسة، في التوجيه الاكاديمي والمهني والحياة وتخبطاتها كلها؟
0: المدرسة ساعدت بملان اشياء، يعني

0: خصوصا مع كل هاي الظروف بكير، يعني مع كل ظرف بكير نكتشف جانب جديد من حالنا ونطور مهارات جديدة. ومن ناحية التوجيه الأكاديمي للمدرسة بتساعدنا خصوصا بهاي السنة إنه نطلع عارف إنه تقريبا عارفين شو إحنا منحب.
1: وشو أنت بتحب ميار؟ هيك ننهي معك بهالسؤال، شو توجهك ما بعد الثاني عشر؟
0: أنا حابة أتعلم محاماة دولية وعلوم سياسية.
1: جميل، موضوع مختلف وغير دارج. شكرا لك ميارو لمداخلتك، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله أنه بتتعلم اللي بتحبيه وبتكون لك سنة ناجحة بعيدا عن الأزمات والآفات والحروب وبالنجاح.
2: بالنجاح ميار.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: والآن بدنا ناخذ كمان مداخلة. معنا المداخلة يارا.
2: معنا.
1: مساء الخير باسم عبد الحي، أيضا طالب في المدرسة الثانوية، مرحبا.
3: أنا باسم إسلام عبد الحي، صف عاشر من مدينة الطيري، تخصص بيولوجيا فيزياء كيمياء.
1: جميل باسم، كلنا كيف كان لك 1-9 السنة؟ كيف كانت مشاعرك وانت بتنتقل من مرحلة لمرحلة جديدة؟ ومش بس مرحلة جديدة، هي المرحلة الأخيرة.
3: من أحلى الشعور، شعور انه بقدرش أوصفه بكلمات بسيطة. كان في نوع من التوتر والسترس، بس يعني كلياته هيك مرك سهل والحمد لله. يعني
1: كيف كان لك موضوع اختيار تخصصك باسم؟ كان في تخبطات؟ كان في ضغوط من المجتمع، من الأهل؟ كيف، شو المعايير اللي اتبعتها مشان تختار موضوع تخصصك؟
3: بصراحة أنا صار عندي حيرة جدا كبيرة باختيار تخصصي. أول إشي كنت حابب أني أختار هندسة حواسيب، بس بعدين غيرت كل هذا المسار لأني حسيت أنه التخصص اللي أنا بعدين انتكلت عليه بيفتح لي مجالات اللي هي أكثر، اللي أنا لو يعني لما أكبر بالمستقبل أني ما أتحير شو أني أختار، تكون عندي ملان أشياء مفتوحة. والحمد لله ما كان في ضغط من الأهل، بالعكس كانوا داعمين جدا للفكرة وقالوا لي شو ما أنت بتشوف مناسب وإحنا داعمينك.
2: جميل. باسم، بدي أسألك سؤال بعيدا عن التحصيل وعن التخصصات، شو المشاكل اللي اليوم بيواجهوها الطلاب بالمدارس؟
3: في نوع من انه الطلاب بالمدارس باخذوا انه خلينا نقول فترة الامتحانات جدا صعبة، فالامتحانات هي اللي بتعيشهم هاي الضغوطات وهاي المشاكل من ناحية توتر، بتلف أعصابهم وإلى آخره. وكمان في مشاكل زي خلينا نقول لما الانتقال من مرحلة لمرحلة جدا بيكون صعب على الطالب، وخاصة بجيلنا، جيل المراهقة، إنك تكون من مرحلة لمرحلة إشي جدا صعب إنك تتأقلم عليه. صحيح في طلاب اللي بتأقلموا، ولكن في طلاب اللي هم بيواجهوا هاي الصعوبات الضغوطات بالانتقال من مرحلة لمرحلة.
2: وبعيدا عن الانتقال، إذا بنحكي أكثر عن القضايا الاجتماعية اللي ممكن الطلاب بيواجهوها،
3: ممكن نحكي عن قضية العنف. إنك أنت تسمع يوم يوم خبر يجي، يعني كأنت كطالب مراهق بدك تشوف حياتك، لما تيجي تشوف خبر العنف مش أكيد بدك يجيك شوية يأس إنه يا رب ليش هيك وإلى. فهذا النوع من الإشي برضو بيأثر على نفسية الطالب، نفسية التعليم بصير هدفه هيك شوي زي نقول مش ثابت.
2: وبساحات المدارس كمان بتواجه يعني بتواجه هاي الآفة، العنف
1: ممكن مش أنت شخصيا أيضا، يعني كده بتشوف في آفات من تنمر وعنف موجودة في المدرسة أمام عينيك يعني بشكل عام.
3: أنا يعني هذا ظاهرة العنف هي ظاهرة دائما موجودة خلينا نقول، ولكن أنا مش دائما بكون شايفها قدامي، ولكن بسمع خلينا نقول شو في طلاب مروا. ولكن بشكل شخصي أنا بشوف إنه ظاهرة العنف صحيح بتأثر، ولكن رغم كل الضغوطات رغم كل هاي الصعوبات نقدر إحنا نحط بحالنا، أنا كباسم أحط بحالي أنا لازم أكمل رغم كل إشي أكون قوي وعندي إصرار.
1: جميل. باسم لو أعطيناك صلاحية، سألنا ميار وبدنا نسأل كمان هذا السؤال لك، لو أعطيناك صلاحية تغير شغلة واحدة بمدرستك، شو ما كانت، زيادة، نقصان، ساعات دوام، حصص جديدة، منظومة، شكل الصف، شو الأشياء اللي بتغيرها بمدرستك أو بالمدرسة أو بالمنظومة ككل؟
3: في شغلة جدا غريبة بدي أقولها، حابب إنه عن جد يصير في صفوف، خلينا نقول الأولاد لحال والبنات لحال عندنا خاصة في البلد يعني. وكمان شغلة، لمن أول يوم مدرسة بدي يتغير النظام تبع هذا أول يوم، مثلا ما يجوا طوال اللي معلمين يضغطونا، امتحانات، بقريت وإلى آخره، هذا الإشي برضو بيجي علي ضغط يعني.
1: يعني كنت شو بتستنى بالاستقبال بواحد تسعة؟ كيف كنت بتتخيل اليوم؟ تخيلوا، خلينا نتخيلوا مع بعض، كيف كنت يوم الأحلام تبع واحد تسعة بتتخيل سيرورته؟
3: كنت أتخيل أني أفوت على المدرسة، نعمل اللي هي التوزيعات التطوعية، من بعدها نتوجه على الصفوف هيك بشكل جدا هادي، كل معلم يفوت يعمل معنا اللي هي فعالية، مثلا إذا كان عنده حصة يعملنا فعالية تقرب فيها للطلاب أزياد ويقرب الطلاب لبعض أكثر، هذا أنا اللي كنت متخيله كثير، ولكن هو صار منه، ولكن يعني بأقلية يعني هيك، إنه كان الإشي مختصر. وكنت كمان متخيل إنه يصير في زي نشاط للعواشر، الطلاب اللي بيفوتوا الجداد يعني، خلينا نقول يكون في نشاط إنهم العواشر نفسهم يتعرفوا على بعض، مش إنه الصف يتعرف على حاله، لا، من كل العواشر يصيروا يتعرفوا على بعض أكثر وإلى.
1: جميل، يعني كنت هيك بتستنى يكون في وكأنه نزول للمي شوي شوي ومش طوال ننرمي في البحر أو البركة. رسالة هيك منك باسم بتوجهها لكل زملائك وزميلاتك وطلابنا في المجتمع العربي اللي بسمعوك عبر إذاعة الشمس الآن، شو ممكن تكون رسالتك؟
3: أول إشي دايما بقول لكل حدا أنا بشوفه، إن كان أصحابي، زملائي، ناس كدي، شباب، صبايا، كون واثق من حالك رغم كل إشي بصير معك، نظم وقتك، شوف أنت شو ما بتقدر تطوره وحسنه بحالك، ما تقولش أنا خلص وقفت تعبت، بالعكس كل إشي سلبي خليه لطاقة إيجابية فيك وحسنها وطورها، لأنه أنت ما إلكش حدود.
1: جميل، رسالة جدا مهمة، ودائما نقول يعني وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. شكرا لك باسم، وبنتمنى لك سنة ناجحة ومثمرة، وإن شاء الله أنه بتنهي سنتك أو سنينك الثانوية بنجاح وتفوق.
3: يسلموا على الاستضافة، شكرا،
1: يعطيك العافية.
2: إلك ولزملاء،
3: شكرا.
1: ومداخلتنا الهاتفية الأخيرة لهذا اليوم لحلقة الكامبوس، يعني ننهي في مداخلة من السيد معتز عراقي مدير لجنة أولياء الأمور في الطيرة. مساء الخير.
4: مساء الخير حمزة، أهلا فيك.
1: يا هلا، يعطيك العافية معتز، أكيد كان لك شهر صعب وأسبوع ضاغط جدا يعني في افتتاحية السنة الدراسية.
4: بدون شك.
1: وكيف كان افتتاح العام الدراسي، خلنا نقول في مدارس الطيرة عينيا هذا العام؟
4: أول شيء يعطيك العافية، رح أبدأ من الجملة الأخيرة اللي أنت حكيتها حمزة، وما نيل الطلب المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. فالمطالب اللي إلنا والأشياء اللي إحنا بنتابعها وبنلاحقها هي كثير هامة وحيوية، وهذا واجبنا وتجاه أولادنا وتجاه مؤسساتنا التربوية على أساس نأخذ دورنا أولا في تقدمها وفي دفع العملية التربوية من جهة، وعلى أساس أنه نساعد في أي قضية طارئة أو في أي قضية حساسة، بالذات أنه بهاي المرحلة بيكون كثير قضايا اللي بتكونش محسوب حسابها.
1: وعلى سيرة القضايا، كل الطلاب يعني وضيوفنا في هذه الساعة توجهوا وحكوا عن موضوع الصعوبات اللي واجهت في السنوات الأخيرة، يعني كان هيك طوال الوقت استمرارية من هذه الصعوبات، من الكورونا إلى الحروب إلى الإضرابات. فلهذا العام، للعام الحالي اللي بلش قبل يومين، العام الدراسي اللي بلش بواحد تسعة، شو أهم الأهداف اللي حطتوها نصب أعينكم لهذا العام على مستوى ولا

0: لجنة الأولياء المحلية في الطيرة، هل كان في برنامج معين أو 3-4 أهداف أساسية اللي بتكم تعملوا عليها لهذا العام؟
1: أكيد بدون شك حمزة، طبعا بدون شك في البداية أنه إحنا من سنة 2020 تقريبا حتى اليوم ما عشناش أي سنة تقريبا سنة طبيعية في موضوع التربية والتعليم، من بداية الكورونا والحروب والإضرابات والإغلاق والصواريخ وغيره، فكان دائما في إحداثيات وأمور طارئة اللي مش بالحسبان، وفي قضايا اللي كانت كثير يعني حاركة وصعبة في التعامل معها، الكورونا والإغلاقات والتعليم عن بعد. فموضوع التعليم عن بعد مثلا هو أحد المواضيع اللي نتأمل ونطمح أنه يقل قدر الإمكان هذا العام، ويكون التعليم أغلبه وجاهي على أساس أن الطلاب يتمكنوا من الحضور الفعلي للمؤسسات التعليمية، وهناك يتم العمل على بناء شخصيتهم من ناحية بناء الشخصية الاجتماعية وبناء الشخصية التربوية للطلاب. طبعا في عنا عدة أهداف بنعمل عليهم خلال هاي السنة القريبة، وأهداف اللي كنا نعمل عليهم ورح نستمر في العمل عليهم. بداية من موضوع تسجيل الطلاب وتنظيم تنقلات الطلاب، هاي المواضيع الأساسية اللي كل سنة بتشغلنا بالذات في هاي المرحلة، مرحلة بداية السنة الدراسية، وفيما بعد في مرحلة تسجيل الطلاب للمؤسسات التعليمية، بالذات إنه في عنا إشكاليات على مستوى الطيرة مثلا في موضوع التسجيل وموضوع التنقلات اللي بحاجة لإعادة ضبط وإعادة تقويم من جديد. هذا موضوع رح يأخذ منا حيز كبير، حيز مش بسيط في العمل عليه، رح نتابعه، كنا نتابعه ورح نتابعه، رح نستمر نتابعه، هذا الموضوع الأساسي اللي بنشتغل عليه. أضف إلى ذلك إلى الحاجيات الملحة للمؤسسات التربوية من ناحية مباني ومن ناحية برامج تعليمية وبرامج تربوية منهجية ولا منهجية.
2: أستاذ معتز، ملف التنمر موجود على طاولتكم كلجنة أولياء أمور؟
1: بدون أدنى شك ملف التنمر هو ملف اللي احنا بنعمل على انه يكون في نشاطات وبرامج للطلاب. في طبعا هو يدخل موضوع التنمر وفي موضوع العنف عامة، لأنه التنمر هو نوع من أنواع العنف اللي يقود لإشكاليات تربوية واجتماعية بين الطلاب. فالتنمر هو أحد المواضيع، موضوع العنف، موضوع الجريمة، موضوع طبعا الجريمة بعيدة إن شاء الله بتظلها بعيدة عن مؤسساتنا، موضوع العنف، موضوع الهوية والانتماء، هي مواضيع أساسية في تنمية شخصية الطلاب. الطالب اللي بشعر بانتماء وبشعر بانتماء لمؤسسته لبلده لمجتمعه ولشعبه، فممكن نبني شخصية هناك أقل تنمر وأقل عنيفة.
2: ممكن تشاركنا بموقف واجهتوه ممكن اللي كان فيه تنمر ونجحتوا تتدخلوا في سنوات سابقة أو في العام الماضي؟
1: قضايا التنمر ممكن تكون مختلفة وعديدة، وكثير مرات بتكون قضايا اللي هي محددة. فمثلا في موضوع تنمر أخير اللي تعاملت معه قبل خلال هاي الفترة، تنمر على طالب أو طالبة من قبل أولاد صفه أو من قبل أولاد جيله حتى الأجيال اللي سبقته. فبكون تواصل مع إدارة المؤسسة التربوية وحتى مع إدارة مؤسسة تربوية ثانية اللي بكون فيها طلاب متنمرين على طلاب آخرين، فبكون التعامل معهم تعامل تربوي، تعامل عن طريق تدخل المستشار، المربي، إدارة المدرسة حتى. فكان الموقف إنه في طالبة تتعرض للتنمر، ويكون تواصل مع كل الأطر التربوية في المدرسة على أساس يكون ضبط لهذا الموضوع، طبعا بالتي هي أحسن، بتعزيز وتقوية قيم المحبة بين الطلاب.
2: وحسيته أنه نجحته بهاي المحاولة؟
1: بدون شك، يعني بدون شك أنه أنا بحكي عن قضية اللي جميل. دخلنا فيها بشكل عيني، وكان الحمد لله تعامل إيجابي وأوقفنا هذا الموضوع. موضوع التنمر له ذراعين، ذراع بشكل فوري للتعامل مع أي قضية تنمر، وذراع على مستوى طويل في بناء شخصية طالب اللي هي بعيدة عن العنف وعن عن الأذية وعن أنه يكون في مس في أي طالب آخر.
0: نعم أستاذ معتز، إحنا في الساعة يعني الأولى وأيضا في الساعة الثانية تطرقنا لموضوع التدخل

0: والتداخل لجان أولياء الأمور في عمل السيرورة يعني التعليمية أو في المدارس ككل. كيف أنت بتشوفها كرئيس لجنة أولياء الأمور في الطيرة من سنوات؟ يعني وين هي القضايا والمحلات اللي بتقول أنه بلا هذا واجبنا وعلينا أن نتدخل ونتداخل في هاي القضايا في المدرسة، وين في محلات اللي بتقول هذا أقل يعني يقع ضمن صلاحياتنا؟
1: طب إذا بدي أطارد اللجنة المركزية لأولياء الأمور في الطيرة، أنا بحكي عن مؤسسة أو عن هيئة اللي قامت من 1981 حتى اليوم بتعمل بروح العمل والعطاء. فبالنسبة للتدخل والتداخل مع في قضايا معينة، بدي أجيب لك مثال، مثلا موضوع الهوية والانتماء. احنا بنحكي عن هذا الموضوع كعناوين، خلينا نقول كعناوين معينة لمواضيع، ولكن في مثلا نبدأ نفكر في كيف ممكن نتدخل أو نتداخل في هذا الموضوع. فمثلا احنا اليوم نعكف بالتعاون مع جمعية تشرين على موضوع قلب البلد 2، موضوع بناء فيما بعد بناء مشروع اسمه شطحة لتعريف الطلاب بالبلد، تعريف الطلاب بالتاريخ البلد، بتاريخ وجودهم. طبعا هذا موضوع له بداية وله عمق مش بسيط، لأنه إحنا بنعرف الولد على المنطقة اللي على تاريخه، على شعبه، على بلده، على المحل اللي هو عايش فيه، بنعمق التواصل مع كل هاي المحلات. قلب البلد 2 هو مشروع جاي بالتعاون مع جمعية تشرين، بلشنا بالعمل عليه بتعريف رقمي لكل مناطق البلد، وبناء هذا التعريف عن طريق الطلاب، عن طريق الطلاب اللي يقوموا في هذا المشروع، عن طريق الطلاب اللي هم يقوموا بالبرمجة بجمع المواد وبالتعميم لهذا المشروع. بعدها راح يكون بعدها المشروع اللي هو شطحة اللي هو احنا نعكف على انه يكون في اخذ الطلاب من المؤسسات التعليمية لمحلات معينة نحددها، ويكون في تعريف وتعليم للطلاب عن هذه الأماكن لتعزيز الانتماء لهذا لبلدنا لمجتمعنا. وطبعا هنا بيكون العمل على موضوع الهوية، هوية الطالب الثقافية، هويته العربية، هويته الفلسطينية، وانتمائه لمجتمعه وشعبه.
0: نعم، موضوع هو غاية في الأهمية أستاذ معتز، ودعني أوضح أو أحدد السؤال أيضا. عندما قصدت في التدخل والتداخل إضافة لما أسلفت فيه، هو ما مدى تعاون المدارس معكم؟ يعني وين أيضا القضايا اللي بتشوف أنه ضمن المدرسة لكم رأي فيها، بتتدخلوا فيها، ممكن بتغيروا أو بتقولوا رأيكم وبيكون مسموع؟ كداش المدارس بتتجاوب معكم كلجنة أولياء أمور؟ هل في نوعا ما توتر أحيانا بيكون بأنه بين المدرسة والإدارة أو بين لجنة أولياء الأمور؟ هل في قضايا معينة اللي بيحاول كل طرف وكأنه يشدها لطرفه، وإنه شوي في منطقة رمادية اللي مش معروف مين بالضبط إله الأحقية والصلاحية إنه يقول هذا من ضمن صلاحياتي؟
1: بدون شك إنه في منطقة رمادية. أحيانا كل مؤسسة تربوية لها سياستها وإلها برامجها، وإحنا كأهالي برضو إلنا رؤيتنا وإلنا البرامج اللي إحنا بنطمح إنه يكون في العمل عليها. فمثلا البرامج اللامنهجية عادة بيكون في تجاوب. على سبيل المثال السنة الماضية كان في موضوع تعريف الطلاب بالحقوق، كان بتعاون مع وزارة العدل ومكتب تحصيل الحقوق، وكان في بداية مشروع اللي هو يحتاج إلى عمل. كان في تجاوب من إدارات المدارس اللي توجهنا لها، تجاوب من إدارات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، في تفهم لتوجهاتنا، في تفهم وتعامل إيجابي مع وجودنا كلجنة أو وجودنا كأهالي اللي بنطمح ليكون في تعزيز لبرامج مختلفة. فإجمالا في تعاون، في تفهم وتفاهم، وفي تعاون بدون شك إنه في اختلافات أحيانا بوجهات النظر، وهذا طبيعي، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. يعني
2: أستاذ معتز، بدنا منك رسالة لأولياء الأمور اللي بسمعونا.
1: رسالتي انه زيدوا زيادة العطاء، لانه في الاخر ايد واحدة بتصفكش، واحنا شعرنا دائما يدا بيد، لانه ايد واحدة بتجرش لأي اتجاه. احنا بدنا اكثر تدخل ومشاركة من الاهالي، مشاركة بالاراء، بالافكار، بالعمل، بالتطوع، لا لأنه كل ما زاد العمل كل ما زادت

0: كل ما زاد العطاء والتطوع من قبل الأهالي كل ما كان في عملنا أنجح وأكثر شمولية وأكثر نجاح بدون شك، لأنه لما الحمل يكون على مجموعة محددة بيكون صعب، ولكن لما الحمل يتوزع على أكبر قدر ممكن من الأهالي بيكون الإشي أكثر نجاح وأكثر فعالية. فتوجهي للأهالي أنه يكون في أكثر تعاون، يكون في أكثر عطاء، يكون في أكثر تعامل إيجابي مع كل القضايا، مع كل القضايا الخاصة في طلابنا. في الآخر إحنا بنحكي عن مؤسساتنا التربوية وبنحكي عن أولادنا في المدارس.
1: أستاذ معتز عراقي، مدير لجنة أولياء الأمور في مدينة الطيرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم ويعطيكم العافية، وسنة دراسية موفقة.
1: آمين.
2: شكرا لك أستاذ معتز ولجميع الضيوف. اللي يعني فعلا هو موضوع مركب، تحدثنا عنه جداً. كثيرا وهناك تداخلات كبيرة، يعني في دور كبير يارى للأهالي ودورهم مثل ما تحدثت دكتور هديل كيال في الساعة الأولى من الحلقة حول كده الأهالي بيعدوا أولادهم، والإعداد إحنا بنحكي عن شيء أوسع من مجرد شراء الشنط وتجليد الكتب، واللي أحيانا للأسف الشديد أنه مع وجود هذه المظاهر الاستهلاكية الكبيرة قسم كبير من الأهالي بيستثمروا يعني وقت ومال وجهد في التجليد الأجمل والشنطة الأروع والملابس الماركة بدلا من ممكن الاستثمار الأفضل يكون في أنه محادثات شخصية مع ابني، استعداد كده مهم أن يتقبل الآخرين، أن يحب الجميع على اختلاف أطيافهم، وأن يتقبل النقد والملاحظة من زملائه ومن معلمينه، وأن يكون في هذا التواصل الرحيم يعني بينه وبين زملائه وبين معلميه، وهذا ممكن يكون الأساس والبداية والبذرة التي تخلق المحبة والصفاء في الجو التعليمي العام وتمنع آفات كثيرة بنعاني منها أو تحد منها على الأقل، وظواهر مثل العنف والتنمر والمقارنات الزائدة. وثم تحدثنا عن دور الوزارة والوضع السياسي المركب، وهل الأموال بتوصل ولا بتوصلش، لأنه لابد أيضا من صفوف ومعدات طبيعية وتفي بالغرض من أجل أن يكون الصف متاح بشكل جميل للطلاب والطالبات، وطبعا دور البلديات والمجالس المحلية وعلى رأسهم دائما رؤساء أقسام التربية والتعليم ورؤساء أقسام الشبيبة، وتداخل التعليم اللامنهجي بالتعليم المنهجي وتكامل، لأن التعليم اللامنهجي أيضا هو يعني جانب جدا جدا مهم في حياة الطالب. وطبعا ثم وصلنا بعد مداخلاتنا حول دور الأهالي ولجان أولياء الأمور وتنظم الأهالي إلى مداخلتين من طلاب اللي بعيشوا التجربة نفسها، ودائما احنا بنقول ببرنامج الكامبوس احنا بنحكي مع الطلاب مش عن الطلاب، سواء كانوا طلاب المدارس او الطلاب والشباب في الجامعات وفي مجتمعنا العربي عامة. وبهذا وصلنا الى نهاية حلقتنا. يارا،
1: أنا بين كل الملفات اللي تناولناها وطبعا بشكر جميع الضيوف، براودني مشهد المعلم وكديش احنا بحاجة نقدر المعلمين أكثر.
2: صحيح.
1: ونتفهم مرات الضغوطات الموجودة على الكوادر التربوية، ومش بس نيجي من منظور إنه إحنا بدنا ندافع عن أبنائنا، إنما نحاول نتفهم ونستفسر أكثر عن الكوادر التربوية. شكرا لجميع المستمعات والمستمعين، ونتمنى سنة دراسية مثمرة لجميع طلاب من المجتمع العربي. تابعونا الخميس القادم برنامج الكامبوس. كانت معكم يارا حاج يحيى وزميلي حمزة سمارة، في الهندسة الصوتية عادي ياسين.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل شاب ثلاثيني جراء تعرضه مساء اليوم لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة لترتفع حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 172 ضحية منذ مطلع العام. وتأتي الجريمة بعد جريمتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا مساء أمس عن مقتل ثلاثة شبان من سكان المدينة. من جانبها أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ثلاثة أشخاص أحدهم فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع وغرب مدينة غزة. وفي السياق طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير اليوم خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج خلال 7 سنوات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل عملية تطهير البنى العسكرية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر مؤكدا تحقيق سيطرة عملياتية في المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه عثر في المرتفعات على غرف عمليات ووسائل قتالية قال إنها تابعة لحزب الله، مضيفا أنه تم القضاء على عدد من المسلحين فيما فر آخرون من المنطقة. تسلمت لبنان أسيرا لبنانيا من بين 5 أسرى أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بإطلاق سراحهم بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. قال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. إلى ذلك قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات مع لبنان وكبادرة حسن نية. وبحسب البيان أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة خلال منتصف 80s. ميدانيا ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارات على 2 استهدفت مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مقتنع بقدرة إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد. وقال نتنياهو إن النظام الإيراني يواجه واحدة من أضعف مراحله ويكافح للحفاظ على بقائه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وتعمل على إنتاجها بمستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، بالتوازي مع حديثه عن العملية العسكرية في إيران ومبيعات الذخائر للحلفاء. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي طارئ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش خاصة في المناطق الجبلية، وغدا تبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي العام. في القدس هذه ليلة 19 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقات.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموع تعاتبني بس ما أدري إيش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قتل شاب ثلاثيني جراء تعرضه مساء اليوم لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، لترتفع حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 172 ضحية منذ مطلع العام. وتأتي الجريمة بعد جريمتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا مساء أمس عن مقتل ثلاثة شبان من سكان المدينة. من جانبها أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ثلاثة أشخاص أحدهم فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع وغرب مدينة غزة. وفي السياق طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير اليوم خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج خلال 7 سنوات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل عملية تطهير البنى العسكرية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر مؤكدا تحقيق سيطرة عملياتية في المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه عثر في المرتفعات على غرف عمليات ووسائل قتالية قال إنها تابعة لحزب الله، مضيفا أنه تم القضاء على عدد من المسلحين فيما فر آخرون من المنطقة. تسلمت لبنان أسيرا لبنانيا من بين 5 أسرى. أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بإطلاق سراحهم بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. قال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. إلى ذلك قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات مع لبنان وكبادرة حسن نية. وبحسب البيان أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة خلال منتصف 80s. ميدانيا ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارات على 2 استهدفت مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مقتنع بقدرة إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد. وقال نتنياهو إن النظام الإيراني يواجه واحدة من أضعف مراحله ويكافح للحفاظ على بقائه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وتعمل على إنتاجها بمستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، بالتوازي مع حديثه عن العملية العسكرية في إيران ومبيعات الذخائر للحلفاء. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي طارئ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش خاصة في المناطق الجبلية، وغدا تبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي العام. في القدس هذه ليلة 19 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادية عشرة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قتل شاب ثلاثيني جراء تعرضه مساء اليوم لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، لترتفع حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 172 ضحية منذ مطلع العام. وتأتي الجريمة بعد جريمتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا مساء أمس عن مقتل ثلاثة شبان من سكان المدينة. من جانبها أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة.

0: في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص، أحدهم فتى، برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع وغرب مدينة غزة. وفي السياق، طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير اليوم خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج خلال 7 سنوات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل عملية تطهير البنى العسكرية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، مؤكداً تحقيق سيطرة عملياتية في المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه عثر في المرتفعات على غرف عمليات ووسائل قتالية قال إنها تابعة لحزب الله، مضيفاً أنه تم القضاء على عدد من المسلحين فيما فر آخرون من المنطقة. تسلمت لبنان أسيرا لبنانيا من بين 5 أسرى، أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بإطلاق سراحهم بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. قال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات مع لبنان وكبادرة حسن نية. وبحسب البيان، أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة خلال منتصف 80s. ميدانيا، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارات على 2 استهدفت مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مقتنع بقدرة إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد. وقال نتنياهو إن النظام الإيراني يواجه واحدة من أضعف مراحله ويكافح للحفاظ على بقائه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وتعمل على إنتاجها بمستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، بالتوازي مع حديثه عن العملية العسكرية في إيران ومبيعات الذخائر للحلفاء. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي طارئ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش خاصة في المناطق الجبلية، وغدا تبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي العام. في القدس هذه ليلة 19 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قتل شاب ثلاثيني جراء تعرضه مساء اليوم لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، لترتفع حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 172 ضحية منذ مطلع العام. وتأتي الجريمة بعد جريمتي إطلاق نار منفصلتين أسفرتا مساء أمس عن مقتل ثلاثة شبان من سكان المدينة. من جانبها أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبها بالضلوع في نزاع دموي على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها مدينة الناصرة خلال الفترة الأخيرة. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء ثلاثة أشخاص، أحدهم فتى، برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع وغرب مدينة غزة. وفي السياق، طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير اليوم خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج خلال 7 سنوات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل عملية تطهير البنى العسكرية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، مؤكداً تحقيق سيطرة عملياتية في المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه عثر في المرتفعات على غرف عمليات ووسائل قتالية قال إنها تابعة لحزب الله.

0: مضيفا أنه تم القضاء على عدد من المسلحين فيما فر آخرون من المنطقة. تسلمت لبنان أسيرا لبنانيا من بين 5 أسرى، أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بإطلاق سراحهم بعد ثبوت عدم انتمائهم لأي تنظيمات مسلحة، وذلك ضمن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. قال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. إلى ذلك قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات مع لبنان وكبادرة حسن نية. وبحسب البيان أوعز نتنياهو بالعمل على استعادة جثامين قادة من الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيمات مسلحة خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي. ميدانيا ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارات على دفعتين استهدفت مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مقتنع بقدرة إسرائيل على إسقاط النظام الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد. وقال نتنياهو إن النظام الإيراني يواجه واحدة من أضعف مراحله ويكافح للحفاظ على بقائه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر وتعمل على إنتاجها بمستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، بالتوازي مع حديثه عن العملية العسكرية في إيران ومبيعات الذخائر للحلفاء. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي طارئ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش خاصة في المناطق الجبلية، وغدا تبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي العام. في القدس هذه ليلة 19 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، النقب 23، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

Gracias.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متفائلة لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة.
2: على إذنكم،
1: فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.

ladies and gentlemen.